0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعتي بالمملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.
2: مستمعاتنا مستمعين الكرام، كنرحب بكم في هذا اللقاء الأثير اللي غادي نخصوه الموضوع. أكيد عنده قيمة كبيرة جدا حينما نتحدث عن الموروث الثقافي الحساني، هذا الموروث الغني بقيم، غني بإيقاعاته، غني بشعره وفنه. ولكن حلقة اليوم نظرا لطبيعة ضيفي فلن نتكلموا إن شاء الله ربنا على أزوانه والموسيقى الحسانية، وأنا جيت سعيد أنه يتواجد معي ببلاطو أثير إذاعة الداخلة سي صعيدي حسن الحاتم، لأنه شخص مهتم بأزوان وبالموسيقى الحسانية على مستوى إيقاعاتها وأوزانها. وحلقة أكيد إن شاء الله كان وعدكم في بدايتها أنها ستكون مفيدة، لا سيما بالنسبة للأجيال الصاعدة الواعدة، يكننا نحافظ على هذا التراث الموسيقي الحساني الغني. سي صعيدي مرحبا بك في إذاعة الداخلة.
3: مرحبا أحمد، أشكرك وأشكر البرامج. نتكلم عليك عن اشتقاق النوعية بعد قاع تلوين الموسيقى.
2: نعم تفضل.
3: هذه الموسيقى الحسانية هي نقولوا ما صنعته الميضان والسودان الأبارقة ومعهما جانبتين إلى ثلاثة، جانب البيضة يقولوا لها وجانب الكحلة وجانب الجنيدية وجانب الكحلة هي الأولى صنعت على السودان. جامبة الجنيدية هي تقريبا نقول احنا الغنيمة، القنداية اللي هي الغنم وهي مسمية على الغنيمة.
2: نعم.
3: هذه الجوانب تشتمل على أشوار ونحاية. الشور هو باش نسهلوا للمستمع الكريم بالحسانية. نعم. ديني دانا والليل اللانا وسلاغة كاملة شمبانا ودانا اللدانا. النحية هي بيت الشعر العربي، كيف لا نقول رأيك بيت اللي ينحيه المطرب وينقال فيه القوافي اللي مولي فان.
2: جميل.
3: كيف إن لي مولا كريما لم يزل يرعى ودادي، كلما زدت ذنوبا زادني منه أيادي، قط نهار تكررتني لحزن بالغيد مولادي، أصل المرة أنا مكذبني ومر ملي تكرادي، والله إلا راد الجواد ونصلك عزة عرادي وأولادي، ويخلوها زاد أولادي لأولاد أولادي.
2: الله يحفظك. طيب تكلمتي سي صعيدي على صنعة البيضان والسودان، أشن هي جنب الجوانب حسب المقامات دائما في سياق أزوانة والموسيقى الحسانية سي صعيد؟
3: جيد. حتى أنواع الجوانب حسب المقامات، والمقامات هو نوعية من الشوار والنحاية والهول المنطرح. الهول المنطرح هو اللي ما فيه النحية ولا هو شور، ذاك هو الهول نقول المنطرح. وتسمية الفنانين لهذه المقامات هو مقام كر وهو ظهر كر، ومقام سيني هو الثاني، ومقام فاق هو الثالث، ومقام التحرار هو الرابع، ومقام الكحال هو الخامس، والزراق هو السادس، والبياض هو السابع، والبتيت هو الثامن. برجع لهم. أيوه. كر وسيني وفاق والتحرار والكحال والزراق والبياض والبتيت هم ثمانية.
2: طيب سي صعيدي، لكن هذه هي أنواع الجوانب حسب المقامات في أزوانة والموسيقى الحسانية، كم يفوت يجيو والمطرب من المدة ديال الهول اللي كيأديه؟
3: جميل. حتى المدة العادية للمطرب من قد راحته هو ياك يجي الهول كامل. هي ساعة. ليش الساعة هي اللي يستكعوا عليها البناط 60 دقيقة أكثريتهم.
2: نعم.
3: كاين من البناط اللي يستكع على ساعة ونص، وكاين من البناط اللي يستكع على ساعة. ساعة هي راحة المطرب.
2: نعم.
3: أيوة. ليك الساعة مقسمة على 7 مقامات والله 8 كلها ينعطالوا قرعتهم من ذوك تعرف دقائق الليكوماتي. ويلا مقام يجيبوا في المقام يجيبوا المطرب يجيب فيه شور ونحية، كل مقام يجيب فيه شور ونحية، وهو ما يزيد على ذلك برخو الغناء وتعجيله. المغني يعجل الغناء. تعرف ويرخيه، لأن الشوار دائما النحاية بعضها معجلة، والهو المنطرح تعرف ما هو ما هو ما هو ما هو معجل، والأكثر هو الهو المنطرح بالغزل والبكاء على الأطلال وحكاية القصة الجميلة مع العزف على التيدينيت.
2: جميل. طيب سي صعيدي، تكلمتي على كم يفوت المطرب من مدة ديال الهول، ما كرهتوا احنا هذه الحلقة ايضا موجهة للشباب كأنها تحافظ على هذه الذاكرة الموسيقية وهذه المفاهيم والمصطلحات، اشن هي اسامي الاشوار وما كرهناش بالقيفاني لك.
3: الله الله، الحقيقة الاشوار لا نديروا منهم واحد ونشوهدوه، والاخرين هم اللي لا كلهم شاهدوا، لا نقولوا انا واويل انا وال، هو عند بالحسانيه ولاد معود لهم الحاسي ويقبض يجيب رشه والدلو ويربط زايل ويسقي عليه الحيوان.
2: نعم.
3: ذاك اللي يقول الجمل يشبذ الماء هو انا وال.
2: آه.
3: اول اشوار سماه على ذاك النوع من من من, من, من الاحوال.
2: نعم.
3: هو انا وال لملس، يقولوا هم انا وال لملس، يقول واحد فيها والفي دمعتها بالتجلاج أتبان تروري ما سكنت، راعي ذوك ذنوبك الحاج اللي قاعد تبان فقعد دنا دنا دنا دت، هذا قالوا أنا وال لملس. كاين شور ثاني قالوا المريرة، وكاين شور قالوا الشطان، وكاين شور قالوا التغاميس، وكاين شور قالوا الساس، وكاين شور قالوا قتمار وشاهدوا.
2: طيب إذا كان هدو هما أسامي الأشوار، أكيد كيف تعرف سي صعيدي وانت أدرى مني أن الرقيص جزء من ديك اللوحة الموسيقية اللي كتقدمها الفرقة الموسيقية الحساني، أشني أنواع أسامي الرقيص؟ وإحنا كنتكلموا دائما في إطار هذا الجانب الفني الموسيقي، وأكيد أن الرقيص اليوم دخل في الكوليغرافيا، ولكن اللي بغي نعرف منك أشني أنواع أسامي هذا الرقيص؟
3: زين، حتى جميل. هذا الرقص الرقصات اللي يعني الشهيرات قاع عند الناس أصلا.
2: نعم.
3: هي رقصة الشرعة يقول، ورقصة البليد اللي بالشور، ورقصة جاكوار، جاكوار تعود ترقصها كما مرة ترقصها على المرأة وتقبل كاسين وتملك كاس لقب.

0: قال كان سلاك بواحد قال ديك الجوار ورقة تجيرة تعدل بصلحة ويعدوها دائما من الرجال وبالدوران وبصلحة اللي هي رقة تجيرة هذه. كاين نرجس راك سنقتها التمازير، والتمازير هو تعاسير يعود الرقاص يعود واقف ويشبه بنص الفوقاني قاضي ينتهي من الشطران ويرفع راقب كأنه حد يعاصر. كاين التقلمين رقصة التقلمين يعود الرقاص والله الرقاصة تقلمن يقول لك هز القلمونة تعود هي شوية القلمونة نعلم عضق عليه راسه
1: يديك القصة اللي كتكون
0: تحضرها من فوق تعود ترقب وتقوم خرسة كبيرة قال من القلمين. كاين التنسفيل لا ولاد يتنسفل كرعيه ويرقص كي زايله مقيده يتنسفل هاك. كاين تشباح كيف لازم الشبح بيجي بالحالة هذا هو رقص كل رقصة مسمية. كاين رقص بالحرق معروف عند الآليات، وكاين رقص بالدبوس يرقص الرجال، وكاين رقص بالتصبع يعود يشبح يديه ويصبع
1: جميل. وأكيد سي صعيدي أن كل رقصة عندها طرقها عندها طقوسها عندها شروطها. طيب ما القدو اليوم نتكلموا على أزوان أو الموسيقى الحسانية، ما ذكرنا أهم الآلات الموسيقية الحسانية أكيد فيها التقليدي وفيها العصري.
0: صحيح.
1: إذا سمحت سي صعيدي بداية تعطينا أسامي الآلات الموسيقية الحسانية ونبدأ بالتقليدية منها.
0: جميل جدا. الحقيقة الآلات الحسانية هي الآلات القديمة والحديثة.
1: أيه.
0: الحديثة يكلم واحد من المعادن كيف جيتار
1: صحيح، وهذه عصرية هذه طارية على
0: طارية على على الموسيقى. وكيف مثلا البيانو هذا جاز هو اللي يخبطوا به النقمات كاملة
1: والورق وكيف الورق
0: تماما والورق وقلنا جيتار والورق والبيانو هذا هم الآلات المصنوعة الحديثة.
1: إذن بالنسبة للتقليدية الآلات الموسيقية الحسانية التقليدية الأصيلة
0: بيك نقول لها تيدينيت.
1: أيه تيدينيت شنو بتاع تيدينيت؟
0: تيدينيت هي عود تعود قدحها مستطول كي الحوض على السطويل وتارها أربعة تشبط ثنتين اللي هما السلوك والمهارة اثنين.
1: ومن يخبط هاد تيدينيت؟
0: الراجل الخاص المرة ما تعود
1: لها خاصة بالذكور
0: واردين خاصة بالعليات. لأنه ذاك لأنه يندر على القدح السلاح اللي واردين والحفرة اللي فيه ينقال له هو وبعوده ومغطي من فوق اللي هو الطبل.
1: وهذوك الأوتار ديالو مناش يصوبهم سي صعيدي؟
0: سلوك بلاستيك لا سلوك بلاستيك عادي يا غير بصيفة هو له هوايات تعود فيها 12 وتر 12 سلك
1: عدد الأوتار اللي كاين
0: عدد الأوتار
1: نعم
0: يا وجههم تقوات شكلهم واحد في الغرض يا غير مطاولين باش يختلف الصوت في تصويت الآلي اللي هو اللي هو الحفرة اللي وسط أردي قالوا هو هذا هو أردي.
1: وعلى ذكر تيدينيت قد سمعت أن فيه واحد تيدينيت حجمها صغير وفيه لا وتر واحد
0: حسب اختيار المطرب.
1: إذا
0: بغى يدير وتر واحد إذا بغى يدير اثنين بغى يدير ثلاثة ذاك هو اللي باغي. كاين الطبل بس يطيع جل ملبس به سلاي ويرد.
1: طيب أكيد سمعت قد سمعت سي صعيدي وأنت غادي تشرح لنا أكثر والمستمعين أن فيه واحد مجموعة ديال الأشوار اللي ما عاد تستعمل، شنو هي الأسباب؟ في الموسيقى ديال أزوان كانت فيه واحد مجموعة ديال الأشوار اللي كانت تستعمل في واحد الزمان ولكن بحال كأنها انقرضت اليوم، شنو هي الأسباب وشنو هي بعد كاع الأشوار؟
0: جميل جدا والله. الأشوار اللي هذا أزوان كيف قلنا قبيل ونقول للمستمعين يعني عن الأول ما وعد لنا زوان الجامع الكحلة والناس اللي خبيرين فيها اليوم مشاو كاملين سبحان الله العظيم. كيف المطر السيدات ولا بو قرن
1: ومشا معهم
0: كيف سيد أحمد البكاي ولا هو كيف أولاد ما يدح الكهولة ذوك الكهولة اللي مشاو معهم الأشوار القديمة هذا الناس اللي صغار منهم قليل عنك تشبرهم واحد يسجل بم يدير في هذول الأشوار اللي هما
1: وتكد تعطينا ساميهم هذا الأشوار.
0: والله خالق شورن قالوا القميص لا القميص وتوف وخالق شورن قالوا تقرين وتقرين كلمة سودان

0: وكاين الشهرين قالوا الرج، الرج تعرف حسانية
1: أيش
0: ولاد مرج بين النحاس، وكاين القيام شهر القيام، وكاين السيق مسمي على السيق هذا اللي الوليات
1: هذيك اللعبة
0: اهي،
1: الشعبية.
0: وكاين الكلاب شهرين قالوا الكلاب، وكاين شهرين قالوا القريل، هذا كامل المطربين يسموه كيف يبغاو.
1: وفي قيفان سي صعيدي
0: قال
1: يتكلموا على
0: واحد
1: هذا
0: يقول
1: الشهر.
0: يشكر واحد يشكر واحد على خبرته الاول، يقول له تخبط الكلاب، تخبط الكلاب بلاعتيك، وتخبط في الهول خبيط سيك، وتخبط القرين بالطليق فيه الشعر الاساسه، تخبط القميص وتقرين، تخبط القيام خبيط زين، تخبط الرجل اهلين، وزوانك تخناسه ما قد يوقف فم زين زين مالي تنقاسه، تخبط غراس بلا نزاع جبته وتجيب اجناسه، شاعر غيرك في الحق رابط راسي غراسه.
1: الله لا يبكمك، ما شاء الله عليك. كان حييك إذا باسمكم مستمعي الكرام، أشكر ضيفي الكريم اللي ما شاء الله عليك، ما شاء الله عليه، قدم واحد معلومات مفيدة بالخصوص الشباب الصاعد الواعد اليوم، يكنه يكون على معرفة بالموروث الثقافي الحساني، لا سيما في شقه الغني جدا في إيقاعاته وفي مقاماته اللي هو أزوانه والموسيقى الحسانية. إذا باسمكم مستمعينا الكرام أشكر ضيف الكريم سي صاعد حسن الحاتم اللي استضفناه بصفته مهتم بالموسيقى الحسانية أوزانا ومقاماته قامات ظهورها، أي فن الهول بشكل عام وأزوان أي الموسيقى الحسانية. كنشكره على كل ما تفضل به من معلومات، وغادي نكون جد سعيد أنه يكون إن شاء الله ضيفي في حلقات قادمة وفي مواضيع أخرى، لأنه مهتم بالموروث الثقافي الحساني. لكم خالص تحيات أحمد العهدي ونعيمة أبي دار كطاقم لهذه الحصة الإذاعية.
2: اكتشفوا SNFT News، منصتكم الإخبارية الجديدة التي توفر لكم المعلومة الموثوقة. SNFT News، تغطية واسعة لكل الأخبار والمواضيع التي تهمكم: أخبار السياسة، الاقتصاد، الثقافة، الرياضة. عيشوا تجربة جديدة في تصفح الخبر الموثوق، وزوروا موقع www.snftnews.com أو صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي، وحملوا الآن تطبيق SNFT News. SNFT News، الخبر اليقين من المصدر.
3: بركات غلب برنامج تيزين غياد ليزلين الانتخابات اللي ردي تيوسكار خمازيرتنا أسن 23 شتنبير الحلقة نغاسة تيوسكاري مغربي للخارج إن غلان حاضر بالدس الروح تواطنيت اصدارو لانتنيات صوصن أو سنغيمان تمازيرتنا الزغولن سن.
4: تزدغ غل الخارج ورصدار غادي لي غل المغرب أسن تصويت ما راد سكرغ
3: إغد زميم غلا وأهل الانتخابات دي غورتو فيما تحاضر مغ المغرب أسن صوت تزدار ما تستيم كرانيا اللي زغن غ المغرب إلي غوي اللي زممني غلا وأهل الانتخابات باش دي صوت غل بلاس النون إنو بفلون ميد اللي زغني غ الخارج ما منك أسرات سكر الوكالت إيوالي را فلاس نينو بصوت كشمات صوت غار ألكتروني www.election.ma نغ www.listelectoral.ma عمرات المعلومات النون التين وليت ستين التيلي شارجات لوكال وهاني لما زنت يولي رفلاتوني نوب سليميل نغا زنت استغارست البوسطة كريغت يعني الزارة دي نوب غير فينو مغربي اللي ازدغن الخارج غونشكال اسنو صوت السلطة المحلية ارتك فوتوكوبي لوكال الرئيس اللي بيرونو صوت باشا ديسان ماز لوكال صحنيت
5: إيش دولي رفلات نغينوب إخصى دي فاضل بيرونو صوت النغ
3: أرد دايما إغيد فارو لان تاني لبيرونو صوت لمود فارم أريد صوت غوم زوارو سيس من نس إغيادي سرس لا كارت ناسونان نس أرد أغي الميس راس طوريخ اللوكالت إد لا كارت ناسونان نس إي صوت غلب راس النون إغيد فاري كران لبيرو يادن أرياك لا كارت ناسونان نس إد طوريخ اللوكالت إي صوت غلب راس النون غيكاد أرد صواتم توسم غيمان تمازيرت النون تيزين غياد أدى الصوت كله يا باش تزيك سمازيرت الناس لقدام.

0: هذا وقتنا اللي عندنا ندوروا لخالنا ولولادنا نصوتوا ونخدموا بلادنا.
1: نعودوا واقفين على همنا نصوتوا ونقولوا كلمتنا.
2: قطرة بقطرة خضار التراب، بصوتي وصوتك نبنوا الغدر.
3: التصويت راهو لكم مهم وهو حق بين يدينا، ننتخبوا ونعدلوا اللي علينا.
4: احنا المغاربة ديما مع بلادنا، نهار 23 شتنبر نصوتوا كاملين في الانتخابات التشريعية ونتخيروا بكل مسؤولية.
5: إذاعة الداخلة الجهوية في حلتها الجديدة، تواصل على مدار الساعة.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
2: هذا وقتنا، خطوة ثابتة شزين
3: نركب قطار المستقبل.
4: مستقبل أولادنا هو الأولوية، اليوم له نصوتوا بكل مسؤولية.
3: صوتنا فيه مصلحتنا، نتخير اللي يمثلنا وما نخلو حد يقرر في بلدنا.
5: هذا وقت الحق، له نصوت ونعود مسؤول.
6: كل شيء له يعود في اختيارنا، نصوتوا ونعودوا حاسمين بقرارنا.
4: احنا المغاربة ديما مع بلادنا، نهار 23 شتنبر نصوتوا كاملين في انتخابات تشريعية ونتخيروا بكل مسؤولية.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: محبس زيوم دي البرنامج ودر وقت النغ يتم الانتخابات نغيرين دي تماث النغ أسن 23 شتان بير أس ديواني فين يتهمي مغربي الخارج من مجان ربدت تيرين حضا عن سر روحو وطنية زمان ولد نهنية صوتن أذا عاون دي تيوشان تماث النغ زقور نسن
1: زدغغ دي الخارج وزمغ شاذيري غذي المغرب أصن تصويت ما مش غقغ
0: مرت تجلم دي اللوائح الانتخابات ما شوغاهم بور وقت التيريم دي المغرب اسم تصويت ثم ما اتخذهم شان يجن نظام دي المغرب ويتسجلوا ولاد نتادي اللوائح الانتخابات باش هادي صوت قمشان نوم وينابخاهم يودان نظام دي الخارج ما مش غقني الوكالة ثانيتين يوني خاص نغينو بندي تصويت هذا فهم غلم نصال الإلكترونية www.election.ma نير www.listelectoral.ma شامل معلومات النوم والتيني نوني تيخدام وكتاتيلي الشارجة من الوكالت او اني سكمتي وني خاوم غاي نوبن ذي الإيميل نير سكم الوكالتا ذي البوستا خوري جني زم مادي نوب غار خي جنو مغريبي نيزان دي الخارج سمانايا اسن صويت السلطة المحلية قد توش فوتو كوبي زي الوكالت الرئيس البيرون تصويت باش هادي السن باللي الوكالتا التنين التاد
2: واش غني خان غينوبن اخسد ياري يدفالي البيرون تصويت النغ
0: ويجيبو ضروري ما راورد انت يدفالي البيرون تصويت نومي تضفام اقاضي صوت قم زوارو سيسم النس عواني دي الساس لاكارت ناسونا النس عاودة دي وش توريق تلوكالت لاكارت ناسونا النس ويصوت قم شان نوم وما را يدفالي البيرون نغني اقاضي وش لاكارت ناسونا النس التوريق تلوكالت ويصوت قم شان نوم امو اقاض صوتم وتعاونم ديتي وشان في موط النوم وادر وقت النغ أنصوت مرة باش تطويت موطن غزات

0: شنو اللي غيرت اس ان ار تي لايف في حياتكم؟
1: مع اس ان ار تي لايف مسلسل اللي نبغي مع يمين ماجس.
2: مع اس ان ار تي لايف الفراجة النتائج واخبار الرياضة في البنتي مع يديمة.
3: اخبار بلادي واش طاري في العالم في طابلات ولا تليفون نتبعهم في كل وقت مع تايم شيفتينغ لاس ان ار تي لايف.
4: ندي معايا اخبار وفن وتراث بلادي في الغربة مع باقة اس ان ار تي لايف.
0: اكتشفوا خدمة اس ان ار تي لايف عبر موقع www.snrtlive.com او التطبيق المجاني، واستمتعوا بباقة قنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية اينما كنتم في العالم، متوفرة على بلاي ستور وأب ستور.

0: احمد ما كان صاحبك هاي
1: لك تيجي معول على شي وثيقه اداريه عول على قهيوم من تحت الطبله
0: كيفاش ما فهمتش
1: هذه المسؤول ديالها في المصلحه طلب مني الرشوه باش ناخذ الوثيقه ديالي
2: ايوا انت شنو درتي
1: وفي النظريه ديالك اش غندير انا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من طلوع الهبوط
0: بلاتي اخويا دابا انت علاش تعطي هذه الرشوه هادي انا راه كنعرف شي ناس من العائله ديالي حتى ما وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسه النيابه العامه خداو حقهم وبالقانون انت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على اي واحد طلب منك الرشوه
1: اجي وانا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤوليه الا بلغت
0: لا ما تخافش حيت القانون كيحمي المبلغين وزيدون هاد الامور راه كتمشي بسريه تامه ام الفعله كيشدوه في حاله التلبس
1: ايوا
0: ايوا بتليفونك غيتخذ القرار بسرعه ايوا عيط على هاد النمره قيد 05 37 71 88 88 ربي معك
3: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين

0: عمر راسي اش درتي بالقضيه ديالك
1: سي هشام؟ الله يكثر خيرك. الناس ديال الخط المباشر قاموا بالواجب وريقتها ومشديتهم وبلا رشوه، وهذاك راهم شدوه وغادي ينال الجزاء ديالو.
2: محاربه الرشوه مسؤوليتنا جميع، ومن واجبنا نبلغوا عليها رئاسة النيابة العامة على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.
3: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
4: صحتك في دقائق.
5: مرحبا بكم مستمعي الأفاضل. إن حالة انخفاض السكر عند الشخص السليم هي تنتج عن العديد من الأشياء، منها اتباع نظام رجيم غير صحي، فهذا يرهق الجسم ويسبب الشعور بالتعب، تناول الأطعمة بكميات قليلة وفي أوقات غير منتظمة مما يؤدي إلى انخفاض نسبة السكر في الدم، القيام بممارسة الرياضة بكثرة وكذلك يسبب تناول

0: وكذلك بسبب تناول أدوية كثيرة. تناول بعض الأدوية التي تعمل على حدوث خلل في مستوى السكر مما يسبب في انخفاض السكر، شرب الكحول بكثرة وبسبب الإصابة ببعض الأمراض التي ينتج عنها انخفاض السكر في الدم، ومنها أحد الأمراض المتعلقة بالكبد وأحد أنواع الأمراض السرطانية. أما عن أعراض انخفاض السكر عند الشخص السليم فتتمثل في عدم الرؤية جيدا والشعور بالتشويش، زيادة نبضات القلب، الشعور بتقلب المزاج بشكل مفاجئ بالإضافة للعصبية الشديدة والمفاجئة، الإحساس بالإرهاق والخمول والتعب دائما، شحوب الوجه وتغير لونه للون الأصفر، عدم القدرة على النوم بالإضافة إلى الشعور بالصداع، الشعور بالتعرق بكثرة وحدوث رجفة في أطراف اليد. أما عن الطرق التي تساعد في تجنب انخفاض السكر عند الشخص السليم فنذكر منها شرب نصف كوب من أي نوع من أنواع العصير مع تحليته بالسكر، تناول ملعقة كبيرة كل يوم من العسل والتي تزيد من الحديد والسكر في الدم وتقلل من احتمالية التعرض لانخفاض نسبته في الدم، تناول التمر أو تناول قطعتين من أي نوع من أنواع الحلويات، ممارسة التمارين بشكل منتظم وتناول الفواكه والخضروات وأكلات بها بروتينات. ودائما نؤكد على ضرورة استشارة الطبيب في حالة عدم اتزان نسبة السكر في الدم للشخص السليم، لأن ذلك قد يكون ناتج عن اضطرابات جسدية أخرى لم تكن في الحسبان. هنا الداخلة، إذاعة المملكة المغربية.
1: صحتك في دقائق.
2: تابعوا إذاعة الداخلة الجهوية على الموجة 89.3 FM.

0: أنتم دوما في الاستماع لإذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.
1: متوافقة معك يا اختي، المرأة لها دور كبير في نجاح الأسرة وتطور البلاد، ذاك علاه يالطنا القدر والمسؤولية اللي علينا، يسوى في شغلتنا ولا في حياتنا الخاصة. العائلة تنجح وبلادنا تربح،
2: وياك بلادنا تنجح وتربح، ذيك مسؤوليتنا كاملين، مسؤولية الراجل والمرأة. ذاك علاه يالطنا نشاركوا كاملين في التصويت، نعودوا حاضرات، ويالطنا نعرفوا على من صوتوا ونختاروا الناس اللي تستحق تمثلنا في البرلمان.
1: وذلك مع القانون الجديد راهو اللي تبت عليه تلاعب في الانتخابات كيف كان نوعه، لا تنزل عليه عقوبة متينة ولا هي تبقى إلا الناس اللي هامها تخدم بلادها.
3: احنا المغاربة ديما مع بلادنا، نهار 23 سبتمبر نصوتوا كاملين في الانتخابات التشريعية ونختاروا بكل مسؤولية.

0: هذا وقتنا اللي عندنا ندوروا لخالنا ولولادنا نصوتوا ونخدموا بلادنا.
1: نعودوا واقفين على همنا نصوتوا ونقولوا كلمتنا.
2: قطرة بقطرة خضار التراب، صوتي وصوتك نبنوا الغدا.
3: التصويت راهو لكم مهم.

0: هو حق بين يدينا ننتخبوا ونعدلوا اللي علينا.
1: حنا المغاربة ديما مع بلادنا، نهار 23 شتنبر نصوتوا كاملين في الانتخابات التشريعية ونتخيروا بكل مسؤولية.
2: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
3: اسمع حتى داك اللي نقول لك يا الخيفي، احنا في دار البارك واللي في البحر كل حد يالتو يعدل خدمته ويقابل همه ويعود واعد مسؤوليته، ياك رحلتنا تخوض زينة.
4: حق بعد يا الرئيس،
3: ذاك نبت بلادنا إلا بغيناها تمشي في الحفظ ورعاية مولانا يالت كل واحد منا يعود واعد مسؤوليته، والمشاركة في التصويت مسؤولية كبيرة يالت كل حد يعود قاد بها.
4: التصويت في انتخابات مسؤوليتنا كاملين، نختاروا الناس اللي هي تنوب عنا وتتكلم باسمنا وتدافع عن مطالبنا.
5: احنا المغاربة ديما مع بلادنا، نهار 23 شتنبر نصوتوا كاملين في انتخابات تشريعية ونختاروا بكل مسؤولية.

0: نصوتو ونقولو كلمتنا.
1: قطرة بقطرة خضار التراب، صوتي وصوتك نبنو الغدر.
2: التصويت راهو لكم مهم وهو حق بين يدينا، ننتخبو ونعدلو اللي علينا.
0: حنا المغاربة ديما مع بلادنا، نهار 23 شتنبر نصوتو كاملين في الانتخابات التشريعية ونتخيرو بكل مسؤولية.
3: شنو اللي غيرت SNRT لايف في حياتكم؟ مع SNRT لايف مسلسل اللي نبغي مع يمين ما قلت.
4: مع SNRT لايف الفراجة، النتائج واخبار الرياضة في البنتي معايا ديما.
5: اخبار بلادي واش طاري في العالم في طابلت ولا تليفون نتبعهم في كل وقت مع تايم شيفتينغ SNRT لايف.
6: ندي معايا اخبار وفن وتراث بلادي في الغربة مع باقة SNRT لايف.
3: اكتشفوا خدمة SNRT لايف عبر موقع www.snrtlive.com او التطبيق المجاني، واستمتعوا بباقة قنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية اينما كنتم في العالم، متوفرة على بلاي ستور وأب ستور.

0: هذه انتي. يا سلام يا سلام يا سلام، هذه انتي. يا سلام يا سلام يا سلام، هذه انتي. يا سلام يا سلام يا سلام، شحال كنت انا انا غلط في، وشحال غرتني حلاوة الكلام وخدعت قلبي اللي امن بي
1: امن بي.
0: شحال كنت انا انا غلط في، وشحال غرتني حلاوة الكلام وخدعت قلبي اللي امن بي
1: امن بي.
0: شحال كنت انا

ولا نويت عهدك طحلبك شبكة صياغات. غلطتني غلطتني.

0: للي طق او حتى ذنب
1: بيسمح
0: الحياه.

يا سلام يا سلام يا سلام، هذه هي انت. يا سلام يا سلام يا سلام، هذه هي انت. يا سلام يا سلام يا سلام، شحال كنت انا

0: كلام وخدعت قلبي اللي امن بيه
1: امن بيه.
0: اشحال كنت انا انا غلط فيه
1: غلط فيه.
0: وشحال غرتني حلاوة الكلام وخدعت قلبي اللي امن بيه
1: امن بيه.
0: اشحال كنت انا

0: هذا وقتنا، ما نعود أغجوه، نعود حاضرين في الميدان، ننتخبوا ونخلوا صوتنا يظهر.
1: مستقبل بلادنا حنا اللي نبنوا باختياراتنا، نصوتوا كاملين ونتخذوا قراراتنا.
0: حنا الشباب ديما حاضرين بمسؤولية،
1: واليوم لاهي نصوتوا بكل جدية.
0: احنا الشباب ديما مع بلادنا، نهار 23 شتنبر نصوتوا كاملين في انتخابات تشريعية ونتخيروا بكل مسؤولية.

0: احمد ما كان صاحبك هاي
1: الا كنتي جاي معول على شي وثيقه اداريه عول على قهيوه من تحت الطبله
0: كيفاش ما فهمتش
1: هذه المسؤول ديال هذه المصلحه طلب مني رشوه باش ناخذ الوثيقه ديالي
2: ايوا انت شنو درتي
1: وفي النظريه ديال كاش غندير انا راه باغي نخطي غار هادي باش نتهنى من الطلوع والهبوط
0: بلاتي اخويا دابا انت علاش تعطي هذه الرشوه هادي انا راه كنعرف شي ناس من العائله ديالي حتى ما وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسه النيابه العامه خذوا حقهم وبالقانون انت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على اي واحد طلب منك الرشوه
1: اجي وانا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤوليه الا بلغت
0: لا ما تخافش حيت القانون كيحمي المبلغين وزيدون هاد الامور راه كتمشي بسريه تامه ام الفعله كيشدوه في حاله تلبس
1: ايوا
0: ايوا بتليفونك غيتخذ القرار بسرعه ايوا عيط على هاد النمره طيب 05 37 71 88 88 ربي معك
3: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين

0: عمر راسي اش درت في القضيه ديالك
1: سي هشام؟ الله يكثر خيرك. الناس ديال الخط المباشر قاموا بالواجب وريقتي هما شديتهم وبلا رشوه، وهذاك راهم شدوه وغادي ينال الجزاء ديالو.
2: محاربه الرشوه مسؤوليتنا جميع، ومن واجبنا نبلغوا عليها رئاسة النيابة العامة على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.
3: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
4: إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
3: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: مرحبا بكم في برنامج هذا وقتنا الخاص بالانتخابات الشرعيه اللي غتنظم في بلادنا يوم 23 سبتمبر. حلقه اليوم خاصه بمغاربه العالم اللي فين ما كانوا ديما حاضرين بروح وطنيه، يقدروا يشاركوا في التصويت ويساهموا في مستقبل بلادنا بكل مسؤوليه.
1: انا مقيمه بالخارج وما نقدرش نكون في المغرب نهار التصويت، كيفاش ندير؟
0: إذا كنتم مسجلين في اللوائح الانتخابية وما سمحتش لكم الظروف باش تكونوا في المغرب نهار التصويت، يمكن لكم تختاروا شخص مقيم في المغرب ومسجل حتى هو في اللوائح الانتخابية باش يصوت بالوكالة وينوب عليكم.
2: بالنسبة للناس اللي عايشين في الخارج، كيفاش يقدروا يديروا هذه الوكالة للشخص اللي غادي ينوب عليهم في التصويت؟
0: كتدخلوا المنصة الإلكترونية www.election.ma أو www.listelectoral.ma وكتعمروا المعلومات ديالكم وديال الشخص اللي اختاريتوه وكتقوموا بتحميل الوكالة، ومن بعد خاصكم ترسلوا نسخة منها للوكيل ديالكم بإيميل أو عبر البريد العادي لابوست. وكل ناخب يقدر ينوب غير على مغربي واحد مقيم بالخارج، ومن جهتها السلطة المحلية كتعطي يوم الاقتراع نسخة من الوكالة لرئيس مكتب التصويت باش يتأكد من صحة الوكالة المدلى بها.

0: واش الوكيل اللي غادي ينوب علينا خاص يكون تابع نفس المكتب التصويت ديالنا؟
1: ماشي بالضرورة، إذا كان الوكيل تابع لنفس مكتب التصويت ديالكم كيصوت في الأول بالاسم ديالو، من بعد ما كيدلي بالبطاقة الوطنية ديالو، ثم كيقدم ورقة الوكالة مع البطاقة الوطنية ديالو وكيصوت بالنيابة عليكم. وإذا كان تابع لمكتب تصويت آخر كيقدم البطاقة الوطنية وورقة الوكالة وكيصوت بالنيابة عليكم، وهكذا كتشاركوا في التصويت وكتساهموا في مستقبل البلاد.

0: شنو اللي غيرت اس ان ار تي لايف في حياتكم؟
1: مع اس ان ار تي لايف مسلسل اللي نبغي مع يمين ما قست.
2: مع اس ان ار تي لايف الفراجة النتائج واخبار الرياضة في البنتي مع يديمة.
3: اخبار بلادي واش طاري في العالم في طابلت ولا تليفون نتبعهم في كل وقت مع تايم شيفتينغ لاس ان ار تي لايف.
4: ندي معايا اخبار وفن وتراث بلادي في الغربة مع باقة اس ان ار تي لايف.
0: اكتشفوا خدمة اس ان ار تي لايف عبر موقع www.snrtlive.com او التطبيق المجاني، واستمتعوا بباقة قنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية أينما كنتم في العالم، متوفرة على بلاي ستور وأب ستور.
5: شرابي Ladies and gentlemen from Morocco, Hajim Amour.

more.

0: إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.
1: هذا وقتنا اللي عندنا ندوروا لخالنا ولولادنا نصوتوا ونخدموا بلادنا،
2: نعودوا واقفين على همنا نصوتوا ونقولوا كلمتنا.
3: قطرة بقطرة خضار التراب، صوتي وصوتك نبنوا الغدا.
4: التصويت راهو لكم مهم وهو حق بين يدينا، ننتخبوا ونعدلوا اللي علينا.
5: احنا المغاربة ديما مع بلادنا، نهار 23 شتنبر نصوتوا كاملين في الانتخابات التشريعية ونتخيروا بكل مسؤولية.
6: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.

مستمعي الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي في رياض الأدب الحسان. ما زلنا معكم في رياض ومروج الأمثال الشعبية، وحقيقة لا نقول لكم مثل ركبوها على هذه الكلمة عن هذا بعد اللي ما صبر وينفضح. هذا المثل يحث على القناعة وعدم استجداء الآخرين، هو اللي يقول فيه الشاعر: حادث طلب حادث شيلك ينفضح، ويعود بلا مان وانت على اللي ما طلبك حح، يا انا لله غضبا. عندنا مثل اخر يقول: الدهر القاد وشين، ونفس له انت ايضا لا واحد من الامثله نسوق معنى الاخر، ينضرب للصبر على حوادث الدهر وتقلباته. وعندنا مثل اخر يقول: الشاري الدون بالهون، قايل عنه غاب وهو مغبون. هذا المثل حقيقة فيه نوع من التربية لأخذ الحيطة والحذر. في المثل اللي دور الشخص اقتنائها، هو اللي يقول فيه الشاعر: ما دورت الزايد منه دون خفت الشاري بالدهن، بالهون يدور الشك انه غاب حد وهو مغبون. وعندنا هاي دائما تخلق له لا حد مثلا غاب حد في الشراء ولا البيع، لا حد مدوخ، وهو هي اللي هنجيبه في المثل نقوله مدوخ، ينضرب لمن شعر بدوار أو صداع أو ملل لفقدان دواء أو مادة يستعملها. المقصود به هون هو أدواخ الشاي، يعني نقوله لعاد ما تيك بغو الراس والله تساويك والله شداك نفته. يقول فيه الشاعر: ما نشرب كون في كاس واخ، ماني متعلم بادواخ، الملهى عندي ما مساخ، عندي براد اصبعي وانتي ما هم مسباخ، قاعد بينات ارباعي. هذه عندي براد اصبعي، احنا عندنا مقاييس كانوا اصلا عند الفيضان نقولوا براد ثلاثي وخماسي واصبعي وتساعي، وهذا يعني نوع من المسائل للناس اللي هي اللي ينصب لها من نوتاي. يقول فيه: واحد براد ثلاثي ملاهي لا نترو، على مال ورازي والمفتول وسكرو، حتى براد سباعي هذه يعني صب لسبع ارواقي. وعندنا مثلا نقولوا: اح كبيرة فيه كرشي بعد، ينضرب لمن لا يكتفي باليسيري. فيه يقول الشاعر: براني وراكم نمشي، في الناس مسمع وذنيكم، جيت مكبر فيكم كرشي، قايل شي ثمين عليكم. عندنا ايضا مثل يقول: احذاك بعد فباس واربى من حلمة، ينضرب في البطء. وفيه يقول الشاعر: علي عالف منين الخيل تصوق، لعدوه في العدو ما يرحم، اشطر في الشيلة من البروق، واربى في الشلة من الحلم. وفيه ايضا يقول احد الشعراء الحسانيين: مساوي في الجري ام العود، ما هي محكومة باللجمة، هي وبريضين اليهود، معرقب وربة من حلمة. وعندنا مثلا يقول: فلان بعد مغمس فيه الأظفار، ينضرب لمن يسخر من شخص ويحتقره. وعندنا أيضا مثل يقول: درجة ما تنهان، وهي اللي ورد فيها المثل العربي: الدرجة لا تهان، يضرب لمن له مكانة عالية لا ينبغي أن يدنسها. وفيه يقول الشاعر: مول الملك الحي السبحان، تبارك وتعالى درجة عاطيها، ما تنهان ما جاب الحد إلا كالة. عندنا مثل نقوله فلان منين يقول لنا حد كلمة مثلا والله خبر فتنس معناها، نقوله أح رشخت والله مرشخ، ينضرب لمن يرفع الخبر لمن يعلمه ويحصل حاصلا. يقول فيها أحد الشعراء: باقي ياسر مش مزال، فيهم متعدل ما قلتو، ذا لا قلت لا هي طوال ونعود مرشخ وتركته. وعندنا مثل يقول: متعلم بكلك إلى شافك ينسلع. وهذا المثل ينضرب لواحد مثلا يبتز الآخرين ويأكل أموالهم بالطمع. يقول فيه الشاعر: الحساني لكن تعطي له للسمع من ليلة

لمديرك عاد اللي شافك ينسلع به الخبرة وهو كيف. عندنا مثل يقول عريان يصوم مجرد، هذا المثل ينضرب لمن يلتجئ إلى من هو أحوج منه. وفيه يقول الشاعر الحساني: يوم الستر من ذاك الشد رجحانه، يوم يجي جيعان من الخلق صوم مجرد من ليتام راية عريان. هذو كلهم في مجال الشكر. عندنا أيضا كلمة نقول فلان فعريش الغراب، ينضرب لمن علت به مرتبته أو مروءته أو على شأنه. وفيه يقول الشاعر الشعبي: يا راس عريش غرابها، يا باشتها وانباها في مروتها ودابها وفي شدتها ورخاها. وعندنا مثل ثاني يقول: اللقمة اللي تغصص أخير من هالحيث. وهذه الأمثلة الشعبية كاملة على قدها ما يغيب عن الذهن على أنها أدوات تربية، لأنها كانت هي اللي تحل محل التلفزة اليوم، وتحل محل الردو، وتحل محل كل شيء، لأن كان زمن خالق فيها إلا هذه الأمثلة الشعبية، وتقعد الناس وتعاطاها وتشرح معانيها وتستفاد منها. هاي نقول اللقمة اللي تغصص أخير من هالحيث. هذا المثل يكنى به عن عدم الاندفاع في المسائل دون تفكير في عواقبها. وفيه يقول الشاعر: العافية تعمر والثانية تدمر، والعاقل يكيس، والله العاقل يقيس قبل ما يغيس. ما تعرفوا الوسيقة ولا تعرفوا الشر، واللقمة اللي تغصص خير منها الحيس. لو كنتوا تعرفوا الوسيقة توسقوا الصبر، ولو كنتوا تعرفوا الشر تشاروا بليس. لم يقتصر الأدب الشعبي على الأمثلة، بل تطرق إلى المسائل الأخرى كالنصح والأمر بالمعروف. وبين يدينا الآن هذه المقطوعة الشعرية الحسانية، يقول صاحبها: يا نتوب احمد ذاك الفات من عمرك طمول الصفات، التفسهوت عينك كمشات، والراس زراق وفيه الشيب، واللحية دخلوها الشيبات، هي زاد ذاك فطن عيب. نترككم مع راحة موسيقية ونعود إليكم بعدها إن شاء الله.

لم يزل الأدب الحساني رافدا كبيرا من روافد الأدب، حيث اشتمل على كل الألوان الطيفية أمثالا وقصصا وشعرا ونقلا وحكايات، وكثيرا ما يقع اقتران أو تنظير في مجال واحد أو بين فنين يترجم واحد منهما الآخر. وفي هذه القطعة نأخذ نموذجا وقد أتينا بها قبل وقت، ولكن مدلولها ما زال حاضرا لدينا. هذه القطعة نموذجا يحمل أكثر من دلالة. يقول الشاعر: يا نتوب احمد ذاك الفات من عمرك طمول الصفات، عتف سهوت عينك كمشات والراس ازراق وفيه الشيب واللحية داخلها شيبات، هي زاد وذاك افطن عيب. في هذه القطعة حث للنفس على التوبة وتدارك ما فات، والتنبيه على أن الأمور لا تستقيم على حال كما قال الشاعر، ولا تدوم على حال تكون به كما تلون في أثوابها الغول. ويقول فيها: أن نذر الهرم بدأت تغزو شرخ الشباب، وهناك أمثلة تبعث على الأمل وتجعل المرأة يعيش عليه، وتلك سنة الله تعالى في خلقه، حيث نجد الإمام أو الشاعر الطغرائي يقول في قصيدته لامية العجم: ما أضيق العيش لولا فصحة الأمل. ونجد الشاعر مرو القيس بن حجر يقول في قصيدته: ألا إن بعض العدم للمرء قنية، وبعد المشيب طول عمر وملبسا. ويقول المثل الحساني في هذا: اللي نياقو مخو يتجرأ الرغوة، ينضرب لمن له خير يترقبه، يتقوت به أو يتقوت بقدومه متى قدم. ومن هذا المثل العربي اللي يقول: العطاء كالغيث حيثما وقع نفع. وهناك أمثلة أخرى تحث على الكرم والثبات عليه، ويشبه فيها بعض الشعراء الحسانيين ساعة البذل والعطاء بأنها كسائر الأوقات. المثل الحساني مثلا يقول: الموت لا حلت فم شخرة. ويقول فيها الشاعر الحساني: يلي كرمك ما عنده فوت، نختارك تعطيني شخرة واطرح من هذا قاع الموت لا حلت فم شخرة. هذا البيت فيه جناز جميل جدا، يتضمن طلبا طمع طبيعي، طمع يريد شاة أخرى لعله لزمه عيد أو عليه معروف. وينبه صاحب الطلب الموجه إليه أن هذا شيء بسيط جدا، ولم يزل الأدب الحساني يعالج الأمور علاجا جميلا هادفا هادئا، يتناول من كل طرف ويرم من كل شجرة أدب، كالأمر بالمعروف والحث على الإنفاق وإصلاح ذات البين إلى غير ذلك من المقاصد المحمودة. يقول أحد الشعراء الحسانيين: الدنيا ما هيش وديار، الدنيا تعقب رد أخبار، نعرف عام في هذا الأفطار والعيد وعاشور أم أحور، علي طربي كل نهار وفيهم طربي منشي مجبور، بين مهد زويرة الأمهار وقويعة وعلاب تيبور. هذه القطعة الشعرية إذا أردنا إسقاطها على مثل حساني نجدهم يقولون ابقى رد أخبار، وهو الذي يقول فيه دريد بن الصمت: وإنما المرء حديثا بعده فكن حديثا حسنا لمن وعى. وكما سبقت الإشارة إليه، فقد عالج الأدب الحساني الأمور علاجا، وهذا يعطينا دلالة على أن سعة علم هؤلاء الآباء والأجداد الذين عمروا هذه الأرض وخاضوها طولا وعرضا، متمسكين بأصالتهم وأنفتهم وعنفوانهم، كل تتبع الخطى التي وجد فيها أو وجدها منشية له. وفي هذا يقول المثل: اللي خلاله أبوه تعبه.

يتعبها. ويقول فيه الشاعر الحساني: نجيب صلاتي بضوية ونجيب الصوم على حاله، هذه هي حرفة بوية وحرفة بوه اللي خلاله. وبهذا القاف أقف معكم عند الراحة الموسيقية، وسأعود إليكم بعدها.

عدنا إليكم بعد الاستراحة الموسيقية في قراءتنا لهذا الأدب قراءة متأنية، نلاحظ فيه جمالية السبك ورقة الأسلوب وعذوبة الألفاظ، ناهيك عن تلك الطفرة اللغوية واللحمة الحكمية. وأنتم تعلمون أن لدينا مثلا شائعا يقول: ركوب بكر التخمام. ركوب بكر التخمام مسألة عد الهرجاج مثلا ما خمم فيها كثيرا، يقول فيها أحد الشعراء: قبل تجيكم بكر التخمام هي والله قارح وتجيك، ما شديت مع حد كلام من حد في جيها وتروسيك، عنك داير دار السلام ومراتي حك وذنيك، نعرف أن هذا كله تام عندك فيه بلد لا يربيك. وقد عالج الأدب الحسني وخاصة أدب الأحاجي والأمثال والحكم والحكايات كل الأشياء، وفي هذه الأشياء نجد نوعا من التربية والحث على العمل والاقتناء والحث على التركيز. مثلا يقول مثل الحساني: يحك وذنيك، وهو عبارة عن شدة القرب في الاقتناء. نقوله اشرب الغلا وانفخ في الخلا، هذا المثل فيه الحفاظ على الملك والحفاظ على الصحة، وفيه أيضا نوع من التوأدة عند من يترجى يقتنى مسألة يعرف كانها صالحة والله ما هي صالحة، كل مسألة له يعدلها يتريس إلين يعرف كانها صالحة له والله ما هي صالحة له. وبهذا المثل أنهي معكم حلقة اليوم، على أمل اللقاء بكم بحول الله في حلقات قادمة، وإلى أن ألتقي وإياكم طاقم الحلقة يتمنى لكم سماعا طيبا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: في رياضي الأدبي الحسن.
1: تعديد محمد العبد.
0: إخراج وتنسيق محمد عبد الرحمن المختاري.

0: فرجة، أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام، المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
1: إوا شنو درتي عندك يا بويا؟ كاني سكواغت ملفي لا وحدي وسجلت في الكلية وحدي مولي ولا
2: هي تمشي تصوتي في الانتخابات وحدك غزيتي
1: حق بعد، وذاك علاه أعدلت إجراءات قانونية جديدة اللي تشجع الشباب ياك يترشحوا في الانتخابات ويدخلوا المجال السياسي والدولة لاهي تساهم معاهم في مصاريف الحملة الانتخابية.
2: ونزيدك مسألة ثانية في القانون الجديد، يالت كل مرشح تعود سيرته زينة ياك تبقى لا الناس المعقولة اللي متحمجة لبلادها.

فرجة، أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.

0: أنتم دوما في الاستماع لإذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.
1: هذا وقتنا اللي عدنا ندوروا لخالنا ولولادنا نصوتوا ونخدموا بلادنا.
2: نعودوا واقفين على همنا نصوتوا ونقولوا كلمتنا.
3: قطرة بقطرة خضار التراب، صوتي وصوتك نبنوا الغدا.
4: التصويت راهو لكم مهم وهو حق بين يدينا، ننتخبوا ونعدلوا اللي علينا.
5: احنا المغاربة ديما مع بلادنا، نهار 23 شتنبر نصوتوا كاملين في انتخابات تشريعية ونتخيروا بكل مسؤولية.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامج وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.
2: السلام عليكم. ايوا ذا الشيء ماشي زين.
3: الفلاحه ما يهينا يا ولد عمي، يالتك تعود متفقرش وواك في ارضك بيديك، تعرف حق المسؤوليه الى هاد الدور تفلح وتنجح.
2: ولاد ننظروا بلادنا تنجح، يالتنا نوقفوا على همنا ونعرفوا بحق المسؤوليه.
3: كيف تاش
2: نشاركوا يا بويا كاملين في التصويت، راهي مسؤوليتي انا وانت والثاني والثاني. غدا لاهي نجنو غلتها ياك تزيان بلادنا وتتقدم للقدام.
3: يا خي ذا الكلام حق بعد، الا هو اللي ينقال. البلاد بلادنا ولا نتخلاو عنها، نزرعوا اليوم ياك نحصدوا غدا.
4: احنا المغاربه ديما مع بلادنا. نهار 23 سبتمبر نصوتوا كاملين في الانتخابات التشريعيه ونختاروا بكل مسؤوليه.

0: مرحبا يستونك البرنامج لوقت النخيط يزدين الانتخابات النغيط توغانك مزيرة النخ أسن 23 شو تنبير الحلقة نوسة توغاي مغربي للخارج أنسان نقلان حاضر نبدس الروح توطنيت غينا ودنيتنا تصوصا ديعاون قيمان مزيرة النخ سبكو لنسن
1: زدغخ قل خارج ورغي خادي ليخ قل مغربي أسن تصويت مغرقخ
0: مش تزمن من قلّه أحل الانتخابات أهورتو فيما تحضرم المغرب أسنو صوت تغيمة تستيم شانيون نيزدغنك المغرب إتو زمن مودن تقلّه أحل الانتخابات حماد يصوت قوان سنون إينو بغيفون مدن نيزدغنك الخارج ميمشا تقلّه كالتتخ إيو النغرة غيف سنينو بغو صوت كشمات غير وانسة ألكتروني www.election.ma نخد www.listelectoral.ma عمرت المعلومات النون التين والنات ستيم أهدتي للشارجة ملوكال تفير نويا أزنتي والنغراغي فونينوب سليميل نخد أزنت ستبريت البوستة خويوني غيادي نوب خاس خفيوني ومغرابي إنه يزدغنك الخارج خفويات خاس نصوت السلطة المحلية دتك فوتوكوبي اللوكالت الرئيس البيرو نصوت حمدي ياسين سمي لوكالت صحنيت
2: يسونا غراغي في نخينوب إخسان عديد فوري البيرون وصوت النخ
0: أريد دايما مشيت فورا وتنتي البيرون وصوت النخ ميد فورم ذي تصوت قوم زوالو سيس من النس ذي فيرنا ذي سرس لاكارت ناسونال النس ذي وش توريخت اللوكال ذي لاكارت ناسونال النس يصوت قوان سنون مشيت فوري شال البيرو ياضن ذي أكا لاكارت ناسونال النس التوريخت اللوكال يصوت قوان سنون يمشي ذا تصواتم تعاون مقيمان تمازير سنون لوقت النخيات أظن صوت قحنخ حمد زيت مازلت نخردات

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامج وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: أنتم دوما في الاستماع لإذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.
1: اسمع حتى ذاك لله نقول لك يا الخيفي، احنا في دربار كل في البحر، كل حد يالسو يعدل خدمته ويقابل همه يعود واعد مسؤوليته، ذاك رحلتنا تخوض زينة.
2: حق بعد يا الرئيس،
1: ذاك نبت بلادنا إلا بغيناها تمشي في الحفظ ورعاية مولانا، يالت كل واحد منا يعود واعد مسؤوليته، والمشاركة في التصويت مسؤولية كبيرة، يالت كل حد يعود قاد بها.
2: التصويت في الانتخابات مسؤوليتنا كاملين، نختار الناس اللي هي تنوب عنا وتتكلم باسمنا وتدافع عن مطالبنا.
3: احنا المغاربة ديما مع بلادنا، نهار 23 سبتمبر نصوتوا كاملين في الانتخابات التشريعية ونختاروا بكل مسؤولية.
4: شنو اللي غيرت SNRT Live في حياتكم؟
5: مع SNRT Live مسلسل اللي نبغي مع يمين ناقص.
6: مع SNRT Live الفراجة، النتائج واخبار الرياضة في البنتي معايا ديما،
7: اخبار بلادي واش طاري في العالم في طابلت ولا تليفون نتبعهم في كل وقت مع تايم شيفتينغ لSNRT لايف.
8: ندي معايا اخبار وفن وتراث بلادي في الغربة مع باقة SNRT لايف.
4: اكتشفوا خدمة SNRT لايف عبر موقع www.snrtlive.ma والتطبيق المجاني، واستمتعوا بباقة قنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية أينما كنتم في العالم، متوفرة على بلاي ستور وأب ستور.

0: محمد ما كان صاحبك هاي
1: لك تيجي معول على شي وثيقة إدارية عول على قهيوه من تحت الطبلة
0: كيفاش ما فهمتش
1: هذه المسؤول ديال هذه المصلحة طلب مني الرشوة باش ناخذ الوثيقة ديالي
2: ايوا انت شنو درتي
1: وفي النظرية ديالك كاش غندير انا راه باغي نخطي غار عادي باش نتعنى من طلوع الهبوط
0: بلاتي اخويا دابا انت علاش تعطي هذه الرشوة هادي انا راه كنعرف شي ناس من العائلة ديالي حتى ما وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسة النيابة العامة خداو حقهم وبالقانون انت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على اي واحد طلب منك الرشوة
1: اجي وانا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤولية الا بلغت
0: لا ما تخافش حيت القانون كيحمي المبلغين وزيدون هاد الامور راه كتمشي بسرية تامة ام الفعلة كيشدوه في حالة تلبس
1: ايوا
0: ايوا بتليفونك غيتخاد القرار بسرعة ايوا عيط على هاد النمرة طيب 05 37 71 88 88 ربي معك
3: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين

0: عمد راسي اش درتي في القضيه ديالك
1: سي هشام؟ الله يكثر خيرك. الناس ديال الخط المباشر قاموا بالواجب وبريقتها وشديتهم وبلا رشوه، وهذاك راهم شدوه وغادي ينال الجزاء ديالو.
2: محاربه الرشوه مسؤوليتنا جميع، ومن واجبنا نبلغوا عليها رئاسة النيابة العامة على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.

0: بركات غلا برنامج تيزين غياد لي زين في الانتخابات اللي ردي تيوسكار خدمتنا اسن 23 شو تنبير الحلقه نغصه تيوسكاري مغربي للخارج ان غلان حاضر بالدس الروح توطنيت اصدار لنا نيات صوصا او سنغيمان مزيرتنا الزغول نسن
1: تزبغغ الخارج ورزدار غادي لي غل المغرب اسن تصويت ما راه تسكرغ
0: يغزمم غلا واحل الانتخابات دي غورتو فيما تحاضر مغ المغرب اسن صوت تزدار ما تسيم كرانيا اللي زغن غ المغرب اللي غوي اللي زممني غلا واحل الانتخابات باش هادي صوت غل بلاصة النون اينو بفل اللون ميد اللي زغني غ الخارج ما منك اسرة تسكر الوكالت يولي را فلاس نينو بصوت كشمات صوت غار الكتروني www.election.ma نغ www.listelectoral.ma عمرات المعلومات النون التين وليت ستين التيلي شارجات لوكال وهاني لما زنت يولي رفلاتوني نوب سليميل نغا زنت استغارست البوسطة كريغت يعني الزارة دي نوب غير فينو مغربي اللي زدغنغ الخارج غونشكال اسنو صوت السلطة المحلية ارتك كفوتوكوبي اللوكال الرئيس اللي بيرونو صوت باش هادي يسان ماز لوكالت صحنيت
2: إيش دولي رفلات نغينوب إخصا دي فاري البيرون وصوت النغ
0: أرد دايما إغي دفارو لان تاني البيرون وصوت لمود دفارم أريد صوت غوم زوارو سيس من نس إغي يادي سرسلا كارت ناسونان نس أرد أغي الميس راس طوريخ اللوكالت إدلا كارت ناسونان نس إصوت غلب راس النون إغي دفاري كران البيرو يادن أرياك لا كارت ناسونان نس إطوريخ اللوكالت إصوت غلب راس النون

0: هشة، أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام، المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. تحمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
1: جهة داخل وادي الذهب في أسبوع. متابعة لمختلف الأنشطة التي تعرفها الجهة. يشرف عليه قسم الأخبار بإذاعة الداخل الجهوي. حل وفد رفيع المستوى من جمهورية غينيا بيساو بمدينة الداخل الاطلاع على الدينامية التنموية بجهة داخل وادي الذهب وبحث فرص التعاون والاستثمار بين الجانبين. وتأتي هذه الزيارة ضمن فعالية أسبوع الترويج الاقتصادي لجمهورية غينيا بيساو بالمغرب المنظم خلال الفترة الممتدة من 7 إلى 12 شتنبر الجاري بهدف التعريف بالمؤهلات الاقتصادية لهذا البلد في المملكة وتعزيز تطوير شراكات أعمال رابح بين الفاعلين الاقتصاديين المغاربة ونظرائهم من غينيا بيساو. وضم الوفد السيدة باتريسيا كاتيفاتي المدير العام للتعاون الدولي بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي والجاليات إلى جانب ممثلين رفيع المستوى يمثلون مختلف الوزارات وممثلين عن غرفة التجارة والصناعة والخدمات في غينيا بيساو. شكلت مكانة القضايا البيئية والمناخية في البرامج الانتخابية محور لقاء نظم بالداخل بمبادرة من فاعلين من المجتمع المدني. وشهد هذا اللقاء الذي نظمته شبكة خليج الداخل للمناخ والتنمية المستدامة بشراكة مع الائتلاف المغربي من أجل المناخ والتنمية المستدامة مشاركة ممثلين عن الأحزاب السياسية وفاعلين من المجتمع المدني إلى جانب باحثين وخبراء. وتهدف هذه المبادرة إلى فتح الحوار حول البرامج الانتخابية والسياسات العمومية مع التركيز على الخصوص على قضايا المناخ والمياه والطاقة والتنوع البيولوجي والرأسمال الطبيعي وعلاقتها بالرهانات الاقتصادية والاجتماعية وكذا بإحداث فرص الشغل. التحق حوالي 37,380 تلميذة وتلميذا بمقاعد الدراسة بجهة داخل وادي الذهب بمناسبة انطلاق الموسم الدراسي 2026-2027. وحسب معطيات للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين يبلغ عدد التلاميذ المسجلين في المؤسسات التعليمية العمومية 28,090 تلميذة وتلميذا، أما عدد التلاميذ المسجلين بمؤسسات التعليم الخصوصي فيقدر ب 9,290 تلميذة وتلميذة.
2: جهة داخل وادي الذهب في أسبوع. متابعة لمختلف الأنشطة التي تعرفها الجهة. يشرف عليه قسم الأخبار بإذاعة الداخل الجهوي.
0: فرجة، أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام، المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. تحمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعتي المملكة المغربية بالداخلة.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: أنتم دوما في الاستماع لإذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.
1: هذا وقتنا، خطوة ثابتة شزين
2: نركب قطار المستقبل.
3: مستقبل أولادنا هو الأولوية، اليوم له نصوتوا بكل مسؤولية.
2: صوتنا فيه مصلحتنا، نتخيروا اللي يمثلنا وما نخلو حد يقرر في بلدنا.
4: هذا وقت الحق، لاه نصوت ونعود مسؤول.
5: كل شي لاه يعود في اختيارنا، نصوتوا ونعودوا حاسمين في قرارنا.
3: احنا المغاربة ديما مع بلادنا، نهار 23 شتنبر نصوتوا كاملين في انتخابات تشريعية ونتخيروا بكل مسؤولية. محمد

0: اكتشفوا SNET News منصتكم الإخبارية الجديدة التي توفر لكم المعلومة الموثوقة. SNET News تغطية واسعة لكل الأخبار والمواضيع التي تهمكم: أخبار السياسة، الاقتصاد، الثقافة، الرياضة. عيشوا تجربة جديدة في تصفح الخبر الموثوق وزوروا موقع www.snetnews.com أو صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي وحملوا الآن تطبيق SNET News. SNET News، الخبر اليقين من المصدر.
1: مرحبا بكم في برنامج هذا وقتنا الخاص بالانتخابات التشريعية اللي تنظم في بلادنا يوم 23 سبتمبر. حلقة اليوم خاصة بمغاربة العالم اللي منين ما عادوا ديما حاضرين بروح وطنية، يقدروا يشاركوا بالتصويت ويساهموا في مستقبل بلادنا بكل مسؤولية.
2: أنا مرة مقيمة بالخارج وما نقد نعود في المغرب نهار التصويت، شنو نعدل؟
1: إلا أنتم مسجلين في اللوائح الانتخابية أو ما سمحت لكم الظروف تعودوا حاضرين في المغرب نهار التصويت، يمكن لكم تختاروا ورقاج مقيم في المغرب ومسجل حتى هو في اللوائح الانتخابية، إياك يصوت بالوكالة وينوب عنكم.
3: بالنسبة للناس اللي عايشة في الخارج، كيف تاشي قدوا يعدلوا دي الوكالة لرقاج اللي لا ينوب عنهم في التصويت؟
1: تدخلوا المنصة الإلكترونية www.election.ma ولا www.listelectoral.ma، تملوا معلوماتكم ومعلومات الرقاج اللي اخترتوه وتنزلوا الوكالة. من بعد يالتكم ترسلوا نسخة منها لوكيلكم بالميل ولا عبر البريد العادي البوسطة، وكل ناخب يقد ينوب الله عن مغربي واحد مقيم بالخارج، ومن جهتها السلطة المحلية لهي تعطي يوم الاقتراع نسخة من الوكالة لرئيس مكتب التصويت، ياك يتأكد من صحة الوكالة اللي قدمتها.
2: يا كان الوكيل اللي له ينوب عنا يلطي عود تابع نفس مكتب تصويتنا.
1: ما هو بالضرورة إلى عاد الوكيل تابع لنفس مكتب تصويتكم يصوت في الأول باسمه، عقب ذاك يدلب بطاقته الوطنية ويقدم ورقة الوكالة مع بطاقته الوطنية ويصوت بالنيابة عنهم، وإلى عاد تابع المكتب تصويت ثاني يقدم البطاقة الوطنية وورقة الوكالة ويصوت بالنيابة عنهم، وبذي الصفة لهي نشاركوا في التصويت ونساهموا في مستقبل بلادنا. هذا وقتنا، نصوتوا كاملين ياك تزيد قدام بلادنا.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.
1: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالدخلة.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.
2: أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة. فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
3: إذاعة الدخلة الجهوية في حلتها الجديدة، تواصل على مدار الساعة.

0: سيداتي وسادتي، نرفع على مسامع حضراتكم آذان صلاة الفجر حسب توقيت مدينة الداخل ونواحيها. تقبل الله صلاتكم.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.

0: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
1: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
2: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام.
3: الجلال والجمال.

0: الجلال والجمال برنامج يغوص في دلالات المعاني الربانية وكنه الإشارات الإلهية. إعداد وتقديم الدكتور الناجي الأمجد. إخراج وديع أزلقان.
1: كانت لأمي عين واحدة وقد كرهتها لذلك. كانت تسبب لي الإحراج وكانت تعمل طاهية في المدرسة التي أتعلم فيها لتعيل العائلة. ذات يوم في المرحلة الابتدائية جاءت لتطمئن علي. أحسست بالإحراج الشديد فعلا، كيف تفعل هذا بي وأمام زملائي؟ تجاهلتها ورميتها بنظرة مليئة بالكره. وفي اليوم التالي قال لي أحد التلاميذ: أمك بعين واحدة. حينها تمنيت أن أدفن وأن أدفن نفسي وأن تختفي من حياتي. وفي اليوم التالي واجهتها: لقد جعلت مني أضحوكة، لما لا تموتين؟ ولكنها لم تجب. لم أكن مترددا فيما قلت ولم أفكر بكلامي، لأني كنت غاضبا جدا ولم أبالي بمشاعرها، وأردت مغادرة المكان بأي وجه كان. درست بجد وحصلت على منحة للدراسة في سنغافورة، وفعلا ذهبت ودرست ثم تزوجت واشتريت بيتا وأنجبت أولادا، وكنت سعيدا ومرتاحا في حياتي. وبعد عناء طويل من فراقي قامت أمي بعدة محاولات للبحث عني. سألت هنا وهناك وقضت معظم أوقات يومها في البحث إلى أن وجدت بيتي. وفي يوم من الأيام أتت لزيارتي ولم تكن قد رأتني منذ سنوات ولم ترى أحفادها أبدا. وقفت على الباب وأخذ أولادي يضحكون. صرخت: كيف تجرأت وأتيت لتخيفي أطفالي؟ أخرجي حالا. أجابت بهدوء: آسفة، لقد أخطأت العنوان على ما يبدو. واختفت. وذات يوم وصلتني رسالة من المدرسة تدعوني لجمع الشمل العائلي، فكذبت على زوجتي وأخبرتها أنني سأذهب في رحلة عمل. بعد الاجتماع ذهبت إلى البيت القديم الذي كنا نعيش فيه من باب الفضول فقط. أخبرني الجيران أن أمي قد ماتت، لم أذرف ولو دمعة واحدة، وقاموا بتسليمي رسالة من أمي. تقول الرسالة: ابني الحبيب، لطالما فكرت بك وأنا آسفة لمجيئي إلى سنغافورة وإخافة أولادك. كنت سعيدة جدا عندما علمت أنك ستأتي للاجتماع، ولكن قد لا أستطيع مغادرة الفراش لرؤيتك. يا ولدي، آسفة لأنني سببت لك الإحراج مرات ومرات في حياتك. هل تعلم لقد تعرضت لحادث عندما كنت صغيرا وقد فقدت عينك؟ وكأي أم لم أستطع أن أتركك تكبر

بعين واحدة، لذا أعطيتك عيني، وكنت سعيدة وفخورة جدا لأن ابني يستطيع رؤية العالم بعيني مع حبي أمك.

مستمعي الكرام، في هذه القصة يختلط علينا الواقع بالخيال. كيف ذلك وقد أصبح أكثر من هذا الخيال واقعا حتى؟ ألم نعد نسمع عن ذبح وتقتيل مستمرين للأمهات والآباء من طرف الأبناء؟ ألم نعد نسمع بهتك عرض الأمهات حتى من طرف أبنائهن؟ وحسرة على الفطرة، وحسرة على الفضيلة في أبهى تمظهراتها، وحسرة على مفهوم البر الرباني الذي أوصى به الله تعالى وبالوالدين إحسانا، ثم على الوصية الرائعة التي تبناها الرسول صلى الله عليه وسلم: أمك أمك أمك. كيف للمؤمن ألا يقتات من كيمياء البر وهو صغير، يتعلم كيف يكون ابنا وولدا وفيا برا بوالديه؟ فتلكم كانت قضية القرآن الأولى، وهو يقدم نماذج الأبناء وقصص البر التترى من خلال الأنبياء وفي السيرة من خلال مواقف الصحابة وكيف عاشوا في عز الأداء كما يبغيه الله عز وجل. أيها الأبناء وأيتها البنات، دعوني أهمس في آذانكم أن لا وجود لكم ولا قيمة على الأرض من دون أن تكون لكم هذه الخلايا الصبغية التي تنكتبون من خلالها بررة أوفياء، تكرمون آباءكم وأمهاتكم بكل التلقائية الممكنة وبكل الإحسان المكتوب على جبين الرائعين أمثالكم. لا يمكن لأي منا أن يغطس ذاته للتطهر من دون هذا الرفد ومن دون هذا المنبع الصافي الذي يغتسل به الوجود حتى. إن نظرة الأم لك لا تعدلها أي قوة على الأرض. إن تأمل عينيها في برك أو عدمه لربما تقلب كل الموازين الممكنة. بها ينغسل الكون متى ما كانت نظرة حانية زكية، وبها يهتز عرش الرحمن متى ما كانت النبرة غير ما يرضي الله عز وجل. فيا رب، أنر دروب الأبناء ليروا صفاء الجنة والطريق إليها من خلال عيون الأمهات وتفاعلهن مع مشاهد الأبناء وهم يؤدون أروع التبتلات، حين يتذكرون أن الجنة تحت أقدام الأمهات، تحت هاماتهن الشامخات بالرضا واليمن والإكرام والقول الكريم. يا رب، علمنا أن ننكتب تحت البر وأن نتنفس البر وأن ننغمس في البر، عسانا نكون تحت عرش الرحمن من خلال آيه الكريم: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. تقبل الله يقظتكم في حينها، وتقبل الله إسراعكم إلى تلك الشامخة الرائعة لتقبلوا رأسها وأنتم باكون. عفوك أمي، عفوك أمي، عفوك أمي.

0: الجلال والجمال برنامج يغوص في دلالات المعاني الربانية وكنه الإشارات الإلهية. إعداد وتقديم الدكتور الناجي الأمجد. إخراج وديع أزلقان.
1: أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحلى

0: مغربية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور و بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
1: تابعوا إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.

رضاهم ودعوتهم الحياة أحلام، ما كانتهم عند الله والناس.

تابعوا إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
1: إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة الداخل الجهوي على الموجة 89.3 FM، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
1: اكتشفوا SNET News، منصتكم الإخبارية الجديدة التي توفر لكم المعلومة الموثوقة. SNET News، تغطية واسعة لكل الأخبار والمواضيع التي تهمكم: أخبار السياسة، الاقتصاد، الثقافة، الرياضة. عيشوا تجربة جديدة في تصفح الخبر الموثوق، وزوروا موقع www.snetnews.com أو صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي، وحملوا الآن تطبيق SNET نيوز. SNRT نيوز، الخبر اليقين من المصدر.
2: إذاعة المملكة المغربية في الداخل، شبكة برامجية منوعة.
3: برامج حوارية خدماتية.
2: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
3: تغطيات إخبارية.
2: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
3: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: احمد ما كان صاحبك هاي
1: لك تيجي معول على شي وثيقه اداريه عول على قهيوم من تحت الطبله
0: كيفاش ما فهمتش
1: هادي المسؤول ديال هاد المصلحه طلب مني الرشوه باش ناخذ الوثيقه ديالي
2: ايوا انت شنو درتي
1: وفي النظريه ديالك اش غندير انا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من طلوع الهبوط
0: وبلاتي يا خويا دابا انت علاش تعطي هاد الرشوه هادي انا راه كنعرف شي ناس من العائله ديالي حتى ما وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسه النيابه العامه خداو حقهم وبالقانون ما انت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على اي واحد طلب منك الرشوه
1: اجي وانا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤوليه الا بلغت
0: لا ما تخافش حيت القانون كيحمي المبلغين وزيدون هاد الامور راه كتمشي بسريه تامه ام الفعله كيشدوه في حاله التلبس
1: ايوا
0: ايوا بتليفونك غيتخاد القرار بسرعه ايوا عيط على هاد النمره طيب 05 37 71 88 88 ربي معك
3: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين

0: عم دراستي اش درتك القضيه ديالك
1: سي هشام الله يكثر خيرك الناس ديال الخط المباشر قاموا بالواجب وبريقتي ها مشديتها وبلا رشوه وهذاك راه مشدوه وغادي ينال الجزاء ديالو
2: محاربه الرشوه مسؤوليتنا جميع ومن واجبنا نبلغوا عليها رئاسة النيابة العامة على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.
3: شنو اللي غيرت اس ان ار تي لايف في حياتكم؟ مع اس ان ار تي لايف مسلسل اللي نبغي معايا منين ما قست.
4: مع اس ان ار تي لايف الفراجة النتائج واخبار الرياضة في البنتي معايا ديما.
5: اخبار بلادي واش طاري في العالم في طابلت ولا تليفون نتبعهم في كل وقت مع تايم شيفتينغ لاس ان ار تي لايف.
6: ندي معايا اخبار وفن وتراث بلادي في الغربة مع باقة اس ان ار تي لايف.
3: اكتشفوا خدمة اس ان ار تي لايف عبر موقع www.snrtlive.com او التطبيق المجاني واستمتعوا بباقة قنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية أينما كنتم في العالم، متوفرة على بلاي ستور وأب ستور.
7: إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

0: جسمي.
1: شوشة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
2: صباح الخير داخلة برنامج التواصل والإمتاع التفاعل والإبداع. برنامجكم صباح الخير داخلة نافذة على مواضيع منوعة ومفيدة. كل أسبوع من الاثنين إلى الجمعة. من الثامنة إلى العاشرة صباحا. صباح الخير داخل فضاء أثيري حيث لا سقف للكلمة والنغمة. سعيد ومبتهجا أرافقكم تنشيطا إذاعيا أنا أحمد العهدي. في الإشراف على البرمجة والإنتاج أنا الهاشمية. ومن وراء القمطر الفني لإضفاء حلة إخراجية بديعة على هذه الحلقة نعيمة بدار

مستمعاتنا مستمعينا الكرام في كل مكان، ضيوفنا عبر أثير راديو إذاعة الداخل، صباحكم صباح الخير والتيسير، صباح الأنوار المشرقة بكل ما هو سار وجميل. صباح النور على عيونكم وطمأنينة في قلوبكم، صباح المحبة من قلب الداخل إليكم. أشكيف صباحكم يا كلاف النعم، يطول عمركم ويحقق أحلامكم ويجعل صباحكم زين وعامر بالخير والبركة.

من قلب لؤلؤة الأطلسي الداخلة ونسمة بحرها وجمال خليجها. كان قولوا لكم عبر أثير إذاعة الداخلة مستمعين الأعزاء، صباحكم سعادة وراحة بال.

صباحكم مستمعينا، صباح الحليب في كاسو وصباح اللبن في طاسو وصباح العسل في تغماسو.

ومع أول كيسان شاي لفتو صبيتو أو فنجان قهوة وأول أغنية كنقول لكم صباحكم نور على نور. نحن موحشينكم ومشتاقين في لقائنا بكم على أمواج إذاعة المملكة المغربية في الداخل. وطبعا لهي نعطيو الكلمة الفنان السيد خليفة ينوب عن طاقم هذه الحصة الصباحية في تعبيرنا عن مشاعرنا تجاهكم.

aquí, otra

0: أجد الهنا.
1: ازيكم وشحالكم بكل لغات العالم، كان رحبوا بكم مستمعتنا مستمعين الكرام، ونذكركم منكم في الاستماع لبداية فقرات ومواد برنامجكم المنوع المباشر صباح الخير داخل عبر أثير إذاعة المملكة المغربية في الداخل على الموجة 89.3 FM، فمرحبا بكم مجددا.

إذا نذكركم مستمعتنا مستمعين الكرام أنكم ما تزالون في الاستماع لمواد ومحتوى برنامجكم صباح الخير الداخلة حصريا عبر راديو إذاعة الداخلة على الموجة 89.3 FM. طبعا كنرحب بكم في هذا اللقاء الأثيري، وكلنا أمل إن شاء الله نحظى برضاكم وننال استحسانكم. خاطرة من وحي الانتخابات. كما هو معلوم مستمعتنا مستمعين الكرام، انطلقت الحملة الانتخابية الخاصة لانتخاب أعضاء مجلس النواب استعدادا للاقتراع المقرر يوم 23 من شتنبر الجاري في محطة انتخابية تحكمها ترسانة من القواعد القانونية الرامية إلى ضمان تنافس نزيه وتكافؤ الفرص وحماية حرية الناخبين والناخبات في اختيار من يمثلهم. وتعد الحملة الانتخابية مرحلة أساسية تسبق يوم الاقتراع، يقدم خلالها المترشحون والأحزاب السياسية برامجهم وخطاباتهم، ويتواصلون مع الناخبين وفق ضوابط دقيقة تحدد طبيعة الأنشطة الانتخابية وأماكن تنظيمها ووسائل التعبير والتواصل المعتمدة. وفي هذا الإطار أذكركم أن القانون التنظيمي رقم 5325 القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 2711 لكي يتعلق بمجلس النواب أحط الحملة الانتخابية اللي نحن بصددها هذه الأيام مجموعة من المقتضيات القانونية والزجرية بهدف حماية نزاهة العملية الانتخابية وضمان تكافؤ الفرص بين المتنافسين ومنع كل ممارسة قد تمس بحرية الناخب أو الناخبة أو تؤثر في إرادته. وحدد القانون فترة الحملة الانتخابية بشكل دقيق، إذ تنطلق في الساعة الأولى من اليوم 13 السابق لتاريخ الاقتراع، وتنتهي عند منتصف الليل من اليوم السابق ليوم التصويت. طبعا كما تخضع الاجتماعات الانتخابية للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل بشأن التجمعات العمومية بما يفرض احترام الشروط والإجراءات المنظمة لها، وتخضع الإعلانات والملصقات والمنشورات الانتخابية بدورها لضوابط قانونية، سواء تعلق الأمر بإعدادها أو تعليقها أو توزيعها، مع منع وضعها في بعض الأماكن والتجهيزات التي يحددها القانون والتنظيم. أما تنظيم المسيرات والمواكب واستعمال مكبرات صوت فيتطلب توجيه إشعار كتابي إلى السلطة الإدارية المحلية قبل 24 ساعة على الأقل، يتضمن على الخصوص توقيت الانطلاق والانتهاء والمسار المزمع اتباعه. كما يمنع أن تتضمن الإعلانات غير الرسمية ذات الطابع الانتخابي وبرامج المترشحين ومنشوراتهم اللون الأحمر أو الأخضر أو الجمع بينهما. ومن أجل ضمان حياد الفضاءات والمؤسسات، يمنع القانون ممارسة الحملة الانتخابية داخل أماكن العبادة والمؤسسات التعليمية ومؤسسات التكوين المهني والإدارة العمومية. طبعا يأتي هذا المنع في سياق الحرص على الفصل بين المرفق العمومي والمنافسة الانتخابية، وضمان عدم استغلال المؤسسات والفضاءات ذات الطابع الحساس للتأثير على الناخبين. أكيد لا تنتهي الضوابط القانونية
بمجرد انطلاق يوم التصويت، بل تمتد إلى يوم الاقتراع نفسه، حيث يمنع نشر أو توزيع الإعلانات والمنشورات والوثائق الانتخابية. وأيضا تشمل المقتضيات الزجرية نشر الإعلانات السياسية أو المنشورات الانتخابية المؤدى عنها عبر منصات أو مواقع إلكترونية أجنبية، إلى جانب تجريم عدد من الممارسات الانتخابية المرتكبة عبر الوسائط الرقمية والتكنولوجيات الحديثة. وشدد المشرع على ضرورة التزام الإدارة بالحياد، وفي هذا الأمر مجموعة من العقوبات، والتي تشمل كل من يستغل صفته أو مهامه لدعوة ناخب أو ناخبة أو استمالتهما للتصويت لفائدة شخص أو حزب معين. وفي صلب حماية حرية التصويت، يمنع القانون منعا مطلقا التأثير على إرادة الناخبين من خلال الهدايا أو التبرعات أو المنافع، سواء بهدف الحصول على أصواتهم أو دفعهم إلى الامتناع عن التصويت. كما تمتد المقتضيات القانونية الزجرية إلى كل محاولة للتأثير على اختيار الناخب بواسطة العنف أو التهديد أو التخويف، بما في ذلك التهديد بفقدان الوظيفة أو إلحاق الضرر بالناخب أو بأحد أفراد أسرته أو بممتلكاته. ولم يغفل المشرع الجانب المالي للحملة الانتخابية، إذ أوجب على المعنيين إيداع حسابات الحملة داخل أجل 90 يوما من تاريخ الإعلان عن نتائج الاقتراع عبر المنصة الإلكترونية المعدة لهذا الغرض من طرف المجلس الأعلى للحسابات، لجانب إيداع الحساب في شكله المادي. ويتولى المجلس الأعلى للحسابات فحص هذه الحسابات في إطار مراقبة الموارد والنفقات المرتبطة بالحملة الانتخابية، بما يعزز الشفافية المالية ويحد من إمكانية استعمال المال للتأثير غير المشروع في المنافسة الانتخابية. وبذلك

لا تمثل الحملة الانتخابية مجرد فترة للتنافس على الأصوات، وإنما هي مرحلة مؤطرة بمجموعة من القواعد التي تلزم المترشحين والأحزاب والفاعلين والمتدخلين باحترام حرية الاختيار وتكافؤ الفرص وحياد الإدارة وشفافية التمويل وسلامة العملية الانتخابية. فالرهان الحقيقي مستمعين الأعزاء لا يقتصر على الوصول إلى صناديق الاقتراع، وإنما يمتد إلى ضمان أن تصل إرادة الناخبين إلى الصندوق حرة دون ضغط أو إغراء أو توظيف للمال أو تدخل للإدارة أو الوسائط الرقمية.

إذن مجددا كنرحبوا بكل اللواتي والذين انضموا بنا اللحظة، ونرفع إلى عينات أسماعكم الطيبة أنكم في الاستماع لما تبقى من الجزء الأول والشطر الأول من برنامجكم صباح الخير، داخل طبعا أمل وأمنيات طاقم هذه الحصة الإذاعية أننا لاستحسانكم، علما أن للناس فيما يعشقون مذاهب.

إذن مستمعتنا مستمعين الكرام، نواصل تقديم محتوى برنامجكم في هذا الصبيحة الإذاعية اللي احنا جد سعداء أنكم وفاء منكم كتبعوها عبر أثير أو على أمواج إذاعة المملكة المغربية في الداخلة. واللحظة ضمن فقرة اللي كان فتحوا من خلالها على مساهمات المستمعين اللي هندرجوا في هذه الفقرة مساهمة الأخ منير الصفتي، وهو مغربي مقيم بمدينة نيس الفرنسية. أعطى واحد الباقة من الحكم غادي نحاولوا نقدمها من خلال هذه الفقرة. حكم ونغم. قديما قال المتنبي: ما كل ما يتمنى المرء يدركه، تجري الرياح بما لا تشتهي السفن. فعرضه القائل عزيمة: تجري الرياح كما تجري سفينتنا، نحن الرياح ونحن البحر والسفن. فعرضه قائل آخر إيمانا: تجري الرياح بما شاء الإله لها، لله نحن وموج البحر والسفن. ومن رائع ما قاله الإمام الشافعي حكما قوله: زن من وزنك بما وزنك، وما وزنك به فزنه، من جاء إليك فرح إليه، ومن جفاك فصد عنه، من ظن أنك دونه فاترك هواه إذن وهنه، وارجع إلى رب العباد فكل ما يأتيك منه.

من رائع ما قيل حكما شعرية طبعا لطرف بن العبد وهو أحد شعراء المعلقات في العصر الجاهلي، قوله: ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا، ويأتيك بالأخبار من لم تزودي، وظلم ذوي القربى أشد مضادة على المرء من وقع الحسام المهندي. أرى العيش كنزا ناقصا كل ليلة، وما تنقص الأيام والدهر ينفذ.

وقال المتنبي في مدح لنفسه أشبه بالذم: وقد كنت أدركت المنى غير أنني يعيرني أهلي بإدراكها وحدي. وقال ابن الرومي: وأشهد أني ناقص غير أنني إذا قيس بي قوم كثير تقللوا.

وأدرج الأخ الكريم الصفدي من مدينة نيس الفرنسية أبيات أخرى للإمام الشافعي، وهي من رائع حكمه الشعرية. تقول أبياتها: صن النفس واحملها على ما يزينها، صن النفس واحملها على ما يزينها، تعش سالما والقول فيك جميل، ولا ترين الناس إلا تجملا، نبى بك دهر أو جفاك خليل، وإن ضاق رزق اليوم فاصبر إلى غد، عسى نكبات الدهر عنك تزول، ولا خير في ود امرئ متلون إذا الريح مالت مال حيث تميل، وما أكثر الإخوان حين تعدهم، ولكنهم في النائبات قليلٌ.

يدفننا، والعلم نور به للمجد إحياء. معلمي سوف تبقى للسراج، وإن بعدت عني فللأرواح إثراء.

دام الوفاء بهم والعسر واليسر أوقات وساعات وأكرم الناس ما بين الورى رجل تقضى على يده للناس حاجات لا تقطعن يد المعروف عن أحد ما دمت تقدر والأيام تارات واذكر فضيلة صنع الله إذ جعلت إليك لا لك عند الناس حاجات قد مات قوم وما ماتت فضائلهم وعاش قوم وهم في الناس أموات.

إذا نذكركم مستمعتنا مستمعين الكرام أنكم دائما في الاستماع لبرنامجكم صباح الخير الدخلة، اللي طبعا كان حرصوا من خلاله أنه يكون تنويع في المادة الأدبية والطربية، فمرحبا بكم مجددا.

0: غذاء ودواء.
1: إذن مستمعاتنا مستمعين الكرام، كنرحب بكم في هذه الفقرة ديال الغذاء ودواء، ونذكر بأن المعلومات اللي كنقدموا راه لا تعفي أي مستمع أو مستمعة من أنه دائما يستشر طبيب أو طبيبة. كنقدموا فقط معلومات هي كأننا نرسخوا ثقافة صحية ومعلومات اللي يلط أي واحد فينا أنه يكون عارفها، وبالتالي هذه الفقرة فقط كتساهم في خلق وعي صحي، ولكن فقلت لا تعفي أحدا من أن يستشير طبيبه أو طبيبته. إذن في هذه الحلقة إن شاء الله ربنا له نقدم كل عضو من أعضاء ديال الجسم ديالنا أشنهي الأطعمة سواء كانت فواكه أو خضر اللي كتصلح لهذا العضو أو بعض الأشياء اللي هي متواجدة في أجسامنا. من أروع الفواكه الصحية للدم الرمان، فهو غني بالحديد وفيتامين سي، كيعزز امتصاص الحديد وكيحارب فقر الدم، كيحسن تدفق الدم وكيقلل كثافة الدم، وطبعا كيدعم صحة الدورة الدموية. كل هذا كان لقوه في حبة أو ثمرة الرمان. ومن الفواكه اللي هي صالحة المفاصل ديالنا فاكهة أو حبة فاكهة الأناناس، لأنه كيحتوي على إنزيم البروميلين القوي المضاد للالتهاب، وكيساعد في تقليل التهاب المفاصل والتورم، وكيخفف آلام التهاب المفاصل الروميتويدي، وكيحسن المرونة والحركة. ومن أصدقاء صحة القلب طماطم، أو اللي كيتسمى في الشرق البندورة، ولا اللي كنسميوه بلهجتنا مطيشة. فمطيشة مصدر غني بالليكوبين اللي هو مضاد أكسدة قوي، كيخفض الكوليسترول الضار، كيحسن أو كتحسن هاد مطيشة وظائف الأوعية الدموية، وكتقلل من ضغط الدم، وكتحمي من أمراض القلب. وفيه معلومة طبية كيقولوها الأطباء وخبراء التغذية أن مطيشة اللي كتكون دافية كتكون أكثر قيمة غذائية من مطيشة اللي هي فقط نيئة، ولكن كتبقى في جميع الحالات مطيشة هي من أصدقاء القلب.

أما بالنسبة للعضو ديال الدماغ في أجسامنا فسبحان الله فيه مكسر اللي هو أصلا كيشبه الشكل ديال الدماغ، يسمى الجوز والبعض كيسمي عين الجمل، حنا كنسميوه بالدارجة المغربية القرقاع. فالقرقاع غنية بحمض ألفا لينولينيك اللي فيه الأوميجا 3 النباتي. فالقرقاع كيحسن الوظائف الإدراكية وكيعزز الذاكرة.

والتركيز، وكيحمي من التدهور العقلي والزهايمر أو الخرف، وكيقلل من التهاب في الدماغ. هذا كله كالقو يكفي حبتين أو ثلاث حبات من القرقاع.

وفي صدارة لائحة أصدقاء الكبد كتلقوه بعض المجلات، إما كتلقوه باسم الشمندر أو البنجر الأحمر، ولكن احنا بالدارجة المغربية ديالنا معروف بالباربة. فالباربة مفيدة جدا للكبد، لأن هذه المادة الغذائية كتحتوي على البيتين لكي يدعم تنظيف الكبد من السموم، كيقلل تراكم الدهون في الكبد، وكيحسن تدفق الدم ليه، وكيحمي من الالتهابات والكبد الدهنية.

ومن أعز أصدقاء البنكرياس البطاطا الحلوة اللي كتساعد في تنظيم مستوى السكر في الدم وكتقلل مقاومة الأنسولين وكتحمي البنكرياس من الأمراض، كيف تقليل خطر الإصابة بنسبة توصل إلى 50% في بعض الدراسات. والبطاطا الحلوة غنية بالألياف والأنتوسيانين.

ومن الأطعمة أو تحديدا الفواكه اللي هي صحية لصالح القلب ديال الإنسان، الفراولة ولا اللي كنسميوها احنا بالدارجة الفريز، وإن كان هي أصلا كلمة أجنبية. فهذا الفريز غني بمضادات الأكسدة لأن فيه مادة الأنتوسيانين والبوليفينول، فكتخفض الكوليسترول اللي هو ضار، وكتحسن ضغط الدم، وكتقلل الالتهابات، وكتحمي من أمراض القلب والأوعية الدموية. ونختموا المعلومات اللي انتقينا لكم ضمن هذه الحصة الإذاعية من برنامجكم صباح الخير داخل فقرة غذاء ودواء، بشي كي يعطي الصحة العضو مهم في أجسامنا وهو الرئتين. فالرئتين كيبغيو كتير العنب لأنه غني بمضادات الأكسدة كيف البوليفينول والأنتوسيانين. فالعنب كيحمي الرئتين من الالتهابات والتلف، وكيحسن وظائف التنفس، وكيساعد في حالات الانسداد الرئوي المزمن. وطبعا ذكروا المرضى ديال السكري نظرا لان فيه حلاوة، وخا انهم ياخذوا فقط بعض الحبات وما يكتروش من تناوله. اذا نتمنوا لكم الصحة والسلامة.

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. من روائع ما قيل مدحا في الرسول صلى الله عليه وسلم ما قاله الشاعر الغوث محمد في قصيدة رائعة سننتقي لكم بعض أبياتها ضمن هذه الحصة الإذاعية. يقول الشاعر الغوث محمد الغوث: محمد وانحنى التاريخ إكبارا، محمد وانحنى التاريخ إكبارا، بسيرة تملأ الأكوان أنوارا، هداية الله للحيارى ومرشدهم، ورحمة الله لم يرسلك جبارا، ألبستنا من ثياب العز أجملها، أخرجتنا من قيود الجهل أحرارا، صلى عليك إلهي كلما طلعت شمس النهار وصار المدح أشعارا.

محمد صادق الأقوال والكلم، محمد ثابت الميثاق، حافظه محمد طيب الأخلاق والشيم.

محمد خير خلق الله من مضر محمد خير رسل الله كلهم محمد دينه حق ندين به محمد مجملا حقا على علم محمد ذكره

0: الجابلات والحكم محمد يا رب العالمين.
1: إذن لحظات مستمعتنا مستمعين الكرام، ونتابع سويا موجز نشر التاسعة صباحا نقلا عن الإذاعة المركزية بالرباط هنا داخل إذاعة المملكة المغربية.

0: مرحبا بكم مستمعينا الكرام في موجز التاسعة الذي نستهله بالنشاط الأميري، حيث ترأست صاحبة السمو الملكية الأميرة لالا أسماء أمس بقصر الضيافة بالرباط مأدبة غداء أقامها صاحب الجلالة الملك محمد السادس على شرف السيدة الأولى لجمهورية كينيا السيدة ريتشل روتو والوفد المرافق لها خلال زيارة العمل التي تقوم بها للمملكة، وانسجاما مع رؤية الإنسانية والتضامنية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس من أجل تعاون جنوب جنوب فعال يتيح تنفيذ المرحلة الرابعة من برنامج متحدون نسمع بشكل أفضل. قامت صاحبة السمو الملكية الأميرة لالا أسماء رئيسة مؤسسة لالا أسماء وفخامة السيدة ريتشل روتو السيدة الأولى لجمهورية كينيا ورئيسة مؤسسة صوت الطفولة بالمستشفى الجامعي الدولي محمد السادس بالرباط بزيارة مرضى كينيين ومغاربة استفادوا من زراعة قوقعة الأذن. وفي إطار مقاربة التعاون التي تقودها المؤسسة تحت إشراف صاحبة السمو الملكي الأميرة لالا أسماء، استفاد 100 طفل كيني يعانون من الصمم من الخبرة المغربية في مجال الإعاقة السمعية، لينضافوا بذلك إلى مئات الأطفال المنحدرين من 22 بلدا في إفريقيا والشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية. بعد حوالي 3 أشهر من خدمات الاستقبال المقدمة لأفراد الجاليات المغربية، اختتمت أمس عملية مرحبا في نسختها 26، وتميزت هذه النسخة من عملية مرحبا التي جرت تحت رئاسة الفعلية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس وتحت إشراف مؤسسة محمد الخامس للتضامن بتفعيل منظومة تم تعزيزها منذ النسخة السابقة تعتمد على شبكة تضم 26 فضاء داخل المغرب خارجه. وطيلة فترة العملية تم توفير خدمات المساعدة الاجتماعية والرعاية الطبية سواء خلال مرحلة الوصول إلى أرض الوطن أو عند العودة إلى بلدان الإقامة. دوليا، أدارت منظمة التعاون الإسلامية الاعتداءات الآثمة التي نفذها الحوثيون اليمنيون على مكة المكرمة ومنطقة المدينة المنورة واستمرار عدوانها على المملكة العربية السعودية. وجاء بيان المنظمة بعد إعلان التحالف العسكري بقيادة السعودية اعتراض وتدمير طائرة مسيرة قال إن الحوثيين أطلقوها في اتجاه مكة، فيما رفض الحوثيون رواية المملكة ونفوا هذه الاتهامات. قتل 5 أشخاص وأصيب آخرون بجروح في غارة إسرائيلية على خيام النازحين في منطقة المواص الجنوبية غرب خان يونس، ويأتي هذا في وقت أعلنت فيه إسرائيل اغتيال قيادي في الجناح العسكري لحماس هو الثالث خلال أيام. في ملف الحرب الروسية الأوكرانية، قتل 5 أشخاص على الأقل جراء ضربة بطائرة مسيرة استهدفت اليوم حافلة على مقربة من الجبهة في جنوب أوكرانيا وفق ما أفاد مسؤولون محليون. نهاية موجزي التاسعة لحظات، وتلقاكم ريم شمعو في برنامج اللقاء المفتوح. إلى اللقاء.
1: بعد أن تابعنا سويا موجز نشر التاسعة صباحا نقلنا الإذاعة المركزية الوطنية بالرباط، يسعد طاقم هذه الحصة الإذاعية من برنامجكم صباح الخير داخل عبر تير إذاعة المملكة المغربية في الداخل. نعود لنواصل الشطر أو الجزء الثاني ضمن برنامجكم صباح الخير داخل هنا داخل إذاعة المملكة المغربية.

0: مرة مستمعتنا مستمعين الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. مؤخرا تم تمثيل جهة الداخلة وادي الذهب في المنتدى الاجتماعي العالمي اللي يتنظم بدولة البنين. كيحضر معي مشكورا في هذا اللقاء الأثيري عبر تير إذاعة المملكة المغربية في الداخلة رئيس جمعية العهد الجديد للتنمية والتعاضد، ولكن كيحضر معنا أساسا بصفته رئيس الفرع الإقليمي بالداخلة للمنتدى المدني المغربي الديمقراطي، بحكم أنه شرف حضوره في هذا المنتدى الاجتماعي العالمي الجهة اللي فعلا كينتمي لها اللي هي جهة الداخلة وادي الذهب، ولكن بصفته رئيس الفرع الإقليمي بالداخلة للمنتدى المدني المغربي الديمقراطي. معي مشكورا على حضوره محمد محمود الداسي. محمود، مرحبا بك في إذاعة الداخلة.
1: أهلا وسهلا أستاذ العهدي. أولا نشكر إذاعة الداخلة مستلف الأستاذ العهدي والطاقم التقني على هذه الاستضافة.
0: طيب، بداية ذكرت بأنك ما شاء الله عليك شاركتي في المنتدى الاجتماعي العالمي اللي تنظم مؤخرا بدولة البنين. دور منك محمود إلى سمعتي بداية أنك تعرف المستمعين بهذا الهيئة، شنو المنتدى الاجتماعي العالمي اللي نظم هذا النشاط المهم جدا؟
1: أولا المنتدى الاجتماعي العالمي تنظم بكوتونو عاصمة دولة البنين مؤخرا، وكان تنظم بالجامعة ديال أبومي كلافي. هذه الجامعة اللي احتضنت تقريبا ما يقارب 50,000 مشارك ومشاركة من 150 بلد على الصعيد العالمي. كانت فيها أيضا هذا المنتدى الاجتماعي كيضم واحد مجموعة ديال الهيئات الجمعوية والتضامنية اللي كتمثل على الصعيد الوطني. كان هذا المنتدى أولا كان ناقش العدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان، كان أيضا الأزمات البيئية والعدالة المناخية والاقتصاد التضامني والبدائل الاجتماعية. هذه من ضمن النقاشات اللي كان ناقش هذا المنتدى طيلة مدة 6 أيام طيلة انعقاده بالعاصمة ديال كوتونو.
0: والبنين كيفاش كان الجو؟ لقيتو الجو مختلف على الجهة ديالنا، ما ان عندهم هم ذاك الجو ديالهم في الفترة فاش حضرتوا لهذا المنتدى؟
1: الحمد لله، طيلة فترة إقامتنا بدورة البنين لمدة 6 أيام هذه الإقامة كان الجو معتدل قائم، باستثناء يومين تقريبا اللي كان شوي ديال الشتاء. بالنسبة لنا احنا كان الجو رائع تبارك الله ما شاء الله، اللي سهل لنا حتى المأمورية ديال التنقل داخل الفضاء ديال مدينة كوتونو لحضور هاي الفعاليات، والحمد لله الجو كان جميل جدا.
0: مزيان. وأهمية المشاركة في هذا المنتدى سي محمود فاش كتتجلى؟
1: اولا الاهميه ديال المشاركه ديالنا احنا اللي كانت على الصعيد جهه الداخله والذهب، انه كانت عندنا الحمد لله لقاءات متعدده مع مجموعه من الفاعلين اللي كنا معهم خلال تبادل التجارب والخبرات. ايضا كنا ايضا تلاقينا مع واحد المجموعه ديال الشباب وديال واحد المجموعة ديال الرؤساء وفاعلين مدنيين على الصعيد الدولي. أيضا كنا شاركنا في واحد المجموعة من الورشات والندوات الفكرية اللي كانت تنظمت على صعيد المنتدى الاجتماعي العالمي. كنا أيضا من الناس اللي قمنا بصياغة واحد المجموعة ديال المقترحات والتوصيات، أعطيناها المؤتمر ديال الهيئات المتحدة لدعم قضايا التنمية المستدامة والفقر خاصة والتعليم.
0: وأكيد محمود ولا أرمي لك بالورد، ما شاء الله عليك ركنتي واحد تجربة كفاعل جمعوي وكناشط حقوقي، وأكيد حضورك تما غادي يغني النقاش وغادي تكون ساهمتي في بالنسبة للأنشطة ديال هاد المنتدى. فاش كتبان الأهمية ديالها محمود؟
1: اولا هذه الانشطه كما قلت لك دري

0: على أساس أنها كانت تناقش واحد مجموعة من القضايا بيئية تنظيمية تضامنية، وكانت كتناقش واحد مجموعة من المجالات، أهمها المجال البيئي، المجال ديال التعليم، مجال محاربة الفقر، اللي حنا اكتسبنا واحد المجموعة ديال التجارب اللي لقيناها على الصعيد الدولي. فواحد المجموعة
1: إذن
0: ديال
1: كان فيها أيضا تتبادل التجارب
0: كان فيها
1: والخبرات.
0: بطبيعة الحال كان لقاءات على الصعيد الدولي، واحد المجموعة من 150 دولة ممثلة على الصعيد العالمي، كانت لقاءات مع مجموعة من الدول، تلاقينا مع مجموعة من الدول اللي شفنا التجارب ديالهم وعرضوا التجارب ديالهم في محاربة الفقر أولا، وأيضا التمكين الاقتصادي للنساء. كان ملي لقاءات أخرى من خلال الأروقة اللي زرناها، وتعريف بالمساهمات الاجتماعية والتضامنية لواحد المجموعة من المنظمات الدولية، وتقديم خدمات لواحد المجموعة ديال الجمعيات على الصعيد الدولي، من خلال أيضا محاربة الفقر والهشاشة، وأيضا المساعدة في التعليم أبناء هذاك البلدان. كانت صراحة لقاءات متميزة من خلال تبادل التجارب والخبرات
1: صحيح،
0: مع
1: وديك
0: هذه الفاعلين.
1: الممارسات الفضلة اللي عند بعض الدول، وهذا مهم في إطار تبادل هذه الخبرات والحوار والتقاسم.
0: بطبيعة الحال حتى نحن كنا كمنتدى المدني المغرب الديمقراطي وجمعية العهد الجديد للتنمية والتعاضد وجمعية جيل الغد اللي حتى هي كانت ممثلة في المنتدى، انه عرضنا حتى نحن الخدمات اللي كانت تقدمها هذه الجمعيات للمستفيدين ديالها والمستفيدات، واللي ثارت اعجاب واحد المجموعة ديال الفاعلين المدنيين على
1: والمجال
0: الصعيد
1: اللي
0: الجديد ديال الدار.
1: كتشتغلوا فيه كجمعية العهد الجديد للتنمية والتعاضد، شنو هو المجال اللي
0: حنا اولا كنشتغلوا دابا حاليا، حنا عندنا واحد المخطط ديال 5 سنوات اللي نشتغلوا فيه، هو على اساس برنامج ديال الفرصة الثانية زائد برنامج الاعتيادي ديال الجمعية من خلال البرنامج ديال التعليم الإعلاميات، الخياطة، طرز الفصالة، وأيضا الحلاقة. هذا في المركز اللي كان سيره في الذي خديجة بتعاون مع بشراكة مع التعاون الوطني. فيما يخص الأنشطة دابا الحالية المعقبة عليها الجمعية، هو مركز الفارابي ومركز السلام اللي كتسيره جمعية تنمية الجنوب، جمعية جيل الغد للدفاع عن حقوق الإنسان بشراكة مع العهد الجديد للتنمية والتعاضد. أنه هذا البرنامج هو برنامج مشروع ملكي اللي كان توقع مع صاحب الجلالة في 2018.
1: وجيتنا مشات فيه بعيدة محمود.
0: بطبيعة الحال احنا من الجهات الرائدة نبشرك بأنه الحمد لله السنة الثانية راه أول فريق كرة القدم يلعب بالقطع بالدرجة الدوري الرابع بالعصب المغربي بالعصب الجوي لكرة القدم، أنه هو فريق ديال الفرصة الثانية، وهو أول فريق على الصعيد المغربي اللي كيمثل هذه الفئة. عندنا أيضا واحد المجموعة ديال الورشات واحد المجموعة ديال الخدمات اللي كنقدموا، مثلا الحلاقة، إصلاح الهواتف، إصلاح المحركات. عندنا الفلاحة بشراكة مع المعهد التقني للفلاحة اللي نشكره بهذه المناسبة، واللي السنة الثالثة الحمد لله احنا بشراكة معهم، واللي ثمرت هذه الشراكة بأنه دابا حاليا يتم تكوين ما يقارب 520 شخص من أبناء المنطقة ومن ساكنة المنطقة في تكوينهم في تربية في واحد الدورة تكوينية اللي دارت لمدة شهر، واللي حصلوا عليها على دبلومات من وزارة الفلاحة بشراكة مع المعهد التقني الفلاحي. وهو هذه الدورة التكوينية كانت في تربية الإبل وتربية المواشي، خاصة الإبل والغنم والماعز والبقر، وهي أول دورة تكوينية على الصعيد الجنوب كامل
1: ما شاء
0: اللي
1: الله
0: استفدت منها الحمد لله. دابا حاليا 520 مستفيد، ودابا الدورة الثانية منها غادي تكون إن شاء الله نهاية شهر 9 إن شاء الله.
1: بارك الله عليك، وأكيد أن حضوركم في هذا المنتدى الاجتماعي العالمي اللي تنظم بدولة البنين فرصة أنكم تعرفوا بهذه التجربة ما شاء الله. طيب محمود، بالنسبة للقاءات اللي تم عقدها في إطار هذا المنتدى الاجتماعي العالمي اللي نذكر بأنه تنظم بدولة البنين،
0: هو أولا كنا حضرنا واحد المجموعة ديال الورشات وواحد اللقاءات تكوينية فكرية اللي نظمتها واحد المجموعة ديال الفاعلين المدنيين على الصعيد العالمي اللي كانت فيها دول 150 بلد. بطبيعة الحال كنا حاولنا ما أمكن أن نحضر الأكبر عدد من الأنشطة، وفي نفس اللقاء أو في نفس الحضور ديالنا كنا كنتلاقاو مع واحد المجموعة ديال الفاعلين المدنيين اللي كنا

0: كانوا يتبادلوا معنا الخبرات، وكانوا يتبادلوا معنا التجارب ديالهم على الصعيد الدولي، واللي حنا في نفس الوقت هما اللي اكتسبنا، ما نكتبوا لهم والو،
1: ايه صحيح
0: اكتسبنا تجارب جديده وجبنا بافكار جديده ولقاء وفاعلين مدنيين اللي تعرفنا عليهم على الصعيد العالمي، واللي نتمنى ان شاء الله انه من خلال اللقاءات اللي عقدنا الحمد لله بأنه تثمر لقاءات قادمة إن شاء الله وفرص قادمة إن شاء الله، خاصة أن هذه الدورة هي الدورة 17 للمنتدى الاجتماعي العالمي اللي كيتنظم كل سنتين دولة محددة من دول العالم، وهو عبارة عن واحد المؤتمر دولي فيه مجموعة الفاعلين المدنيين على الصعيد الدولي من 150 حتى 190 دولة اللي كتشارك كل سنتين عفوا،
1: حضور وازن
0: حضور
1: دولي
0: وازن دولي، واللي الحمد لله احنا بالنسبة لنا كجهة الداخل والذهب قدمنا فيها شي حاجة كنقال لها الأوراش الكبرى اللي كتعرفها جهة الأوراش الكبرى التنموية اللي تعرفها جهة الداخل، وعرفنا بها الحمد لله، واللي ثارت الإعجاب
1: صحيح.
0: ديال
1: هذا
0: واحد
1: يجعلني نسولك على البصمة ديال الحضور، لأن ما شاء الله عليك مثلت المملكة المغربية، وأساسا أيضا الجهة اللي أنت كتنتمي إليها، جهة داخل وادي الذهب.
0: اولا احنا كنا ضمن واحد الوفد ديال المنتدى المدني المغرب الديمقراطي اللي كان وفد فيه 10 اشخاص اللي على صعيد المغرب كامل، واللي كان الشرف بان جهة الداخل والذهب تكون ممثله فيه. احنا اولا البصمه ديالنا كما قلت لك انه احنا اولا من خلال اللقاءات ديالنا اولا اكتسبنا واحد التجربه من هذوك الفاعلين المدنيين على الصعيد الوطني من خلال الأعمال اللي كنقوموا حنا بها،
1: إذا
0: الأهداف
1: عرفتوا
0: ديال
1: بها
0: الجمعية
1: أيضا.
0: عرفنا بها.
1: نعم
0: ثانيا عرفنا بالأوراش الكبرى اللي كتعرفها جهة الداخلة والذهب من خلال الميناء الأطلسي، من خلال أيضا إعادة تهيئة المدينة كاملة
1: إذا
0: بجميعها،
1: درتوا حتى تسويق
0: فرصة
1: سياحي.
0: تسويق سياحي وثقافي، واللي أيضا لقينا البعض الناس ما كيعرفوش مدينة الداخلة على الصعيد العالمي وأول مرة يسمعوا بها،
1: إذا
0: واللي
1: هذه هي
0: شافوا من خلال
1: الدبلوماسية ديال المجتمع
0: بطبيعة
1: المدني.
0: الحال، واللي شافوا
1: نعم
0: صراحة واحد المجموعة ديال وتعرفوا على مدينة الداخل، وفيهم اللي عبر عن الرغبة دياله من خلال الأصدقاء الإسبان من مدينة مالاقا اللي عبروا عن فرحتهم وعن اشتياقهم لمدينة الداخلة، وربما انه ان شاء الله باذن الله الواحد الاحد ربما انه غادي يكون واحد اللقاء على ارض الداخله في القادم الايام، ربما في شهر 12 ان شاء الله باذن الله
1: مزيان،
0: غادي
1: وهذا من
0: زياره
1: المكاسب ديال هذا النوع ديال المشاركة في منتديات دولية.
0: بطبيعة الحال. كانت اللقاءات على الصعيد الدولي، وحنا الحمد لله سوقنا لمدينة الداخلة، وفي هذاك التسويق ديال مدينة الداخلة التقينا مع عند الإخوان والأخوات الإسبان اللي عبروا عن رغبتهم بأنهم يديروا زيارة مدينة الداخلة، وحتى هم يتقاسموا معنا التجارب ديالهم في المجال المدني إن شاء الله. ربما أنه في الزيارة اللي غادي تكون في شهر 12 إن شاء الله بإذن الله، ربما غادي تكون زيارة مدينة الداخلة إن شاء الله.
1: جميل. طيب ما سخناش بالحديث معك محمود، إلا عدت فيه كلمة نختم بها هذا اللقاء، وأظن هذه المشاركة ديال الفرع الإقليمي بالداخل المنتدى المدني المغربي الديمقراطي في مثل هذه المنتديات العالمية كيفتح آفاق جديدة، كيف قلت أنه كيعرف بالجهة ديالنا سياحيا، وأيضا كانت التجربة اللي عندنا كنتقاسموها معاهم وعاود كنستافدوا من التجارب ديالهم. إذا إلا عدت فيه كلمة نختم بها هذا اللقاء المفيد والجميل معك محمود.
0: أولا لا يسعني بهذه المناسبة إلا أن أتقدم الشكر لذات الداخل على هذه الاستضافة بوجودك أستاذ
1: مرحبا
0: وبوجود الطاقم التقني. الكلمة اللي قدنا نقول بأنه الاستمرارية بالعمل الميداني وخاصة في المجال المدني، أنه كل إنسان كيقدم خدمة من الجانب اللي كيشوف هو يقدر يقدم الجهة ديال الناس كاملة، كل واحد كيخدم في إطار محدد اللي هو اللي يقدر يخدم به من أجل أن النهوض بهذه الجهة والتعريف بها على الصعيد العالمي، وباش مولي إن شاء الله كاملين، باش ما طلعت جيتنا باش ما طلعت الساكنة معها إن شاء الله.
1: تبارك الله عليك، نحييك على هذه الغيرة على

جيت ناجح داخل وادي الذهب إقليمية وادي الذهب وسرديدا باسمكم مستمعتنا مستمعين الكرام. كنشكر ضيفي وضيفكم الكريم محمد محمود الدال اللي هو أصلا رئيس جمعية العهد الجديد للتنمية والتعاضد اللي معروفة كهيئة مدنية اللي اعطت الكثير في المجال ديال الفرصة ثانية، ولكن استضفنا أساسا بصفته رئيس الفرع الإقليمي بالداخل للمنتدى المدني المغربي الديمقراطي. وكان موضوع هذه الحلقة وهو مشاركته وتمثيله للمملكة المغربية ولجهته جهة داخل وادي الذهب في المنتدى الاجتماعي العالمي اللي تنظم مؤخرا بدولة البنين. باسمكم كنشكره وكنشكركم أيضا على حسن إصغائكم.

0: مستمعاتنا مستمعين الكرام، نأتي إلى ختام هذه الحصة الإذاعية لهذه الصبيحة مباشرة عبر تير إذاعة الداخلة، ولكم خالص تحيات من رافقكم منذ 8 صباحا إلى حدود هذه اللحظة من وراء القماطر الفني في ضبط هندسة الصوت وإطفاء حلة إخراجية بديعة الزميل أيوب حلمان، وأشرف على البرمجة والإنتاج الزميل لأن الهشمي، وهذا أحمد العهدي هنا داخل إذاعة المملكة المغربية.
1: تابعوا إذاعة

0: السلام عليكم. ايوا ذا الشي ماشي ماشي زين.
1: الفلاحة ما يهينا يا ولد عمي، يالتك تعود نتفقرش وواقف لأرضك بيديك، تعرف حق المسؤولية، لا الدور تفلح وتنجح
0: ولا

0: هذا وقتنا، ما نعود أغجوه، نعود حاضرين في الميدان نتاخبوا ونخلوا صوتنا يظهر.
1: مستقبل بلادنا حنا اللي نبنوه باختياراتنا، نصوتوا كاملين ونتخذوا قراراتنا.
0: حنا الشباب ديما حاضرين بمسؤولية،
1: واليوم لاهي نصوتوا بكل جدية.
0: إحنا الشباب ديما مع بلادنا، نهار 23 شتنبر نصوتوا كاملين في انتخابات تشريعية ونتخيروا بكل مسؤولية.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعتي المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: صباح احمد، ما كان صاحبك كاي
1: لك تيجي معول على شي وثيقه اداريه، عول على قهيوه من تحت الطبله.
0: كيفاش ما فهمتش؟
1: هذه المسؤول ديال هذه المصلحه طلب مني الرشوه باش ناخذ الوثيقه ديالي.
2: ايوا انت شنو درتي؟
1: وفي النظريه ديالك اش غندير؟ انا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من طلوع الهبوط.
0: بلاتي اخويا، دابا انت علاش تعطي هذه الرشوه هادي؟ انا راه كنعرف شي ناس من العائله ديالي حتى ما وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك، ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسه النيابه العامه خداو حقهم وبالقانون. انت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على اي واحد طلب منك الرشوه.
1: اجي وانا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤوليه الا بلغت.
0: لا ما تخافش، حيت القانون كيحمي المبلغين وزيدون هاد الامور راه كتمشي بسريه تامه، ام الفعله كيشدوه في حاله التلبس.
1: ايوا
0: ايوا بتليفونك غيتخذ القرار بسرعه. ايوا عيط على هاد النمره. طيب 05 37 71 88 88. ربي معك.
3: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين.

0: حمد راس صحيح، اش درتي بالقضيه ديالك؟
1: سي هشام الله يكثر خيرك، نزل الخط المباشر قانون الواجب وبريقتها مش ديتهم وبلا رشوه، وهذاك راهم شدوه وغادي ينال الجزاء ديالو.
2: محاربه الرشوه مسؤوليتنا جميع، ومن واجبنا نبلغ عليها رئاسة النيابة العامة على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.

فرجة، أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.

هنا الدخلة إذاعة المملكة المغربية. أسعد الله صباحكم مستمعينا الكرام بكل خير وأهلا وسهلا بكم إلى هذا العرض الإخباري.

0: أخباره الموجز. قامت صاحبة السمو الملكية الأميرة لالا أسماء رئيسة مؤسسة لالا أسماء وفخامة السيدة راشيل روتو السيدة الأولى لجمهورية كينيا ورئيسة مؤسسة صوت الطفولة أمس بالمستشفى الجامعي الدولي محمد السادس بالرباط بزيارة مرضى كينيين ومغاربة استفادوا من زراعة قوقعة الأذن، وذلك في إطار المرحلة الرابعة من البرنامج البعدي الدولي متحدون نسمع بشكل أفضل والحملة الوطنية نسمع. وانسجاما مع الرؤية الإنسانية والتضامنية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله من أجل تعاون جنوب جنوب فعال ومتين، يتيح تنفيذ هذه المرحلة الرابعة من برنامج متحدون نسمع بشكل أفضل للشباب اكتشاف عالم الصوت والتواصل والتعلم والتفتح فضلا عن نقل الكفاءات. ويأتي تنفيذ هذه العملية تجسيدا لرؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس التي تسهر صاحبة السمو الملكية الأميرة لالا أسماء على تنزيلها في الميدان رؤية مغرب متضامن فاعل وملهم يخلق ويبتكر ويتقاسم، مغرب لا يسعى إلى النمو منفردا بل مع الآخرين. شكل موضوع السيرة النبوية ومواجهة تحديات الشباب في الخطاب الأخلاقي المعاصر محور ندوة علمية جهوية نظمها المجلس العلمي الأعلى بتنسيق مع المجلس العلمي الجهوي قليمي موادنون احتفاء بمرور 15 قرن على ميلاد النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وتندرج هذه الندوة في إطار تفعيل مضامين الرسالة السامية التي وجه أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى المجلس العلمي الأعلى، التي أكد فيها جلالته على أهمية التعريف بالسيرة النبوية بأسلوب يناسب العصر ويمس عقول الشباب خاصة. أكد الموقع الإخباري الأرجنتيني إنفوباي أن مشروع تحلية مياه البحر والري في الداخل يعد من بين مشاريع البنية التحتية المائية الأكثر طموحا شمال إفريقيا، وذلك في مقال خصص لهذه المبادرة الرامية إلى دعم التنمية الفلاحية جنوب المغرب. وكتب الموقع الإخباري في هذا المقال الذي نشر أول أمس: يواصل المغرب تنفيذ أحد أكثر مشاريع البنية التحتية المائية طموحا في شمال إفريقيا، والمتمثل في نقل المياه المحلات من المحيط الأطلسي إلى الأراضي القاحلة في الداخل جنوب البلاد بهدف تطوير قطب فلاحي يمتد على مساحة تتجاوز 5200 هكتار في قلب الصحراء. ويجمع المشروع الذي يقع في جماعة بينزران على بعد حوالي 75 كيلومتر من الداخل بين تحلية مياه البحر والطاقة الريحية. في أخبار حوادث السير لقي 42 شخصا مصرعهم وأصيب 3248 آخرون بجروح، إصابة 133 منهم بليغة في 2404 حوادث سير سجلت داخل المناطق الحضرية خلال الأسبوع الممتد من 7 إلى 13 شتنبر الجاري. إلى هنا مستمعينا الأعزاء نأتي وإياكم إلى ختام هذا العرض الإخباري الموجز، إلى أن يتجدد اللقاء أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: حالة الطقس.
0: من المتوقع بإذن الله تعالى أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار إلى حار نسبيا بكل من الجنوب الشرقي والأقاليم الصحراوية للمملكة وواد ملوية وكذا بالسوري الوسطى ومنطقة السوس. تشكل سحب منخفضة كثيفة نوعا ما مصحوبة بكتل من الضباب أو بأمطار جد خفيفة فوق الواجهات المتوسطية وسواحل وسوري المحيط الأطلسي، فضلا عن نزول قطرات مطرية متفرقة فوق الجنوب الشرقي ومرتفعات الأطلس الكبير. تسجيل هبات رياح إلى قوية نوعا ما بالسواحل الوسطى والأقاليم الجنوبية حيث ستكون مرفوقة بتطاير الغبار محليا. درجات الحرارة الدنيا ما بين 10 و17 درجة بمرتفعات الأطلس الريف وما بين 25 و30 درجة بالسوري الوسطى وداخل الأقاليم الجنوبية وبمنطقة سوس، وستكون ما بين 17 و24 درجة فيما تبقى من جهات البلاد. درجات الحرارة خلال النهار ستشهد ارتفاعا طفيفا بكل من الساحل المتوسطي الجنوب الشرقي وبالأقاليم الصحراوية للمملكة، بينما ستكون في انخفاض بباقي ربوع المملكة. البحر هادئا إلى قليل الهجان بالواجهة المتوسطية والبوغاز وهائجا ما بين أصيلة وطرفاية وسيصبح

0: محليا هائجا إلى قوي الهيجان مساء ما بين كابتاف الناي وطنطان، وقليل الهيجان إلى إج، وسيصبح هائجا محليا مساء ما بين الداخلة والقوارة.
1: إذاعة المملكة المغربية في الداخل، شبكة برامجية منوعة.
2: برامج حوارية خدماتية.
1: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
2: تغطيات إخبارية.
1: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
2: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: مرحبا بكم في برنامج هذا وقتنا الخاص بالانتخابات التشريعية اللي لاهي تنظم في بلادنا نهار 23 شتنبر. المقصود من هذا البرنامج هو الإجابة على أسئلتكم، يكعود كل شيء واضح لكم ونقاربه لكم المستجدات اللي جات بها القوانين الانتخابية.
1: شنهي أهون وسيلة ياك نعرف المكتب اللي لاهي نصوت فيه؟
0: خالق ياسر من الوسائل ياك تعرفوا بصفة هينة على البلد اللي لاهي تصوتوا فيه، تقدوا ترسلوا رسالة قصيرة مجانية للرقم 2727، تكتبوا رقم البطاقة الوطنية ولاهي يلحقكم في الحال الجواب. الجواب يعود فيه رقم الناخب، الجماعة اللي مزمن فيها، عنوان ورقم مكتب التصويت. ولاهي يمكن لكم مملي تنزلوا التطبيق موم بيفي في تليفونكم، تدخلوا المعلومات الشخصية ويلحقكم في الحال عنوان مكتب التصويت والطريق اللي قايسالو. وتقدوا مملي تدخلوا الموقع تخوضوا v.listelectoral.com اللي لاهي تصوت فيه وتدخلوا رقم البطاقة الوطنية مع تاريخ الازدياد ولا مع اسمكم العائلي، ولاهي تضغطوا على رمز تحديد الموقع الجغرافي وكيف تحاك لاهي تعرفوا عنوان المكتب اللي لاهي صوتوا فيه. وهذه الوسائل كاملة نوضعت راه نشارتنا ياك نهار 23 شتنبر نصوتوا كاملين ونختاروا الناس اللي لاهي برنامجهم ينفعنا واللي في مجلس النواب لاهي يمثلونا. هذا وقتنا نصوتوا كاملين ياك تزيد قدام بلادنا.

0: اسمع حتى ذاك لله نقول لك يا الخيفي، احنا في دار بارك واللي في البحر كل حد يالش وعدت لخدمته يقابل همه يعود واعد مسؤوليته، ياك رحلتنا تخوض زينة.
1: حق بعد يا الرئيس.
0: وذاك نبت بلادنا إلا بغيناها تمشي في الحفظ ورعاية مولانا، يالت كل واحد منا يعود واعد مسؤوليته، المشاركة في التصويت مسؤولية كبيرة يالت.

0: كل حد يعود قاد بها.
1: التصويت في الانتخابات مسؤوليتنا كاملين، نختاروا الناس اللي هي تنوب عنا وتتكلم باسمنا وتدافع عن مطالبنا.
2: احنا المغاربه ديما مع بلادنا، نهار 23 سبتمبر نصوتوا كاملين في الانتخابات التشريعيه ونختاروا بكل مسؤوليه.

0: هذا وقتنا اللي عندنا ندوروا لخالنا ولولادنا نصوتوا ونخدموا بلادنا.
1: نعودوا واقفين على همنا نصوتوا ونقولوا كلمتنا.
2: قطرة بقطرة خضار التراب، صوتي وصوتك نبنوا الغدر.
3: التصويت راهو لكم مهم وهو حق بين يدينا، ننتخبوا ونعدلوا اللي علينا.
4: احنا المغاربة ديما مع بلادنا، نهار 23 شتنبر نصوتوا كاملين في انتخابات تشريعية ونتخيروا بكل مسؤولية.

0: مرحبا بكم في برنامج هذا وقتنا الخاص بالانتخابات التشريعيه اللي غتنظم في بلادنا يوم 23 سبتمبر. حلقه اليوم خاصه بمغاربه العالم اللي فين ما كانوا ديما حاضرين بروح وطنيه، يقدروا يشاركوا في التصويت ويساهموا في مستقبل بلادنا بكل مسؤوليه.
1: انا مقيمه بالخارج وما نقدرش نكون في المغرب نهار التصويت، كيفاش ندير؟
0: إذا كنتم مسجلين في اللوائح الانتخابية وما سمحتش لكم الظروف باش تكونوا في المغرب نهار التصويت، يمكن لكم تختاروا شخص مقيم في المغرب ومسجل حتى هو في اللوائح الانتخابية باش يصوت بالوكالة وينوب عليكم.
2: بالنسبة للناس اللي عايشين في الخارج، كيفاش يقدروا يديروا هذه الوكالة والشخص اللي غادي ينوب عليهم في التصويت؟
0: كتدخلوا المنصة الإلكترونية www.election.ma أو www.listelectoral.ma وكتعمروا المعلومات ديالكم وديال الشخص اللي اختاريتوه وكتقوموا بتحميل الوكالة، ومن بعد خاصكم ترسلوا نسخة منها للوكيل ديالكم بالإيميل أو عبر البريد العادي لابوست. وكل ناخب يقدر ينوب غير على مغربي واحد مقيم بالخارج، ومن جهتها السلطة المحلية كتعطي يوم الاقتراع نسخة من الوكالة لرئيس مكتب التصويت باش يتأكد من صحة الوكالة المدلى بها.
3: واش الوكيل اللي غادي ينوب علينا خاص يكون تابع نفس المكتب التصويت ديالنا؟
0: ماشي بالضروره، اذا كان الوكيل تابع لنفس مكتب التصويت ديالكم كيصوت في الاول بالاسم ديالو من بعد ما كيدلي بالبطاقه الوطنيه ديالو، ثم كيقدم ورقه الوكاله مع البطاقه الوطنيه ديالو وكيصوت بالنيابه عليكم. واذا كان تابع لمكتب التصويت اخر كيقدم البطاقه الوطنيه وورقه الوكاله وكيصوت بالنيابه عليكم، وهكذا كتشاركوا في التصويت وكتساهموا في مستقبل بلادنا.

0: واش نفتي عندك يا بويا؟ قانيت كوارت ملفي لا وحدي وسجلت في الكليه وحدي مولي ولا
1: هي تمشي تصوتي في الانتخابات وحدك غزيتي
0: حق بعد وذاك علاه اعدلت اجراءات قانونيه جديده اللي تشجع الشباب ياك يترشحوا في الانتخابات ويدخلوا المجال السياسي والدوله لاهي تساهم معاهم في مصاريف الحمله الانتخابيه.
1: ونزيدك مساله ثانيه في القانون الجديد يا كل مرشح تعود سيرته زينه ياك تبقى لا الناس المعقوله اللي متحمجيه لبلادها.
2: احنا المغاربه ديما مع بلادنا نهار 23 سبتمبر نصوتوا كاملين في الانتخابات التشريعيه ونختاروا بكل مسؤوليه.
3: اذاعه المملكه المغربيه في الداخل تواصل على مدار الساعه. إذاعة المملكة المغربية في الداخل تواصل على مدار الساعة.
4: مرحبا بكم في برنامج هذا وقتنا الخاص بالانتخابات التشريعية لله تنظم في بلادنا نهار 23 سبتمبر. المقصود من هذا البرنامج هو الإجابة على أسئلتكم يكعود كل شيء واضح لكم ونقاربه لكم المستجدات اللي جات بها القوانين الانتخابية.
5: شنهي أهون وسيلة ياك نعرف المكتب اللي لاهي نصوت فيه؟
4: خالق ياسر من الوسائل ياك تعرفه بصفة هينة على البلد اللي لاهي تصوتوا فيه. تقدوا ترسلوا رسالة قصيرة مجانية للرقم 2727 تكتبوا رقم البطاقة الوطنية ولاهي يلحقكم في الحال الجواب. الجواب يعود فيه رقم الناخب، الجماعة اللي مزمن فيها، عنوان ورقم مكتب التصويت. ولاهي يمكن لكم مولي تنزلوا التطبيق موم بيفي في تليفونكم، تدخلوا المعلومات الشخصية ويلحقكم في الحال عنوان مكتب التصويت والطريق اللي قايسالو. وتقدوا مولي تدخلوا الموقع تخوضوا v.listelectoral.ma اللي لاهي تصوت فيه وتدخلوا رقم البطاقة الوطنية مع تاريخ الازدياد ولا مع اسمكم العائلي. ولاهي تضغطوا على رمز تحديد الموقع الجغرافي وكيف تحاك لاهي تعرفوا عنوان المكتب اللي لاهي صوتوا فيه. وهذه الوسائل كاملة نوضع شرح نشارتنا ياك نهار 23 سبتمبر نصوتوا كاملين ونختاروا الناس اللي لاهي برنامجهم ينفعنا واللي في مجلس النواب لاهي يمثلونا. هذا وقتنا نصوتوا كاملين ياك تزيد قدام بلادنا.

0: إذاعة الدخلة أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
1: إذاعة الدخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

الشريعية ليوم 23 شتنبر 2026. على طاولة الحوار من الاختيار إلى أخذ القرار، ولأن صوت المواطنين والمواطنات يستحق أن يسمع، نحن عبر الأثير نسأل بوضوح، نحاور بمسؤولية ونختار بوعي. برامج خاصة عبر أثير إذاعة الداخلة للتوعية، لأن الانتخابات مسؤولية والاختيار أمانة. حوار صريح، أسئلة مباشرة واختيار مسؤول، تلكم برامجنا الخاصة بالانتخابات التشريعية، ترقبوها وكونوا في الموعد.

0: برامج إذاعة الداخلة في موسمها الجديد، قرب، تواصل وتنوع. إذاعة الداخلة الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
1: اكتشفوا SNET News، منصتكم الإخبارية الجديدة التي توفر لكم المعلومة الموثوقة. SNET News، تغطية واسعة لكل الأخبار والمواضيع التي تهمكم: أخبار السياسة، الاقتصاد، الثقافة، الرياضة. عيشوا تجربة جديدة في تصفح الخبر الموثوق، وزوروا موقع www.snetnews.com أو صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي، وحملوا الآن تطبيق SNET News. SNRT News، الخبر اليقين من المصدر.

0: احمد ما كان صاحبك هاي
1: الا كنتي جاي معول على شي وثيقه اداريه عول على قهيوه من تحت الطبله
0: كيفاش ما فهمتش
1: هذه المسؤول ديال هذه المصلحه طلب مني الرشوه باش ناخذ الوثيقه ديالي
2: ايوا انت شنو درتي
1: وفي النظريه ديال كاش غندير انا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من الطلوع والهبوط
0: بلاتي اخويا دابا انت علاش تعطي هذه الرشوه هادي انا راه كنعرف شي ناس من العائله ديالي حتى ما وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسه النيابه العامه خداو حقهم وبالقانون انت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على اي واحد طلب منك الرشوه
1: اجي وانا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤوليه الا بلغت
0: لا ما تخافش حيت القانون كيحمي المبلغين وزيدون هاد الامور راه كتمشي بسريه تامه ام الفعله كيشدوه في حاله التلبس
1: ايوا
0: ايوا بتليفونك غيتخذ القرار بسرعه ايوا عيط على هاد النمره قيد 05 37 71 88 88 ربي معك
3: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين

0: عمد راسك اش درتي في قضيتي؟
1: سي هشام الله يكثر خيرك، الناس ديال الخط المباشر قاموا بالواجب وبريقتها مشديتهم وبلا رشوه، وهذاك راهم شدوه وغادي ينال الجزاء ديالو.
2: محاربه الرشوه مسؤوليتنا جميع، ومن واجبنا نبلغ عليها رئاسه النيابه العامه على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.
3: شنو اللي غيرت اس ان ار تي لايف في حياتكم؟ مع اس ان ار تي لايف، مسلسل اللي نبغي مع يمي ناقص.
4: مع اس ان ار تي لايف، الفراجة، النتائج واخبار الرياضه في البنتي معايا ديما.
5: اخبار بلادي واش طاري في العالم في طابلت ولا تليفون، نتبعهم في كل وقت مع تايم شيفتينغ لاس ان ار تي لايف.
6: ندي معايا اخبار وفن وتراث بلادي في الغربه مع باقة اس ان ار تي لايف.
3: اكتشفوا خدمة اس ان ار تي لايف عبر موقع www.snrtlive.com او التطبيق المجاني، واستمتعوا بباقة قنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية اينما كنتم في العالم، متوفرة على بلاي ستور وأب ستور.

0: إذاعة الداخلة شبكة برامجية متنوعة،
1: برامج ثقافية دينية اجتماعية ونشرات إخبارية وتغطيات.
0: إذاعة الداخلة رصد لمعالم التنمية بالجهة على الموجة 89.3 FM.
2: تابعوا إذاعة الداخلة الجهوية على الموجة 89.3 FM.

0: والسلام عليكم. ايوا ذا الشي ماشي ماشي زين.
1: الفلاحة ما يهينا يا ولد عمي، يالتك تعود نتفقرش وواقف لأرضك بيديك، تعرف حق المسؤولية لأد دور تفلح وتنجح.
0: ولأد ننظر بلادنا تنجح، يالتنا نوقفوا لهمنا ونعرفوا بحق المسؤولية.
1: كيف تاش؟
0: نشاركوا يا أبويا كاملين في التصويت، راهي مسؤوليتي أنا وانت والثاني والثاني، غدا لاهي نجنو غلتها ياك تزيان بلادنا وتتقدم للقدام.
1: يا خي ذا الكلام حق بعد، الله هو اللي ينقال، البلاد بلادنا ولا نتخلاو عنها نزرعوا اليوم ياك نحصدوا غدا.
2: احنا المغاربة ديما مع بلادنا، نهار 23 سبتمبر نصوتوا كاملين في الانتخابات التشريعية ونختاروا بكل مسؤولية.

0: تابعوا إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.
1: تمام 11 صباحا باستديوهات إذاعة المملكة المغربية من الداخل.
2: نشرة الأخبار.
1: في العناوين: صاحبة السمو الملكية الأميرة ليلى أسماء والسيدة الأولى لجمهورية كينيا تزوران مرضى كينيين ومغاربة استفادوا من زراعة قوقعة الأذن. دور السيرة النبوية في مواجهة تحديات الشباب المعاصرة محور ندوة علمية بقليمي. موقع إخباري أرجنتيني يسلط الضوء على مشروع تحلية مياه البحر والري في الداخل، أحد أكثر المشاريع طموحا شمال إفريقيا. 42 قتيلا و 3248 جريحا حصيلة حوادث سير بالمناطق الحضرية خلال الأسبوع المنصرم. أهلا بكم. في التفاصيل: قامت صاحبة السمو الملكية الأميرة ليلى أسماء رئيسة مؤسسة ليلى أسماء وفخامة السيدة راشيل روتو السيدة الأولى لجمهورية كينيا ورئيسة مؤسسة صوت الطفولة أمس بالمستشفى الجامعي الدولي محمد السادس بالرباط بسيارة مرضى كينيين ومغاربة استفادوا من زراعة قوقعة الأذن، وذلك في إطار المرحلة الرابعة من البرنامج ذي البعد الدولي متحدون نسمع بشكل أفضل والحملة الوطنية نسمع. وانسجاما مع رؤية الإنسانية والتضامنية لصاحب جلالة الملك محمد السادس نصره الله من أجل تعاون جنوب جنوب فعال ومتين، يتيح تنفيذ هذه المرحلة الرابعة من برنامج متحدون نسمع بشكل أفضل للشباب اكتشاف عالم الصوت والتواصل والتعلم والتفتح فضلا عن نقل الكفاءات.
3: تجربة مغربية رائدة في مجال التكفل بالسم وضعاف السمع، خبرة وثيقة موثوق بها قاريا عربيا وعالميا، هي اليوم نموذج يحتذى به تستوقف تفاصيله ومساراته عددا من الدول متطلعة إلى السير على نهجه. من الرباط إلى نيروبي مسار تعاون حثيث في مجال دعم الأشخاص الذين يعانون من الصمم بإشراف مباشر من صاحبة السمو الملكية الأميرة الجليلة ليلى أسماء رئيسة مؤسسة ليلى أسماء، تجسيدا لعمق علاقات الصداقة والتعاون التي تجمع بين المملكة المغربية وجمهورية كينيا والبعد الإنساني الذي يميزها، ترجمة للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. هنا بالمستشفى الجامعي الدولي محمد السادس بالرباط، صاحبة السمو الملكية الأميرة الجليلة ليلى أسماء رئيسة مؤسسة ليلى أسماء وفخامة السيدة راشيل روتو السيدة الأولى لجمهورية كينيا رئيسة مؤسسة صوت الطفولة في زيارة للأطفال المغاربة والكينيين المستفيدين من عمليات زراعة قوقعة الأذن. 10 أطفال كينيين ينتمون إلى مجموعة من 100 طفل يعانون من الصمم الشديد، تم التكفل بهم في إطار المرحلة الرابعة من برنامج متحدون نسمع بشكل أفضل التي أعطت صاحبة السمو الملكية الأميرة الجليلة ليلى أسماء والسيدة راشيل روتو انطلاقتها بالعاصمة الكينية في 5 نوفمبر سنة 2025. برنامج يشمل زراعة قوقعة الأذن 70 طفلا في نيروبي واستقبال 30 طفلا آخرين بالمغرب، حيث استفاد الأطفال 10 الأوائل منهم بالمملكة من المسار الطبي نفسه المخصص للمرضى المغاربة.
4: خلال مهمتنا بنيروبي قمنا بزراعة القوقعة لأزيد من 70 مستفيدا كينيا، وخلال هذا الأسبوع قمنا بزراعة القوقعة 10 أطفال كينيين، وهذا يندرج في إطار التعاون الطبي والإنساني. ومن خلال برنامج نسمع لزراعة القوقعة بالمغرب نعمل بشكل دائم على امتداد السنة لتوفير هذه الزراعة للمستفيدين المغاربة الذين تمتد أعمارهم من سنة وصولا إلى البالغين.
5: Mais au cours de cette campagne, nous avons implanté aussi beaucoup de Marocains et des Marocains depuis l'âge de une année. On a implanté un petit de un an hier à l'âge adulte.
3: قصص العبور نحو ضفاف الصوت والكلمة والتواصل تبدأ حكايتها هنا بأمل في مستقبل أفضل.
6: This is my daughter Melissa McKenna.
7: أنا وابنتي ميليسا سعيدتان بالتواجد هنا وممتنتان للمغرب وخاصة لصاحبة السمو الملكية الأميرة للا أسماء للفرصة الكبرى التي تمنحها لابنتي. إنها تمنحنا ما هو أكثر من زراعة القوقعة، إنها تمنحنا الأمل، المزيد من الفرص ومستقبلا أفضل.
6: And she has given her a brighter future.
8: Just want to express my heartfelt gratitude to the highness.
4: أود أن أعبر عن عميق امتناني لصاحبة السمو الملكي الأميرة للا أسماء التي آمنت بهؤلاء الأطفال ومنحتهم فرصة الاستفادة من هذه الزراعة التي لها أهمية خاصة في تطور حياتهم.
8: Benefited from this cochlear implant, knowing so well that it was important for her progress in life.
3: عمل دؤوب داخل المملكة وخارجها هدفه بلوغ مستويات متقدمة من المواكبة والرعاية الطبية لفائدة فئات الصم وضعاف السمع، له امتداد وإشعاع بارز انسجاما مع الرؤية الإنسانية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله من أجل تعاون جنوب جنوب.
9: We are grateful for these foundations and
7: نحن ممتنون جدا لهذه المؤسسات ونتطلع إلى انتشار هذه التجربة عبر إفريقيا، وبلدنا سعيد جدا لأننا لا نغير فقط حياة هؤلاء الأطفال بل نؤثر في المجتمع ككل.
3: دعم موصول لفئات الصم وضعاف السمع هو تجسيد لتوجيهات صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله التي تسهر صاحبة السمو الملكية الأميرة الجليلة للا أسماء على تنزيلها ميدانيا، حيث تواصل مؤسسة للا أسماء تفعيل الحملة الوطنية نسمع من خلال تنزيلها في 5 مدن هي الرباط والدار البيضاء وفاس ومراكش ووجدة وب5 مؤسسات استشفائية.
10: العمليات الجراحية ديال زراعة القوقعة اللي كنعملوها في إطار برنامج نسمع بدات في 2021 تحت لواء ديال مؤسسة للا أسماء للصم وضعاف السمع، ومن خلالها وصلنا لحد الآن في المغرب أكثر من 1050 حالة زراعة القوقعة فيها أطفال وفيها بالغين اللي فقدوا السمع ديالهم لدرجة أننا يستلزمهم يعملوا هذه العملية زراعة القوقعة، وأكثر من 391 طفل من 22 دولة.
3: الحملة الوطنية الجديدة مكنت من بلوغ ما مجموعه 1050 مستفيدا من عمليات زرع مجانية للقوقعة، متجاوزة بذلك عتبة 1000 مريض ومسجلة لأول مرة عمليات زرع لفائدة بالغين.
11: تبعوا معايا تقريبا لمدة 3 شهور ما بين لي سكانير ولي راديو ولي غيم والاختبارات اللي تيديروا للسمع باش يتأكدوا السمع واش بصح مضرور أو ربما يرجع مع المدة، فتأكدوا أن البنية خاصها ضروري عملية باش يرجع إن شاء الله السمع ديالها، وداروها لها والحمد لله دازت بخير.
12: والحمد لله بنتي راه صلحوها شحال من حاجة، كتعاد ما عاد قراش، عاد تحرم شحال من حاجة، وبفضلهم وفضل سيدي ربي والحمد لله صافي اقتنعت بان بنيتي ان شاء الله عاد قرا حتى هي وعاد كبر وعاد يكون عندها مستقبل زوين ان شاء الله. دفعنا الملف وتقبل لينا والحمد لله، وتنشكروا بزاف المؤسسه للا اسماء والله يجازيها بخير.
3: تراكم حقيقي في التجارب والخبرات يشمل البحث الدائم عن أحدث التكنولوجيات في مجال الكشف عن الإصابة بالصمم وعلاجها، أبحاث ودراسات تتبلور فاتحة آفاقا جديدة على مستوى أساليب العلاج وأشكال مواكبة الأسر وسبل البحث عن بدائل طبية جديدة. مسار مغربي يتطور يبتكر ويتقاسم تجربته مع الآخرين.
13: الهدف ديالنا هي ندوزو للمرحلة الثانية في دراسة الجينات الأطفال اللي عندهم ضعف أو نقص في السمع، وبغينا ندرسو بالضبط الحالات المعقدة باش الوالدين اللي كيكون عندهم إرادة أن يكون عندهم طفل ثاني يعرفوا واش كاين خطورة ضعيفة متوسطة أو كبيرة باش الطفل الثاني يكون تهو مصاب. لذلك كاين اليوم واحد الدراسة اللي غادي تستعمل تقنيات حديثة جدا وغتمكن أننا ندرسوا حالات من جميع ربوع المملكة ونوصلوا لواحد خريطة جينية كاملة بالنسبة للأطفال اللي عندهم ضعف السمع.
3: عطاء متواصل يتجسد بشكل يومي من خلال الانخراط الموصول لصاحبة السمو الملكية الأميرة الجليلة للا أسماء، يتعزز إشعاعه عبر مقاربة التعاون والشراكات التي استفاد من خلالها مئات الأطفال المنحدرين من 22 بلدا في إفريقيا ومن الشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية.
1: شكل موضوع السيرة النبوية ومواجهة تحديات الشباب في الخطاب الأخلاقي المعاصر محور ندوة علمية جهوية نظمها المجلس العلمي الأعلى بتنسيق مع المجلس العلمي الجهوي إقليمي موادنون احتفاء بمرور 15 قرنا على ميلاد النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وتندرج هذه الندوة في إطار تفعيل مضامين الرسالة السامية التي وجهها أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى المجلس العلمي الأعلى، والتي أكد فيها جلالته على أهمية التعريف بالسيرة النبوية بأسلوب يناسب العصر ويمس عقول الشباب خاصة. وتم تسليط الضوء خلال هذه الندوة على علاقة الشباب بالسيرة النبوية وما يمكن أن تقدمه من توجيهات وقيم تساعدهم على التعامل مع عدد من القضايا التي تفرضها تحولات العصر، لا سيما تلك المرتبطة باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي والقيم والأخلاق والعلاقة مع الوالدين. أكد الموقع الإخباري الأرجنتيني إنفوباي أن مشروع تحلية مياه البحر والري في الداخل يعد من بين المشاريع البنية التحتية المائية الأكثر طموحا شمال إفريقيا، وذلك في مقال خصص لهذه المبادرة الرامية إلى دعم التنمية الفلاحية جنوب المغرب. وكتب الموقع الإخباري في هذا المقال الذي نشر أول أمس: يواصل المغرب تنفيذ أحد أكثر مشاريع البنية التحتية المائية طموحا شمال إفريقيا، والمتمثل في نقل المياه المحلات من المحيط الأطلسي إلى الأراضي القاحلة في الداخل جنوب البلاد بهدف تطوير قطب فلاحي يمتد على مساحة تتجاوز 5200 هكتار في قلب الصحراء. ويجمع المشروع الذي يقع في جماعة بنزران على بعد حوالي 75 كيلومترا من الداخل بين تحلية مياه البحر والطاقة الريحية، ومن المرتقب أن تنتج المحطة نحو 37 مليون متر مكعب من المياه سنويا، منها 30 مليون متر مكعب مخصصة للري و7 ملايين متر مكعب لتزويد مدينة الداخل وميناء الداخل الأطلسي المستقبلي بالماء الصالح للشرب. ويصف إنفوباي هذا المشروع الذي يبلغ حجم الاستثمار فيه 2.6 مليار درهم في إطار شراكة بين القطاعين العام والخاص بأنه نموذج يجمع بين المياه والطاقة والغذاء. في أخبار حوادث السير لقي 42 شخصا مصرعهم وأصيب 3248 آخرون بجروح، إصابة 133 منهم بليغة في 2404 حوادث سير سجلت داخل المناطق الحضرية خلال الأسبوع الممتد من 7 إلى 13 شتنبر الجاري. وعسى بلاغ للمديرة العامة للأمن الوطني، من ضمن الأسباب الرئيسية المؤدية إلى وقوع هذه الحوادث حسب ترتيبها إلى عدم انتباه السائقين وعدم احترام حق الأسبقية وعدم انتباه الراجلين والسرعة المفرطة. وبخصوص عمليات المراقبة والزجر في ميدان السير والجولان، أوضح المصدر ذاته أن مصالح الأمن تمكنت من تسجيل 51,057 مخالفة وإنجاز 7,986 محضرا أحيلت على النيابة العامة واستخلاص 43,071 غرامة صلحية. وأشار البلاغ إلى أن المبلغ المتحصل عليه بلغ 9,460,225 درهما، فيما بلغ عدد العربات الموضوعة بالمحجز البلدي 5,400 عربة واحدة، وعدد الوثائق المسحوبة 7,986 وثيقة، وعدد المركبات التي خضعت للتوقيف 592 مركبة. إلى هنا مستمعينا الأعزاء نأتي وإياكم إلى ختام نشرة الأنباء، تذكر بالعناوين. صاحبة السمو الملكية الأميرة لالا أسماء والسيدة الأولى لجمهورية كينيا تزوران مرضى كينيين ومغاربة استفادوا من زراعة قوقعة الأذن. دور السيرة النبوية في مواجهة تحديات الشباب المعاصر محور ندوة علمية بقليمي. موقع إخباري أرجنتيني يسلط الضوء على مشروع تحلية مياه البحر والري في الداخل، أحد أكثر المشاريع طموحا شمال إفريقيا. 42 قتيلا و3,248 جريحا حصيلة حوادث السير بالمناطق الحضرية خلال الأسبوع المنصرم. شكرا على حسن الاستماع والتتبع، استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: حالة الطقس.
1: من المتوقع بإذن الله تعالى أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار إلى حار نسبيا بكل من الجنوب الشرقي والأقاليم الصحراوية للمملكة وواد ملوية وكذا بالسوري الوسطى ومنطقة السوس. تشكل سحب منخفضة كثيفة نوعا ما مصحوبة بكتل من الضباب أو بأمطار جد خفيفة فوق الواجهة المتوسطية والسواحل وسوري المحيط الأطلسي، فضلا عن نزول قطرات مطرية متفرقة فوق الجنوب الشرقي ومرتفعات الأطلس الكبير. تسجيل هبات رياح إلى قوية نوعا ما بالسواحل الوسطى والأقاليم الجنوبية، حيث ستكون مرفوقة بتطاير الغبار محليا. درجات الحرارة الدنيا ما بين 10 و17 درجة بمرتفعات الأطلس الريف، وما بين 25 و30 درجة بالسوري الوسطى وداخل الأقاليم الجنوبية وبمنطقة سوس، وستكون ما بين 17 و24 درجة فيما تبقى من جهات البلاد. درجات الحرارة خلال النهار ستشهد ارتفاعا طفيفا بكل من الساحل المتوسطي الجنوب الشرقي وبالأقاليم الصحراوية للمملكة، بينما ستكون في انخفاض بباقي ربوع المملكة. البحر هادئا إلى قليل الهجان بالواجهة المتوسطية والبوغاز وهائجا ما بين أصيلة وطرفاية، وسيصبح محليا هائجا إلى قوي الهجان مساء ما بين كاب تافلناي وطنطان، وقليل الهجان إلى إج وسيصبح هائجا محليا مساء ما بين الداخلة والجوارة.
14: هذا وقتنا ما نعود أغجو، نعود حاضرين في الميدان ننتخبوا ونخلوا صوتنا يظهر.
15: مستقبل بلادنا حنا اللي نبنوا باختياراتنا، نصوتوا كاملين ونتخذوا قراراتنا.
14: حنا الشباب ديما حاضرين بمسؤولية،
15: واليوم لاهي نصوتوا بكل جدية.
14: حنا الشباب ديما مع بلادنا، نهار 23 شتنبر نصوتوا كاملين في انتخابات تشريعية ونتخيروا بكل مسؤولية.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامج وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: احمد ما كان صاحبك هاي
1: الا كنتي جاي معول على شي وثيقه اداريه عول على قهيوه من تحت الطبله
0: كيفاش ما فهمتش
1: هذه المسؤول ديال هذه المصلحه طلب مني الرشوه باش ناخذ الوثيقه ديالي
2: ايوا انت شنو درتي
1: وفي النظريه ديالك اش غندير انا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من طلوع الهبوط
0: بلاتي يا خويا دابا انت علاش تعطي هذه الرشوه هادي انا راه كنعرف شي ناس من العائله ديالي حتى ما وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسه النيابه العامه خذوا حقهم وبالقانون انت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على اي واحد طلب منك الرشوه
1: اجي وانا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤوليه الا بلغت
0: لا ما تخافش حيت القانون كيحمي المبلغين وزيدون هاد الامور راه كتمشي بسريه تامه ام الفعله كيشدوه في حاله تلبس
1: ايوا
0: ايوا بتليفونك غيتخذ القرار بسرعه ايوا عيط على هاد النمره قيد 05 37 71 88 88 ربي معك
3: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين

0: عم راسحني اش درتك القضيه ديالك
1: سي هشام الله يكثر خيرك نزل الخط المباشر قام بالواجب وريقتها ومشديتها وبلا شوى وهذاك راه مشدوه وغادي ينال الجزاء ديالو
2: محاربة الرشوة مسؤوليتنا جميع ومن واجبنا نبلغوا عليها رئاسة النيابة العامة على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88

سوجا أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: اسمع حتى ذاك اللي نقول لك يا الخيفي، احنا في دار بارك واللي في البحر، كل حد يالتو يعدل خدمته ويقابل همه يعود واعد مسؤوليته، ذاك رحلتنا تخوض زينة.
1: حق بعد يا الرئيس،
0: ذاك نبت بلادنا اللي بغيناها تمشي في الحفظ ورعاية مولانا، يالت كل واحد منا يعود واعد مسؤوليته، والمشاركة في التصويت مسؤولية كبيرة، يالت كل حد يعود قاد بها.
1: التصويت في الانتخابات مسؤوليتنا كاملين، نختار الناس اللي هي تنوب عنا وتتكلم باسمنا وتدافع عن مطالبنا.
2: احنا المغاربة ديما مع بلادنا، نهار 23 سبتمبر نصوتوا كاملين في الانتخابات التشريعية ونختاروا بكل مسؤولية.

0: هذا وقتنا اللي عندنا ندوروا لخالنا ولولادنا نصوتوا ونخدموا بلادنا.
1: نعودوا واقفين على همنا نصوتوا ونقولوا كلمتنا.
2: قطرة بقطرة خضار تصرار بصوتي وصوتك نبنوا الغدا.
3: التصويت راهو لكم مهم وهو حق بين يدينا ننتخبوا ونعدلوا اللي علينا.
4: احنا المغاربة ديما مع بلادنا نهار 23 شتنبر نصوتوا كاملين في انتخابات تشريعية ونتخيروا بكل مسؤولية.
5: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
6: برامج حوارية خدماتية.
5: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
6: تغطيات إخبارية.
5: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
6: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
7: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
8: هنا الدخلة إذاعة المملكة المغربية. أسعد الله صباحكم مستمعينا الكرام بكل خير وأهلا وسهلا بكم إلى هذا العرض الإخباري الموجز. قامت صاحبة السمو الملكية الأميرة لالا أسماء رئيسة مؤسسة لالا أسماء وفخامة السيدة راشيل روتو السيدة الأولى لجمهورية كينيا ورئيسة مؤسسة صوت الطفولة أمس بالمستشفى الجامعي الدولي محمد السادس بالرباط بزيارة مرضى كينيين ومغاربة استفادوا من زراعة قوقعة الأذن، وذلك في إطار المرحلة الرابعة من البرنامج البعدي الدولي متحدون نسمع بشكل أفضل والحملة الوطنية نسمع. وانسجاما مع الرؤية الإنسانية والتضامنية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله من أجل تعاون جنوب جنوب فعال ومتين يتيح تنفيذ هذه المرحلة الرابعة من برنامج متحدون نسمع بشكل أفضل للشباب اكتشاف عالم الصوت والتواصل والتعلم والتفتح فضلا عن نقل الكفاءات. ويأتي تنفيذ هذه العملية تجسيدا لرؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس التي تسهر صاحبة السمو الملكية الأميرة لالا أسماء على تنزيلها في الميدان رؤية مغرب متضامن فاعل وملهم يخلق ويبتكر ويتقاسم، مغرب لا يسعى إلى النمو منفردا بل مع الآخرين. شكل موضوع السيرة النبوية ومواجهة تحديات الشباب في الخطاب الأخلاقي المعاصر محور ندوة علمية جهوية نظمها المجلس العلمي الأعلى بتنسيق مع المجلس العلمي الجهوي قليمي موادنون احتفاء بمرور 15 قرن على ميلاد النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وتندرج هذه الندوة في إطار تفعيل مضامين الرسالة السامية التي وجه أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى المجلس العلمي الأعلى التي أكد فيها جلالته على أهمية التعريف بالسيرة النبوية بأسلوب يناسب العصر ويمس عقول الشباب خاصة. أكد الموقع الإخباري الأرجنتيني إنفوباي أن مشروع تحلية مياه البحر والري في الداخل يعد من بين مشاريع البنية التحتية المائية الأكثر طموحا شمال إفريقيا، وذلك في مقال خصص لهذه المبادرة الرامية إلى دعم التنمية الفلاحية جنوب المغرب. وكتب الموقع الإخباري في هذا المقال الذي نشر أول أمس يواصل المغرب تنفيذ أحد أكثر مشاريع البنية التحتية المائية طموحا في شمال إفريقيا والمتمثل في نقل المياه المحلات من المحيط الأطلسي إلى الأراضي القاحلة في الداخل جنوب البلاد بهدف تطوير قطب فلاحي يمتد على مساحة تتجاوز 5200 هكتار في قلب الصحراء. ويجمع المشروع الذي يقع في جماعة بينزران على بعد حوالي 75 كيلومتر من الداخل بين تحلية مياه البحر والطاقة الريحية. في أخبار حوادث السير لقي 42 شخصا مصاعهم وأصيب 3248 آخرون بجروح، إصابة 133 منهم بليغة في 2404 حوادث سير سجلت داخل المناطق الحضرية خلال الأسبوع الممتد من 7 إلى 13 شتنبر الجاري. إلى هنا مستمعينا الأعزاء نأتي وإياكم إلى ختام هذا العرض الإخباري المجز، إلى أن يتجدد اللقاء أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
9: حالة الطقس.
8: من المتوقع بإذن الله تعالى أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار إلى حار نسبيا بكل من الجنوب الشرقي والأقاليم الصحراوية للمملكة وواد ملوية وكذا بالسوري الوسطى ومنطقة السوس. تشكل سحب منخفضة كثيفة نوعا ما مصحوبة بكتل من الضباب أو بأمطار جد خفيفة فوق الواجهات المتوسطية والسواحل وسوري المحيط الأطلسي، فضلا عن نزول قطرات مطرية متفرقة فوق الجنوب الشرقي ومرتفعات الأطلس الكبير. تسجيل هبات رياح إلى قوية نوعا ما بالسواحل الوسطى والأقاليم الجنوبية حيث ستكون مرفوقة بتطاير الغبار محليا. درجات الحرارة الدنيا ما بين 10 و17 درجة بمرتفعات الأطلس الريف وما بين 25 و30 درجة بالسوري الوسطى وداخل الأقاليم الجنوبية وبمنطقة سوس، وستكون ما بين 17 و24 درجة فيما تبقى من جهات البلاد. درجات الحرارة خلال النهار ستشهد ارتفاعا طفيفا بكل من الساحل المتوسطي الجنوب الشرقي وبالأقاليم الصحراوية للمملكة، بينما ستكون في انخفاض بباقي ربوع المملكة. البحر هادئا إلى قليل الهجان بالواجهات المتوسطية والبوغاز وهائجا ما بين أصيلة وطرفاية، وسيصبح محليا هائجا إلى قوي الهجان مشاء ما بين كاب طفلناي وطنطان، وقليل الهجان إلى إج وسيصبح هائجا محليا مساء ما بين الداخلة والجوارة.
7: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
10: صاحبي احمد ما كان صاحبي كاي
11: الا كنتي جاي معول على شي وثيقه اداريه عول على قهيو من تحت الطبله.
10: كيفاش ما فهمتش؟
11: هذه المسؤول ديال هذه المصلحه طلب مني الرشوه باش ناخذ الوثيقه ديالي.
10: ايوا انت شنو درتي؟
11: وفي النظريه ديالك اش غندير؟ انا راه باغي نخطي غار عادي باش نتعنى من طلوع الهبوط.
10: بلاتي يا خويا دابا انت علاش تعطي هذه الرشوه هادي؟ انا راه كنعرف شي ناس من العائله ديالي حتى ما وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك، ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسه النيابه العامه خداو حقهم وبالقانون. ما انت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على اي واحد طلب منك الرشوه.
11: اجي وانا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤوليه الا بلغت.
10: لا ما تخافش حيت القانون كيحمي المبلغين وزيدون هاد الامور راه كتمشي بسريه تامه. أم الفعلة كيشدوه في حالة تلبس.
11: إيوا
10: إيوا بتليفونك غيتخذ القرار بسرعة. إيوا عيط على هاد النمرة. قيد.

0: خمسة سبعة وثلاثين واحد وسبعين ثمانية وثمانين ثمانية وثمانين. ربي معك.
1: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين.

0: عمر راسي اش درت لك القضيه ديالك
1: سي هشام؟ الله يكثر خيرك، نزل الخط المباشر قاموا بالواجب وريقتها وشديتهم وبلا رشوه، وهذاك راهم شدوه وغادي ينال الجزاء ديالو.
2: محاربه الرشوه مسؤوليتنا جميع، ومن واجبنا نبلغوا عليها رئاسة النيابة العامة على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.
3: عن قرب، برنامج حواري تفاعلي يعنى بقضايا المستمعين. في تنشيط هذه الحلقة أحمد عهدي. مشرفا على البرمجة والإنتاج جنى الهاشمية. وفي ضبط هندسة الصوت والإخراج أيوب حلمان. مستمعتنا مستمعين الأفاضل، سلام الله عليكم. يسرنا أن نلتقي بكم في هذا الحوار الإذاعي، وطبعا المناسبة الحدث هي فعاليات الملتقى الخامس للسيرة النبوية اللي نظمها المجلس العلمي الجهوي بجهة الداخلة وادي الذهب في إطار العناية بالسيرة النبوية الشريفة والشمائل المحمدية واستحضار ما ركمه علماء المغرب من جهود علمية رائدة في خدمة ذخيرة هذا التراث النبوي العظيم. وأنا جد سعيد ومبتهج أن يحل ضيفا كريما في هذا الحوار ببلاطو إذاعة الداخلة الجهوية فضيلة الأستاذ الدكتور أحمد حران، كاتب المجلس العلمي الجهوي ورئيس المجلس العلمي المحلي لوادي الذهب. مرحبا بك فضيلة الأستاذ.
4: بارك الله فيك أستاذ الفاضل، شكرا لكم سيدي أحمد العادي على الدعوة الكريمة، وأحيي من خلالكم المستمعين والمستمعات، سائلا الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لخدمة سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم.
3: طيب، الهدف كما أشرت في البداية أستاذ أحمد وهو تقريب المستمعين من التظاهرة العلمية القيمة. وأود بداية لو سمحتم الأستاذ حران تقريب المستمعين من السياق الذي أتى فيها هذا الملتقى العلمي المنظم مؤخرا بمقر الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بالداخلة، وطبعا اللي نحن بصدد هذا الملتقى، وما الذي دفع المجلس العلمي الجهوي إلى أخذ مبادرة تنظيم هذا الفعاليات العلمية؟
4: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جوابا على سؤالكم أستاذي الفاضل سيدي أحمد، هذا الملتقى الخامس للسيرة النبوية له سياقان، سياق عام وسياق خاص. فأما السياق العام فهو العناية المتواصلة بالسيرة النبوية الشريفة باعتبارها السيرة النبوية واحد المجال رحب للاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم والتعرف إلى هديه وشمائله وأخلاقه واستلهام القيم التي أسس لها النبي صلى الله عليه وسلم في بناء الإنسان والمجتمع.

0: بالسياق الخاص، فإن الملتقى يأتي في إطار تنزيل مضامين الرسالة الملكية السامية الموجهة إلى السادة العلماء بمناسبة مرور 15 قرنا على ميلاد المصطفى صلى الله عليه وسلم، وما تضمنته هذه الرسالة من الدعوة إلى إحياء الإرث النبوي الشريف وإبراز ما قدمه علماء الأمة من جهود في خدمة السنة والسيرة والشمائل النبوية. ومناسبة أخرى أو سياق آخر هو بمناسبة وابتهاجا بذكر ميلاد المصطفى صلى الله عليه وسلم، فنحن نعيش في ربيع الأول الذي ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم. من هذا المنطلق أستاذي الفاضل، ارتأى المجلس العلمي الجهوي يعني منطلقه في تنظيم هذا الملتقى الخامس أنه يسعى إلى الإسهام في هذا الورش العلمي من خلال تنظيم لقاءات وندوات تعرف بجهود العلماء ولا سيما علماء المغرب في التأليف، يعني المؤلفات التي ألفوها في السيرة النبوية وتدريسها وشرحها والعناية بالكتب خاصة كتب السيرة النبوية والشمائل المحمدية. فهذا هو السياق العام والسياق الخاص لهذه الندوة.
1: نعم، إذا طيب، إذا كان هذا هو سياق هذا الملتقى العلمي، أكيد المستمعين يحانوا يعرفوا شنو هي أبرز وأهم الأهداف العلمية والتربوية التي توخّتها الجهة المنظمة أن تحققها من خلال هذا الملتقى أو هذه التظاهرة العلمية القيمة.
0: شكرا أستاذ الفاضل على السؤال القيم، لأن كل عمل من الأعمال البشرية لابد أن تكون لها أهداف.
1: صحيح. نعم.
0: وهذا العمل وهذا الملتقى له أهداف، يعني تنظيمه تم تحديد مجموعة من الأهداف يمكن إجمالها هذه الأهداف والمقاصد فيما يلي: أولا، هو التعريف بعناية علماء المغرب بالسيرة النبوية والشمائل المحمدية وإبراز جانب من عطائهم العلمي في هذا المجال. نعم. ثانيا، إحياء التراث النبوي والعلمي والتعريف بالمصنفات، فهناك مجموعة من المصنفات والمؤلفات التي خلفها علماؤنا في السيرة النبوية، فيجب التعريف بها وبمضامينها وخاصة إلى الأجيال الصاعدة. والهدف الثالث هو بيان مكانة السيرة النبوية في المنظومة العلمية والتربوية، وكيف أن علماء المغرب جعلوا السيرة النبوية مجالا للتعليم والتأليف والتربية، ولذلك نجد السيرة النبوية حاضرة في المقررات التعليمية في مادة التربية الإسلامية، ونجدها في المدارس العتيقة، ونجدها في المؤسسات الجامعية وفي غيرها، وهذا دليل على عناية المغاربة بالسيرة النبوية. رابعا، من الأهداف التي تم تسطيرها هو ربط الأجيال الصاعدة، الفئات يعني الذين خاصة المتعلمين والمتعلمات، فينبغي ربطهم بمضامين السيرة النبوية وإبراز أن العناية بسيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم هي ليست دراسة تاريخية، وإنما هي مدخل إلى الاقتداء والتأسي وبناء القيم. يعني الغاية من دراسة السيرة النبوية هو أن نجعل الاقتداء، أن نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم، لقوله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. أسوة حسنة، فالغاية والمقصد من تدريس ومدارسة السيرة النبوية وتحقيق هذا المقصد وهو الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في جميع مناحي الحياة، في معاملاته وفي أخلاقه وفي عبادته وفي جميع مناحي الحياة. خامسا وأخيرا، هو تعزيز الوعي بأهمية قراءة كتب السيرة النبوية والشمائل، قراءة علمية واعية تستحضر مقاصدها وأثرها في حياة الفرد والمجتمع. وربط، يعني أسلفت الذكر على أن من بين هذه الأهداف هو ربط الأجيال يعني القادمة.

0: بالتراث العلمي للسيرة النبوية. ولتحقيق هذا المقصد فإن المجالس العلمية التابعة للمجلس العلمي الجهوي قد أعدت برنامجا خاصا بالمؤسسات التعليمية لتحقيق هذا الهدف، وهو التعرف على شمائل وأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وترسيخ هذه القيم في نفوس الناشئة.
1: وبالخصوص أن ما أحوجنا اليوم لهذه القيم نظرا للتأثيرات ديال هذا
0: نعم.
1: مواقع التواصل الاجتماعي
0: التي
1: وكل من
0: كثر
1: هب ودب
0: في
1: صحيح،
0: خاصة في هذا الوقت الذي كثر
1: نعم،
0: فيه
1: وبالتالي هذه المبادرة
0: نعم.
1: ستصحح
0: أكيد
1: مجموعة من السلوكات وترسخ قيم اللي هي أصلا قيم إنسانية أصبحت حتى الغرب اليوم يعود إليها.
0: فعندما نرجع إلى سيرة النبي صلى الله عليه وسلم فإننا نجدها ملأة
1: صحيح
0: بالقيم بشكل عام، سواء قيم الإنسانية الكونية وكيف كان النبي صلى الله عليه وسلم مع يتعامل مع الغير، وهذا يدل عليه المجتمع الذي أسسه النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة، فكان مجتمعا فسيفساء فيه تعايش بين جميع بين المسلمين وبين اليهود وبين أهل الكتاب جميع يعني، فكان فسيفساء متنوعة وفي التعايش والتسامح مشترك الإنساني.
1: نعم.
0: يعني مظهر من مظاهر مشترك الإنساني الذي جسده النبي صلى الله عليه وسلم في المجتمع المدني الذي أسسه صلى الله عليه وسلم لما أسس الدولة الإسلامية في المدينة المنورة.
1: طيب، من أبرز أنشطة فعاليات هذا الملتقى تنظيم ندوة بمعنى فيه مداخلات علمية، لو سمحت أن تتفضل تكرما بتقريب المستمعات والمستمعين من أهم المحاور التي تناولتها هذه المداخلات العلمية.
0: نعم أستاذ، الملتقى تضمن مجموعة من المداخلات التي تتكامل فيما بينها لتقديم صورة عن جهود العلماء المغاربة في خدمتهم للسيرة النبوية. ومن أبرز هذه المحاور التي تضمنها البرنامج، المحور الأول عناية صلاة الدولة العلوية بالسيرة النبوية، وتم التطرق فيه ومن خلاله إلى إبراز عناية صلاة الدولة العلوية بالسيرة النبوية وآثار ذلك، وما كان لهذه العناية من دور في حفظ التراث النبوي وتشجيع العلم والعلماء. وكانت مداخلة بعنوان جهود ملوك الدولة العلوية في خدمة الإرث النبوي الفتوحات الإلهية في مجتمع من الأحاديث النبوية التي تشفى بها القلوب الصدية لمليك من الملوك الدولة العلوية ألا وهو سيد محمد بن عبد الله العلوي. فهذا السلطان قد ألف كتبا متعددة في السيرة النبوية وفي السنة النبوية، وبذلك فإن الأمراء والملوك الدولة العلوية ليس اهتمامهم فقط لم يقتصر اهتمامهم فقط بتشجيع العلماء يعني وتشجيع يعني مجموعة من الأنشطة، وإنما ساهموا بالتأليف والتدريس تأليفا وتدريسا للسيرة النبوية، وأمثلته كثيرة ومتعددة. ولذلك فهذا هو المحور الأول. المحور الثاني هو تناول مظاهر ونماذج من عناية علماء المغرب بكتب السيرة والشمائل، وهو محور حاول أن يرصد نماذج من جهود العلماء المغاربة في التأليف والتصنيف والشرح، بمعنى أن هذه العناية بالسيرة النبوية لها تجليات مختلفة، هناك من العلماء من ألف وصنف، وهناك من قام بالشرح، وهناك من نظم، وهناك من ترجم، نعم، وهناك من ترجمها ترجموها يعني إلى بالأمازيغية، وترجموا كثير من الكتب في السيرة النبوية نعم بالفرنسية وباللغة الإنجليزية. وإذا فهذه العناية فهي عناية شاملة. أما المحور الثالث فكان بعنوان السيرة النبوية في أدبيات أهل الصحراء، وهو محور مهم سلط الضوء على حضور السيرة النبوية بمعنى أستاذي الفاضل أننا انتقلنا من العام

0: إلى الخاص، هذا جانب محلي أردنا من خلاله إبراز عناية أهل الصحراء بالسيرة النبوية، وهذا لا غبار عليه لا غبار عليه، بمعنى أن علماء الصحراء كذلك ساهموا في العناية وفي التأليف ونظم وشرح مجموعة من الكتب في السيرة النبوية، وأنتجوا مؤلفات وقصائد ومدائح ونصوص تعكس هذا، دليل على عمق محبة المغاربة بشكل عام وأهل الصحراء بشكل خاص، محبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم واعتزازهم بإرثه، لأن من حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم كما جاء في خطبة المنبرية التي يعني تمت في الأسبوع الماضي، من حقوق النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان به والتصديق به، ثم محبته صلى الله عليه وسلم، وبعد المحبتي يأتي الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، وبعد ذلك بعد المحبتي والاقتداء تأتي المساهمة في نشر إرثه صلى الله عليه وسلم والتعريف بسيرته صلى الله عليه وسلم. إذن فهذه المحاور التي كانت يعني أهم المحاور التي تنولت من قبل المساهمين والمحاضرين في هذا الملتقى العلمي.
1: أنتهز فرصة هذا الحديث معك فضيلة الأستاذ أحمد حران لأطرح سؤالا أكيد يتبادر لأذهان العديد من المهتمين، هذا السؤال كالتالي: كيف يمكن أن نفهم ارتباط المغاربة بالسيرة النبوية، وهل يمكن الحديث عن حضور السيرة في تشكيل الهوية الدينية والثقافية المغربية؟
0: شكرا أستاذ الفاضل على هذا السؤال. لا شك أن السيرة النبوية عبر التاريخ هي أحد المكونات الأساسية في البناء الديني والثقافي للمسلمين بشكل عام وللمغاربة بشكل خاص، لأن السيرة النبوية سيرة النبي صلى الله عليه وسلم هي التطبيق، إذا كان القرآن الكريم والسنة النبوية هي التطبيق والسنة النبوية، يعني القرآن الكريم والسنة النبوية إذا كان يعني التطبيق النظري، فإن السيرة النبوية سيرة النبي صلى الله عليه وسلم هي التطبيق العملي لهذا الدين، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم جسد القرآن الكريم وجسد سنته صلى الله عليه وسلم في علاقته مع ربه، مع نفسه، مع أزواجه، مع مجتمعه ومع محيطه، فكان هو يعني هو النموذج الذي جسد مضامين القرآن الكريم والسنة النبوية. ولذلك أمنا عائشة رضي الله عنها لما سئلت كيف كانت أخلاقه صلى الله عليه وسلم، الحديث المشهور بين الناس، أجابت رضي الله عنها: كان خلقه القرآن. معنى كان خلقه القرآن بمعنى أنه كان يجسد أخلاق القرآن، فبالتالي فسيرة النبي صلى الله عليه وسلم هي تطبيق عملي للوحيين، يعني القرآن والسنة النبوية. ولذلك المغاربة لم يتعاملوا مع السيرة النبوية باعتبارها أحداث تاريخية فحسب، وإنما تعاملوا معها بهذا الاعتبار، باعتبار أن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم هي سيرة اقتداء، أي أننا ينبغي أن نقتدي به صلى الله عليه وسلم، وسيرته صلى الله عليه وسلم كذلك مدرسة للأخلاق والقيم، ومصدرا من مصادر المحبة النبوية، ومصدرا من مصادر العلم والمعرفة، بمعنى إذا أردنا المعرفة وخاصة المعرفة الشرعية، فالسيرة النبوية هي مصدر من مصادر المعرفة الشرعية، ومصدر للأخلاق والقيم، وهي مصدر للاقتداء، والاقتداء هو الغاية والمقصد من دراسة وتدريس السيرة النبوية، هو أن نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على رسوخ المحبة النبوية في الوجدان المغربي وارتباطها بالثوابت الدينية الوطنية للمملكة المغربية.
1: أكيد كما قلت فضيلة الأستاذ أحمد حران.

0: أن الهدف من تدارس والاهتمام بالسيرة النبوية وهو أن نصل درجة ترجمتها في سلوكنا اليومي وتصبح جزءا من هذا. طيب، فيه البعض يتساءل، وأود أن أنتهز هذه الفرصة لأطرح سؤال يثيره البعض، وهو أن صحيح هناك تحولات كيعرفها العالم، وهي تحولات متسارعة فعلا وفيها الكثير من الأشياء، ويتساءلون عن الحاجة للعودة لهذه القراءة. في نظرك لماذا نحتاج إلى إعادة قراءة السيرة النبوية، وأين تكمن جدوائية أو الفائدة من إحياء أو ترسيخ هذا الاهتمام؟
1: يظهر ذلك أستاذي الفاضل من أننا نحتاج إلى السيرة النبوية لإصلاح المجتمع من أجل معرفة الماضي، أن نعرف الماضي وأن نعرف سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، ونستلهم من خلالها كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم كان يبني مجتمعا من أجل إصلاح. إذن الغاية هو إصلاح الحاضر وبناء المستقبل، ليس فقط لمجرد أن نتعرف على أحداث السيرة النبوية، وإنما نستلهم منها الدروس والعبر من أجل إصلاح الحاضر وبناء المستقبل. ولذلك فالسيرة النبوية تقدم للإنسان بشكل عام نموذجا متكاملا يتجسد هذا الإنسان في ماذا؟ في النبي صلى الله عليه وسلم، في رحمته وعدله وصبره وحواره وتسامحه وحفظ الكرامة الإنسانية والوفاء وتحمل المسؤولية وغير ذلك من القيم التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يجسدها في أثناء بنائه
0: وأكيد
1: للمجتمع.
0: صحيح، وأكيد سي أحمد عذرا على مقاطعتك، أن فيه الكثير من الأجوبة، كثير من الأسئلة نطرحها اليوم. يكفي أن نعود للسيرة
1: أن
0: النبوية
1: نعود
0: فيها
1: إلى أسئلة
0: الكثير.
1: فنجد فيها
0: صحيح، نعم،
1: الأجوبة الشافية الكافية في جميع الميادين
0: وتوافق
1: المختلفة.
0: الفطرة الإنسانية أصلا.
1: أكيد، وعندما نرصد حياة النبي صلى الله عليه وسلم وكيف كانت علاقته مع الغير،
0: صحيح، نعم،
1: فيمكن أن نستلهم مجموعة من القيم التي ستساعدنا
0: تماما،
1: أفرادا وجماعات ودول في التعامل مع الغير. والنبي صلى الله عليه وسلم وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم هي مليئة كيف كان يتعامل مع الغير بالتي هي أحسن، ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن.
0: أحسن،
1: فكان يدعو صلى الله عليه وسلم إلى
0: حوار
1: الحوار وإلى
0: وانفتاح
1: التسامح وإلى
0: وقبول
1: الانفتاح قبول
0: الآخر،
1: الآخر
0: نعم،
1: وغير ذلك من القيم التي
0: صحيح،
1: ما
0: نعم،
1: أحوج الأمة الآن، وما أحوج الدول، وما أحوج البشرية جمعاء إلى الرجوع فيها واستلهامها من أجل
0: واحتقان
1: تجاوز
0: السلام الداخلي
1: السلام الداخلي
0: الطمأنينة، نعم،
1: وتجاوز مجموعة من العقبات والمشاكل التي يكون سببها في الغالب هذا البعد عن المنهج النبوي وعن سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم. كما أن المقصد الأساسي من العناية بالسيرة النبوية هو أن نتعرف على رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحبه كما أسلفت الديك، وأن نهتدي بهديه ونقتدي به، وأن نجعل من أخلاقه منهجا في حياتنا، بمعنى ليس مجرد دراسة أحداث
0: صحيح،
1: تاريخية،
0: نعم،
1: وإنما ينبغي أن نجسدها ونقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم، في نجسدها في بيوتنا، في أسواقنا، في شوارعنا،
0: وحتى في
1: في معاملة، في
0: علاقاتنا مع
1: علاقات
0: ذواتنا
1: مذوات
0: أيضا. صحيح،
1: مذوات ذواتنا وغير ذلك من.
0: أكيد،
1: فالسيرة النبوية كيفما قلت هي هي النموذج، هي مشتل مليء بالقيم، ينبغي علينا أن نغرس منه هذه
0: صحيح.
1: القيم وتجسيدها في
0: وأيضا
1: واقعنا
0: بوصلتنا في الحياة
1: في حياتنا.
0: كثير من الأشياء نهتدي من خلال. طيب، ارتباطا بما أجبت عنه ممنونا فضيلة الأستاذ أحمد حران، كيف ترى اليوم الدور الذي يمكن أن تقوم به المجالس العلمية والمؤسسات الجامعية في ترسيخ هذا الذي

0: يتحدثنا عنه وهو الاهتمام بالسيرة النبوية.
1: أسلفنا الذكر أستاذ الفاضل على أن من بين الأهداف التي سطرها منظمون يعني مجلس العلمي الجهوي هو رفض الأجيال بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم من أجل التعرف عليها ومحبته والاقتداء به صلى الله عليه وسلم. وأكيد أن المؤسسة العلمية تعمل عملها وخاصة في هذه السنة وتنزيلا للمضامين الرسالة الملكية التي أسلفت ذكرها، فكانت هذه السنة هي سنة السيرة النبوية بامتياز على جميع المستويات، لا محليا ولا جهويا ولا حتى وطنيا. فهناك مجموعة من الأنشطة خاصة مع في المؤسسات التعليمية، ولذلك فالدور الأساسي دي المجالس العلمية والمؤسسات التربوية بشكل عام والجمعية وإلى آخره، فالدور ديالها أنها هي مطالبة بأن تصل بين التراث والحاضر وبين المعرفة والتربية، بمعنى أن لا نلقن أبناءنا هذه المعرفة فقط، وإنما أن نجمع بين العلم والمعرفة، بين العلم والعمل، عفوا بين العلم والعمل، بين المعرفة والتربية. ألا تكون أحداث السيرة النبوية هي أحداث جافة تاريخية فقط ندرسها من أجل دراسة التاريخ،
0: نترجم
1: إلى عمل صحيح. إلى عمل، وهذه المعرفة إلى تربية، إلى سلوك، إلى أخلاق. ومن هنا يحرص المجلس العلمي الجهوي والمجالس العلمية المحلية على أن يجعلوا السيرة النبوية حاضرة في برامجه العلمية والثقافية، مسابقات ثقافية في السيرة النبوية، مسابقات في السيرة النبوية وندوات ومحاضرات ودروس وعظية وقراءة علمية في كتب السيرة النبوية والشمائل، وخاصة كتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفى للإمام القاضي عياض رحمه الله. كما أن التعاون مع المؤسسات الجامعية والعلمية يتيح يعني فتح آفاق أوسع للبحث الأكاديمي. وبهذه المناسبة فإن المجلس العلمي المحلي والذهب قد طرح استكتابا في موضوع المدى السيرة النبوية والمدائح النبوية، الأبعاد التربوية والروحية والعلمية من خلال في الصحراء المغربية، بمعنى عناية علماء الصحراء المغربية بالسيرة النبوية والمدائح النبوية وأبعادها التربوية والعلمية والجمالية.
0: طيب الأستاذ أحمد حران، ونحن على مشارف ختام هذا الحوار الإضائي التنويري المفيد معك مشكورا، ما الرسالة التي تودون توجيهها إلى المستمعين خاصة الشباب منهم؟
1: الرسالة أستاذ الفاضل نوجهها إلى الآباء وإلى الأبناء.
0: صحيح.
1: إلى الآباء وإلى الأبناء، هو أن يجعلوا من أوقاتهم، أن يجعلوا قسطا من أوقاتهم خاصة داخل الأسر من أجل مدارسة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. الحمد لله مؤلفات متعددة في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ومختلفة ومبسطة بلغة سلسة، ودابا الحمد لله كاين في جان المعرفي. فهي ينبغي يعني كل أسرة تجعل كيفما كان نلقاو الحمد لله الأسرة المغربية كنلقاو في كل بيت يعني نجد فيها القرآن الكريم، فكذلك يستحسن أن كل بيت يكون فيها واحد الكتاب ديال السيرة ديال النبي صلى الله عليه وسلم، ونجعل واحد مجلس يعني 5 دقائق 10 دقائق 15 دقيقة كل يوم لقراءة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وللصلاة على النبي صلى الله ولعقد يعني مجالس للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يجعلوا من سيرة صلى الله عليه وسلم زادا للعلم ومنهلا للأخلاق وطريقا إلى الاقتداء. فالسيرة كما أسلفنا هي ليست صفحات نقرأها ثم نطويها، وإنما هي حياة نستلهم منها مجموعة من المعاني، معاني الرحمة الصبر والصدق وغيرها. وأدعو إلى الإقبال على تراث علماء المغاربة والبحث في مؤلفاتهم، وهذا خاصة بالنسبة للباحثين، وخاصة التراث المحلي، فهناك قصائد في المديح النبوي تحتاج إلى من يقوم بخدمتها وإخراجها إلى الوجود، لأنها تمثل جزءا أصيلا من ذاكرتنا العلمية والحضارية. وهذا تنظيم هذا الملتقى إنما هو حلقة في

0: مدينة الدخلة من تنظيم المجلس العلمي الجهوي، وهي مبادرة تستحق كل إشادة والتنويه. وهي كيف شرتي أستاذ أحمد أنها برنامج متواصل مستمر. ختاما مستمعينا
1: سؤال
0: الأعزاء،
1: استاذ فاضل،
0: نعم
1: سؤال استاذ
0: تفضل.
1: فاضل سيدي احمد، على الدعوه الكريمه، ومن خلالكم اوجه شكري كذلك الى جميع يعني الاطقم التي تسهر على هذه يعني البرامج المفيده للمجتمع يعني. وشكرا لكم على الدعوه الكريمه، ونتمنى ان شاء الله ان نلتقي في يعني في مناسبه اخرى.
0: أكيد أكيد
1: السلام عليكم
0: أكيد.
1: ورحمه الله تعالى
0: نعم.
1: وبركاته.
0: إذن ختاما مستمعينا الأعزاء، متابعينا وأوفياء، نسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم محبة نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم، وحسن الاقتداء بهديه، وأن يحفظ بلدنا ويديم عليه نعمة الأمن والاستقرار في ظل إمارة المؤمنين. وافر الشكر لكم على نبل المرافقة وحسن الإصغاء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عن قرب، برنامج حواري تفاعلي يعنى بقضايا المستمعين.

0: مرحبا بكم في برنامج هذا وقتنا الخاص بالانتخابات التشريعيه اللي غتنظم في بلادنا يوم 23 شتنبر. حلقه اليوم خاصه بمغاربه العالم اللي فين ما كانوا ديما حاضرين بروح وطنيه، يقدروا يشاركوا في التصويت ويساهموا في مستقبل بلادنا بكل مسؤوليه.
1: انا مقيمه بالخارج وما نقدرش نكون في المغرب نهار التصويت، كيفاش ندير؟
0: إذا كنتم مسجلين في اللوائح الانتخابية وما سمحتش لكم الظروف باش تكونوا في المغرب نهار التصويت، يمكن لكم تختاروا شخص مقيم في المغرب ومسجل حتى هو في اللوائح الانتخابية باش يصوت بالوكالة وينوب عليكم.
2: بالنسبة للناس اللي عايشين في الخارج، كيفاش يقدروا يديروا هذه الوكالة والشخص اللي غادي ينوب عليهم في التصويت؟
0: كتدخلوا المنصة الإلكترونية www.election.ma أو www.listelectoral.ma وكتعملوا المعلومات ديالكم وديال الشخص اللي اختاريتوه وكتقوموا بتحميل الوكالة، ومن بعد خاصكم ترسلوا نسخة منها للوكيل ديالكم بإيميل أو عبر البريد العادي لابوست. وكل ناخب يقدر ينوب غير على مغربي واحد مقيم بالخارج، ومن جهتها السلطة المحلية كتعطي يوم الاقتراع نسخة من الوكالة لرئيس مكتب التصويت باش يتأكد من صحة الوكالة المدلى بها.
3: واش الوكيل اللي غادي ينوب علينا خاص يكون تابع نفس المكتب التصويت ديالنا؟
0: ماشي بالضروره، اذا كان الوكيل تابع لنفس مكتب التصويت ديالكم كيصوت في الاول بالاسم ديالو من بعد ما كيدلي بالبطاقه الوطنيه ديالو، ثم كيقدم ورقه الوكاله مع البطاقه الوطنيه ديالو وكيصوت بالنيابه عليكم. واذا كان تابع لمكتب التصويت اخر كيقدم البطاقه الوطنيه وورقه الوكاله وكيصوت بالنيابه عليكم، وهكذا كتشاركوا في التصويت وكتساهموا في مستقبل بلادنا.

0: واش نفتي عندك يا بويا؟ قانيت كواغط ملفي لا وحدي وسجلت في الكلية وحدي مولي ولا
1: هي تمشي تصوتي في انتخابات وحدك غزيتي
0: حق بعد وذاك علاه أعدلت إجراءات قانونية جديدة اللي تشجع الشباب ياك يترشحوا في الانتخابات ويدخلوا المجال السياسي والدولة لا تساهم معاهم في مصاريف الحملة الانتخابية.
1: ونزيدك مسألة ثانية في القانون الجديد يالت كل مرشح تعود سيرتو زينة ياك تبقى لا الناس المعقولة اللي متحمجية لبلادها.
2: احنا المغاربة ديما مع بلادنا نهار 23 سبتمبر نصوتوا كاملين في انتخابات تشريعية ونختاروا بكل مسؤولية.

اول منصه للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم احسن ما كاين في الافلام المسلسلات والسلسلات الوثائقيه 100% مغربيه. حمل من الان تطبيق فرجه على اب ستور وبلاي ستور. فرجه احسن فرجه.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: في العناوين: أسر المستفيدين الكينيين والمغاربة من عمليات زراعة قوقعة الأذن في إطار المرحلة الرابعة من البرنامج الدولي متحدون نسمع بشكل أفضل، والحملة الوطنية نسمع يشيدون بالالتزام الراسخ لصاحبة السمو الملكية الأميرة لالا أسماء رئيسة مؤسسة لالا أسماء لفائدة الأشخاص الصم وضعاف السمع. غانا تؤكد أن قرارها سحب اعترافها بالجمهورية الوهمية لا يزال ساري المفعول ولم يتم التراجع عنه، وتجدد الترحيب باعتماد مجلس الأمن للقرار رقم 9727. بعد 3 أشهر من انطلاقها، عملية مرحبا 2026 تختتم بعد نسخة شهدت عبور أزيد من 4 ملايين شخص بزيادة تصل إلى 1.8% مقارنة مع السنة الماضية. على بعد أسبوع من موعد انتخاب أعضاء مجلس النواب، تتواصل الحملة الانتخابية بمختلف جهات المملكة من خلال تنظيم المواكب والمسيرات والتجمعات الانتخابية. وفي إطار استعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية من طرف الأحزاب السياسية، ندرج في نهاية نشرة تدخلات الحزب الديمقراطي الوطني وحزب البيئة والتنمية المستدامة وحزب الحركة الشعبية. أهلا بكم. في إطار المرحلة الرابعة من البرنامج الدولي متحدون نسمع بشكل أفضل والحملة الوطنية نسمع، وبمناسبة الزيارة التي قامت بها صاحبة سمو الملكية الأميرة لالا أسماء والسيدة راشيل روتو السيدة الأولى لجمهورية كينيا أمس لمرضى كينيين ومغاربة بالمستشفى الجامعي الدولي محمد السادس بالرباط، استفادوا من زراعة قوقعة الأذن. أشادت أسر المستفيدين الكينيين والمغاربة بالالتزام الراسخ لصاحبة السمو الملكية الأميرة لالا أسماء رئيسة مؤسسة لالا أسماء لفائدة الأشخاص الصم وضعاف السمع. ويعد برنامج نسمع الذي تشرف عليه مؤسسة لالا أسماء نموذجا للتعاون، تحرص المملكة على تقاسمه مع العديد من بلدان إفريقيا والعالم العربي وأمريكا اللاتينية. مزيد من التفاصيل ضمن تقرير عتيق الناحية.
2: هنا بالمستشفى الجامعي الدولي محمد السادس بالرباط، أطفال المغاربة وكينيون استفادوا من زراعة قوقعة الأذن في إطار المرحلة الرابعة من البرنامج ذي البعد الدولي متحدون نسمع بشكل أفضل والحملة الوطنية نسمع، مبادرة إنسانية تشرف عليها مؤسسة لالا أسماء للأشخاص الصم وضعاف السمع، تنقل هؤلاء الأطفال من عالم كان صامتا إلى أصوات تفتح أبواب التواصل والحياة أمامهم، تشكل لحظة فاصلة لهؤلاء الأطفال وأسرهم بكينيا والمغرب.
3: This is my daughter Melissa McKenna.
4: أنا وابنتي ميليسا سعيدتان بالتواجد هنا وممتنتان للمغرب وخاصة لصاحبة السمو الملكية الأميرة لالا أسماء للفرصة الكبرى التي تمنحها لابنتي. إنها تمنحنا ما هو أكثر من زراعة القوقعة، إنها تمنحنا الأمل، المزيد من الفرص ومستقبلا أفضل.
5: And she has given her a brighter future.
6: Just want to express my heartfelt gratitude to the highness.
7: أود أن أعبر عن عميق امتناني لصاحبة السمو الملكي الأميرة لالا أسماء التي آمنت بهؤلاء الأطفال ومنحتهم فرصة الاستفادة من هذه الزراعة.
8: صافي اقتنعت بأن بنيتي إن شاء الله عاد قرحتها هي وعاد كبر وعاد يكون عندها مستقبل زوين إن شاء الله.
9: دفعنا الملف وتقبل لينا. تنشكروا بزاف المؤسسة لالا أسماء والله يجازيها بخير.
2: 10 أطفال كينيين ينتمون لمجموعة من 100 طفل يعانون من الصمم الشديد، تم التكفل بهم في إطار برنامج متحدون الذي أعطت صاحبة السمو الملكي الأميرة لالا أسماء والسيدة راشيل روتو السيدة الأولى لكينيا انطلاقته بنيروبي في نوفمبر 2025. الدكتورة ليلى سقلي الحسيني رئيسة مصلحة أمراض الأنف والأذن والحنجرة بالمركز الاستشفاء الجامعي ابن سينا.
10: Au cours de la mission à Nairobi, nous avons implanté 75 patients kenyans.
11: خلال مهمتنا بنيروبي قمنا بزراعة القوقعة لأزيد من 70 مستفيدا، وخلال هذا الأسبوع قمنا بزراعة القوقعة لعشرة أطفال كينيين، وهذا يندرج في إطار التعاون الطبي والإنساني. ومن خلال الحملة قمنا بالزراعة العديد من المغاربة من عمر سنة وصولا إلى البالغين.
2: جهود متواصلة في إطار هذه المبادرة تقوم بها الأطر الطبية المتخصصة من المغرب وكينيا لمواكبة الأطفال في مختلف مراحل هذه العملية، بدءا من التقييم والتشخيص، مرورا بالتدخل الجراحي لزراعة القوقعة، ووصولا إلى مرحلة التأهيل والمتابعة. نستمع على التوالي للدكتور صابر بطيب، عضو اللجنة العلمية والتقنية بمؤسسة الأسماء للصم وضع في السمع، والدكتورة غريس مواجي، طبيبة كينيا.
12: كاين اليوم واحد الدراسه اللي غادي تستعمل تقنيات حديثه جدا وغتمكن اننا ندرسوا حالات من جميع ربوع المملكه ونوصلوا لواحد خريطه جينيه كامله بالنسبه للاطفال اللي عندهم ضعف في السمع.
13: We are grateful for these foundations.
11: نحن ممتنون جدا لهذه المؤسسه ونتطلع الى انتشار هذه التجربه عبر افريقيا، وبلدنا سعيد جدا لاننا لا نغير فقط حياه هؤلاء الاطفال بل نؤثر في المجتمع ككل.
13: Not only hearing impaired but deaf is just great.
2: هذه المبادره تجسد العنايه الملكيه بابناء القاره الافريقيه وترسخ نهج المغرب في التضامن والتعاون الصحي مع محيطه الإفريقي.
1: في ملف قضية الصحراء المغربية، وعلى إثر تداول بعض أبواق الإعلام الموالية للجبهة الانفصالية لأخبار مضللة بخصوص استقبال وزير خارجية غانا لما أسمته سفير الجمهورية الوهمية لدى غانا، نشرت وزارة الخارجية الغانية على صفحاتها الرسمية في منصات فيسبوك وإكس الخبر اليقين الذي مفاده أن قرار دولة غانا سحب اعترافها بالجمهورية الوهمية بتاريخ 6 يناير 2025 لا يزال سريعا المفعول ولم يتم التراجع عنها. وجدد منشور الوزارة ترحيب حكومة غانا باعتماد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للقرار رقم 9727. مزيد من التفاصيل مع داود علوان.
14: دولة غانا لا تعترف بالجمهورية الوهمية، موقف نشرته وزارة الخارجية الغانية بالبند العريض ردا على أبواق إعلام التضليل والأكاذيب الداعمة للجبهات الانفصالية. غانا أكدت في بلاغها أن سحبها لاعترافها بهذا الكيان قرار لا يزال ساري المفعول ولم يتم التراجع عنها. الأستاذ عبد الفتاح الفاتحي مدير مركز الصحراء وإفريقيا للدراسات الاستراتيجية:
15: تأكيد على أن الموقف الغاني بخصوص دعم مبادرة الحكم الذاتي هو راسخ، وأن كذلك تعليق علاقتها بجمهورية بوليفاريو هذا موقف كذلك سيادي راسخ، وأن المحاولات التي تقوم بها جبهة بوليفاريو هي مناورات لا تعدو أن تثير كذلك بعض الفضول الإعلامي فقط، مما يعني كذلك حتى في الادعاء بأنها قد قام وزير أو ممثلها لوزارة الخارجية الغانية بأنه لم يكن مصدر بلاغ كذلك رسمي من قبل وزارة الخارجية الغانية. وهذا ما يثبت بأن جبهة بوليفاريو هي تحاول أن تتلاعب ببعض الأخبار من أجل إعادة تقوية موقفها التفاوضي المنهار عقب المحادثات الجارية حاليا في أفق إعداد التقرير الأخير للمبعوث الشخصي إلى الصحراء نهاية أكتوبر المقبل.
14: منشور الوزارة جدد أيضا ترحيب الحكومة الغانية باعتماد مجلس الأمن للقرار 2797 المدعم للأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي لتيسير إجراء المفاوضات على أساس الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية. عودة إلى الأستاذ عبد الفتاح الفاتحي.
15: غانا دائما كانت سباقة إلى الترحيب بالقرار الأخير لمجلس الأمن الدولي الذي يقر بأن مبادرة الحكم الذاتي تعتبر الخيار الواقعي والعملي لحل نزاع الصحراء، وهذا ما يؤكد كذلك مرة أخرى بأن غانا راسخة في موقف استراتيجي بخصوص دعم مبادرة الحكم الذاتي وكذلك دعم المسار الأممي الذي يحاول إنهاء هذا النزاع، وأن غانا ملتزمة بتعليق علاقاتها مع جبهة بوليفاريو.
14: وأكدت الوزارة في منشورها أنها لم تستقبل سفيرا للجمهورية الوهمية كما روجت أبواق الإعلام المضللة، مذكرة بأن القرار الذي اتخذته غانا في 6 يناير العام الماضي المتعلق بسحب اعترافها بالجمهورية الوهمية لم يتغير فيه شيء.
1: بعد 3 أشهر من انطلاقها اختتمت الليلة الماضية عملية مرحبا 2026 التي خصصت لاستقبال المغاربة المقيمين بالخارج، حيث عبر أزيد من 4 ملايين شخص منذ 10 يونيو إلى غاية 15 شتنبر الجاري مختلف نقط العبور الموضوعة في إطار هذه العملية. مرحلة مغادرة مغاربة العالم نحو بلدان الإقامة بالخارج اتسمت حسب المصالح المشرفة على عملية مرحبا بالانسيابية والسلاسة، لا سيما خلال مراحل الذروة والتدفقات الكبيرة للمسافرين ابتداء من منتصف شهر غشت الماضي. نتابع المزيد عن أجواء اختتام العملية مع كريمة زحنوني.
16: بميناء طنجة المدينة وعلى غرار مختلف نقاط العبور بالمملكة اختتمت أمس عملية مرحبا بعد فترة عرفت خلالها المحطة البحرية حركة متواصلة للمسافرين خاصة في فترات الذروة التي
17: كانت إيجابية، وكان واحد استجابة.

0: كتابه واحد الرؤيه اللي ايجابيه من طرف مغاربه العالم على ميناء طنجه المدينه. حتى الارقام كتثبت هذا الشيء، حتى كان عندنا واحد الزياده اللي كتفوق 5% بالنسبه للمسافرين الراجلين، وتقريبا اكثر من 14% بالنسبه للسيارات. ميناء طنجه المدينه سجل في الدخول والخروج من 10 شهر 6 حتى 15 شهر 9 اكثر من 792 الف مسافر، وفي عدد السيارات اكثر من 133 الف مسافر. هذوك السنه الفارطه كانت سنه ايجابيه، وهذا العام الحمد لله كانت ايجابيه اكثر من السنه الفارطه.
1: وعلى امتداد فترة العملية شهدت مختلف نقاط العبور من موانئ ومطارات ومعابر حدودية حركة متواصلة للمسافرين، رافقتها مواكبة ميدانية وتنظيمية لضمان انسيابية عملية العبور وتقديم المساعدة لأفراد الجالية. عمر موسى مكلف بمشاريع مؤسسة محمد الخامس للتضامن.
2: بعد 3 أشهر من التعبئة إلى جانب مواطنين المقيمين بالخارج، اختتمت عملية مرحبا 2026 التي جرت تحت الرئاسة الفعلية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. جرت هذه النسخة 26 في ظروف جيدة، وسجلت وفود أزيد من 4,100,000 شخص في الفترة ما بين 10 يونيو و 15 سبتمبر، أي بزيادة 1.8 مقارنة مع السنة الماضية. وما يجب التأكيد عليه هو التعبئة القوية للأطراف المتدخلة ولفرق المؤسسة على أرض الواقع، وقد استفاد 66,993 شخص من الدعم والمساعدة المباشرة، حيث تلقى 8,495 منهم رعاية طبية، منها 55 تنقيل عاجل إلى أقرب المستشفيات، وتلقى 14,089 شخصا مساعدة إدارية وجمركية، كما تم توفير 787 مساعدة على النقل.
1: ويسدل الستار عن الدورة 26 لعملية مرحبا لتطوى بذلك صفحة جديدة من هذا الموعد السنوي بعد أسابيع من الحركية التي عرفتها مختلف نقاط العبور بالمملكة.
3: وطنيا كذلك، عقب الاقتراع الذي جرى أمس بمختلف جهات المملكة لانتخاب أعضاء المجلس الوطني للصحافة، أعلن عن النتائج النهائية لانتخابات ممثلي الصحفيين المهنيين ولائحة الناشرين المنتدبين لعضوية المجلس، حيث بلغت نسبة المشاركة الإجمالية في هذه الانتخابات 49.14%، وأسفرت النتائج عن حسم 14 مقعدا موزعا بالتساوي بين فئتي الصحفيين المهنيين والناشرين. وحسب اللجنة المؤقتة المكلفة بممارسة مهام المجلس الوطني للصحافة، فإن هذه المحطة تمثل استكمالا لمرحلة أساسية في مسار تشكيل أجهزة المجلس لمباشرة مهامه التنظيمية المستقلة. نتابع أهمية محطة الانتخابات، هذه الانتخابات ورهانات المرحلة القادمة، معك جمال دلويزقاني.
4: 4 سنوات ستكون أمام المجلس الوطني للصحافة. المجلس الجديد بمكوناته سيتعين عليه أن ينفذ التنظيم الذاتي اللائق بمهنة الصحافة، خصوصا بعد تعالي الأصوات التي تنادي بتحقيق التنظيم الذاتي المستقل للفاعلين في مهن الصحافة والإعلام. أستاذ الصحافة والإعلام بجامعة مولاي إسماعيل بمكناس محمد كريم بخصاص يشرح في تصريحه ما يتوجب على المجلس إتيانه خلال ولايته الجديدة.
5: هناك في نظري ملاحظات حول هندسة التمثيل بالمجلس ترتبط بطريقة انتخاب ممثلي الصحفيين، أو هي منت منظمة مهنية واحدة على انتداب الناشرين، لكن أعتقد أنه بعد استكمال المجلس انتخابه وانتدابه فإن النقاش اليوم ينتقل من سؤال تشكيل المجلس إلى سؤال أدائه. والمنتظر وبشكل مليح اليوم هو استعادة مؤسسة التنظيم الذاتي لوظيفتها الطبيعية وبناء الثقة داخل الجسم المهني من خلال استقلال القرار، وهذه مسألة مهمة جدا متروكة على عاتق المجلس، وأيضا الشفافية في التدبير، ثم الإنصات إلى مختلف مكونات القطاع دون إقصاء أحد، طبعا بعيدا عن منطقة الاستفافات التي رافقت مرحلة التأسيس والانتخابات. ثم الرهان الحقيقي ليس في اكتمال تركيبة المجلس على ما أعتقد، بل في قدرته على تحويل الاختصاصات الواسعة التي منح له القانون إلى نتائج يلمسها الصحافي والمقاولة والمجتمع أيضا.
4: بعدما أسدل الستار على اليوم الانتخابي لممثلي المهنيين بما رافقه من اضطراب لا ينكر في تنظيم يوم الاقتراع، خصوصا في كل من الدار البيضاء والرباط بمشاركة نصف المهنيين وغياب النصف الآخر، تبقى التطلعات منتظرة على

0: مسيطرة على عدة مستويات بما يتجاوز الفئوية الضيقة التي لا تليق بالسلطة الرابعة، السلطة التي ستواصل دورها في مراقبة المجلس وكل ما يرتبط بالمهنة، والهدف بين تحقيق استقلالية صحفية يلمسها عموم الصحفيين وبما يليق بمهنة يفترض أنها ضمير المجتمع.
1: ومن انتخابات أعضاء مجلس الوطني للصحافة نفتح اللحظة ملف الانتخابات التشريعية للثالث والعشرين من هذا الشهر.
2: الانتخابات التشريعية للثالث والعشرين من شتنبر. الإذاعة الوطنية في مواكبة خاصة.
1: على بعد أسبوع فقط من إجراء اقتراع انتخاب أعضاء مجلس النواب، تتواصل الحملة الانتخابية بجميع ربوع المملكة بتنظيم التجمعات والمواكب والمسيرات الانتخابية. من زاوية إسحاق بإقليم خنيفرة نتابع تجمعا خطبيا لحزب الخضرة المغربية.
3: محمد فاس الأمين العام لحزب الخضر المغربي، معا لمغرب الكرامة للجميع هو شعار هذه المرحلة، وكيفاش كنتحدثوا على كرامة الإنسان هي كل شيء، كرامته في تعليمه وصحته وتشغيله وكل مرافق حياته، إذا الكرامة أولا. احنا مقبلين على محطة 23 شتنبر وهي محطة أساسية بالنسبة لمملكتنا، هي محطة أساسية لماذا؟ لأن بمشاركتنا المكثفة، وبهذه المناسبة أدعو كل المواطنين والمواطنات للتصويت بكثافة، غادي نحاربوا الفساد والمفسدين، وكذلك سنقفز ببلادنا إلى مصاف نادي الدول الديمقراطية.
4: زبيدة فضايل عضو المكتب السياسي لحزب الخضرة المغربي. الحزب تيدخل في هذه الاستحقاقات ديال 2026 بشعار من أجل الكرامة للجميع. احنا اختارين

0: الكهرباء، الحصول على المواكبة فيما يتعلق بالتأطير، ثم كذلك اللجوء إلى الإمكانيات المتاحة في إطار الحصول على الزكية، وفي إطار كذلك تمثيل المواطنات والمواطنين عبر بوابة الأحزاب السياسية في إطار البنية الديمقراطية التمثيلية. الخيار كان للشباب، أنه مستقل أو غير مستقل هذه تبقى اختيارا، وضعف اللجوء إلى هذا المكنة لا ينم عن عدم نجاحها، لأن بداية من البدايات يمكن أن نعبر من خلالها بطريقة أولية على أن الثقة أولا وقبل كل شيء في الأحزاب السياسية، سواء كانوا شبانا أو غيرهم من الفئات العمرية.
1: سباق استقطاب الشباب من طرف الأحزاب السياسية لا بد أن يتجاوز الفترة الانتخابية، يقول أستاذ العلوم السياسية عباس الوردي، محذرا من التعامل اللحظي مع طموحات الأجيال القادمة.
0: المشكلة الخطيرة هو البنية اللحظية، بعد حتى عن الأحزاب الكبرى، الأحزاب الكبرى ربما لها روابط ولها كذلك مؤسسات تابعة للحزب في إطار المخيمات وفي إطار كذلك الشبيبات الحزبية وغيرها، ولكن يجب أن نوسع من هذه الرقعة على أساس تكوين أطر وكفاءات حسب بطبيعة الحال طموحات الأجيال جيلا بعد جيل.
1: وبين الترشح المستقل والترشح باسم أحزاب سياسية، يبقى الأهم مواصلة التعبئة لإقناع الشباب بالانخراط السياسي وجعل مشاركتهم مسارا مستمرا يتجاوز المواعيد الانتخابية.
2: وفي إطار استعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية من طرف الأحزاب السياسية خلال الحملة الانتخابية، سندرج في نهاية النشرة تدخلات الحزب الديمقراطي الوطني وحزب البيئة والتنمية المستدامة وحزب الحركة الشعبية.
3: الانتخابات التشريعية 23 من شتنبر. الإذاعة الوطنية في مواكبة خاصة.
2: في الخبر الدولي للنشر، أدانت منظمة التعاون الإسلامية اليوم وصفته بالاعتداءات الآتمة التي نفذها الحوثيون اليمنيون على مكة المكرمة، وهي اتهامات نفتها حركة أنصار الله الحوثي. وعبرت منظمة التعاون الإسلامي في بيان لها عن إدانة الاعتداءات التي شنها الحوثيون على مدينة مكة المكرمة ومنطقة المدينة المنورة واستمرار هجماتها على المملكة العربية السعودية. وفي ظل هذه الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط واستمرار الحرب بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، ارتفعت اليوم أسعار النفط في الأسواق العالمية، وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت لتتجاوز سقف 108 دولارات للبرميل، كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي لتصل إلى أزيد من 105 دولارات للبرميل. نصل اللحظة للتقرير الرياضي للنشرة ونتابعه مع صلاح الدين القشيري.
4: يعقد محمد وهبي مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم في 11 من صباح غد الخميس بمركب محمد السادس لكرة القدم بالمعمورة في ضاحية سلا، يعقد ندوة صحفية للإعلان عن قائمة اللاعبين الذين ستوجه إليهم الدعوة للمشاركة في المباراتين الرسميتين المقررتين تواليا ضد منتخبي الغابون واللوسوتو ضمن الجولتين الأولى والثانية من التصفية الإفريقية المؤهلة إلى نهائية كأس أمم إفريقيا 2027. وسيواجه المنتخب الوطني لكرة القدم نظيره الغابون يوم الجمعة 25 شتنبر الجاري على أرضية ملعب الأمير مولى عبد الله بالرباط، على أن يلاقي منتخب لوسوتو يوم الثلاثاء 29 منه بمدينة بلومفونتين بجنوب إفريقيا. وإلى كرة الطائرة، حيث يدخل المنتخب الوطني في الثالثة من بعد ظهر اليوم منافسة البطولة الإفريقية المقامة حاليا في تونس إلى غاية 25 من شتنبر الجاري، ويواجه المنتخب الوطني اليوم نظيره الغامبي ضمن منافسة المجموعة الثانية التي تضم أيضا المنتخب المصري الفائز يوم أمس في مباراة الاستهلال على النظير الغامبي بثلاث جولات لواحدة. ويختتم المنتخب الوطني للكرة الطائرة منافسة الدور الأول بملاقاة المنتخب المصري في السادسة من عشية غد الخميس، ويتأهل متصدر المجموعة الثانية مباشرة إلى ربع النهائي، فيما يخوض المحتل المركز الثاني دور ثمن النهائي ضد ثالث المجموعة الرابعة المقرر يوم السبت المقبل. يذكر أن قارية تونس لكرة الطائرة ستفرز مقعدا واحدا إلى أولمبياد لوس أنجلوس 2028 مقابل ثلاثة مقاعد ضمن بطولة العالم 2027. ونختم بالتنس.

0: حيث تواجه في هذه الأثناء اللاعبة المغربية ياسمين القباج منافستها الإسبانية ماريا غارسيا سيدا ضمن الدور الثاني من بطولة فالنسيا الدولية للتنس فئة 225 نقطة. وكانت ياسمين القباج فازت أمس في الدور الأول على الإسبانية أنخيلا بولودا بمجموعتين دون مقابل 6-2 و6-1.
1: وبالتقرير الرياضي تنتهي النشرة، نذكر بأبرز ما جاء فيها. غانا تؤكد أن قرارها سحب اعترافها بالجمهورية الوهمية لا يزال ساري المفعول ولم يتم التراجع عنه، وتجدد الترحيب باعتماد مجلس الأمن الدولي للقرار رقم 2797. بعد 3 أشهر من انطلاقها، عملية مرحبا 2026 تختتم بعد نسخة شهدت عبور أزيد من 4 ملايين شخص بزيادة تصل إلى 1.8% مقارنة مع السنة الماضية. في إطار استعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية من طرف الأحزاب السياسية، ندرج الآن تدخلات الحزب الديمقراطي الوطني وحزب البيئة والتنمية المستدامة وحزب الحركة الشعبية، ونشير قبل ذلك إلى أن أذان صلاة الظهر يرفع في هذه الأثناء حسب توقيت الرباط سلا وما جاورهما.
2: استمعنا وإياكم إلى نشرة الأخبار الزوالية مباشرة من الإذاعة المركزية بالرباط، ونعود بكم أعزائي المستمعين أعزائي المستمعات لمواصلة هذه البرامج والفقرات عبر هذه الإذاعة المملكة المغربية بالداخل.
3: شنو اللي غيرت SNRT لايف في حياتكم؟
4: مع SNRT لايف مسلسل اللي نبغي معايا منين ما قست.
5: مع SNRT لايف الفراجة، النتائج وأخبار الرياضة في البنتي معايا ديما.
6: اخبار بلادي واش طاري في العالم في طابلت ولا تليفون، نتبعهم في كل وقت مع تايم شيفتينغ لSNRT لايف.
7: نبدي معايا اخبار وفن وتراث بلادي في الغربه مع باقه SNRT لايف.
3: اكتشفوا خدمه SNRT لايف عبر موقع www.snrtlive.com او التطبيق المجاني، واستمتعوا بباقه قنوات الشركه الوطنيه للاذاعه والتلفزه المغربيه اينما كنتم في العالم، متوفرة على بلاي ستور وأب ستور.

0: مرحبا بكم في البرنامج الوقت نخيط يزنس الانتخابات النغي توغان كتمازير النغ عسن 23 شتنبير الحلقة نوسة توغاي مغربي للخارج انسان نقلان حاضر نبدس الروح توطانيت اغينا ودنيتنا تصوصا ديعاون قيمان تمازير النغ سكول نسن
1: نضغخ قل خارج ورغي خادي ليخ قل مغربة سنتصويت مغرقخ
0: مش تزمم مقل لو أحل الانتخابات أهورتو في ما تحضر مقل المغرب أسن صوت تغيما تستيم شانيون نيزدان مقل المغرب يتزمم ودنتاق لو أحل الانتخابات حما دي صوت كون سنون إينو بغيفون مدن نيزدان مقل الخارج ميمشا تقل لو كالتتخ إيونا غرغي تسنينو بغو صوت كشمات غروانسة ألكتروني www.election.ma نخد www.listelectoral.ma عمرت المعلومات النون التين والنات ستيم أعادتي للشارجام لوكال تفير نويا أزنتي والنغراغي فوني نوب سليميل نخد أزنت ستبريت البوستة خويوني غيادي نوب خاص خفيوني ومغرابي إنه يزدغنك الخارج خفويات خاص نصوت السلطة المحلية تتكى فوتوكوبي لوكالت الرئيس البيرو نصوت حمد ياسين سمي لوكالت صحنيز
2: يسونا غراغي فنخينوب إخسا غاديد فوري البيرون وصوت النخ
0: أريد دايما مشي دفورة ودنتي البيرون وصوت النمي دفورم داي تصوت قوم زوارو سيس من النس دفيرنا دي سلس لاكارت ناسونال النس داي وش توريخت اللوهالت لاكارت ناسونال النس يصوت قوان سنون مشي دفوري شا البيرو ياضم داي أكا لاكارت ناسونال النس التوريخت اللوهالت يصوت قوان سنون يمشي دا تصواتم تعاون مقيمان تمازير سنون لوقت نخيط أظن صوت قحنخ حمد زيت مازال تنخردات

موسى، أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.

0: تخرص باختصار، حنا درك في ديال الاداره كل واحد منا عنده مسؤوليه معينه. اياك وحتى مولف التصويت في انتخابات راه مسؤوليه، ومسؤوليه وطنيه تهمنا كاملين.
1: حق بعد تهمنا كاملين، بمستقبل بلادنا يهمنا كاملين، يساهموا في تطوره وازدهاره، ونصوتوا على الناس اللي قلبها على البلاد والناس اللي الدور تخدم البلاد.
2: حنا المغاربه ديما مع بلادنا. نهار 23 سبتمبر نصوتوا كاملين في انتخابات تشريعيه ونختاروا بكل مسؤوليه.

0: بركات غلا برنامج تيزين غياد اللي يزين سل الانتخابات اللي ردي تيوسكار في مزيرتنا أسن 23 شو تنبير الحلقة نغاسة تيوسكاري مغربي للخارج إن غلان حاضر بالدس الروح تواطنيت إصدار لانتنية صوصا أو سنغيمال تمزيرتنا الزغولنسن
1: تزدغن غل الخارج ورصدار غادي لي غل المغرب أسن تصويت ما راد سكرغ
0: إغد زميم غلا وأحل الانتخابات دي غورتو فيما تحاضر مغ المغرب أسن صوت تزدار ما تسيم كرانيا اللي زغن غل المغرب إلي غوي اللي زميمني غلا وأحل الانتخابات باش دي صوت غل بلاس النون إنو بفل اللون ميد اللي زغني غل الخارج ما منك أسرات سكرين الوكالت إيوالي را فلاس نينو بصوت كشمات صوت غار إلكتروني www.election.ma نغ www.listelectoral.ma عمرات المعلومات النون التين وليت ستين التيلي شارجات لوكال وكاني لما زنت يولي رفلاتوني نوب سليميل نغا زنت استغارست البوسطة كريغت يعني الزارة دي نوب غير فينو مغربي اللي ازدغنغ الخارج غونشكال اسنو صوت السلطة المحلية ارتك فوتوكوبي اللوكال الرئيس اللي بيرونو صوت باش دي إيسان مازن لوكال صحنيت
2: إيش دولي رفلات نغينوب إخصى دي فاضيل بيرونو صوت النغ
0: أرد دايما إغي دفارو لان تاني لبيرونو صوت لمود دفار أريد صوت غوم زوارو سيس من نس إغي يادي سرس لا كارت ناسونان نس أرد أغي الميس راس طورخة اللوكالت إد لا كارت ناسونان نس إي صوت غلب لاس النون إغي دفاري كران لبيرو يادن أرياك لا كارت ناسونان نس إد طورخة اللوكالت إي صوت غلب لاس النون غي كاد أرد صواتم توسم غيمان تمازير النون تيزين غياد أتصوت كله يا باش تزيك سمازيرتنا في القدام

0: فرصة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور و بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
1: مسرح الإذاعة الوطنية يقدم
2: غير سلام
1: سلام. مسلسل اجتماعي كتبه للإذاعة محمد بن عبد الله الجندي.
2: إنتاج الإذاعة المغربية.
1: إخراج الهاشمي بن عمر. الحلقة العشرون.
3: اهلا اهلا بلادية. وي كيف درتي يا اختي؟ عندك خاتم الحكمة، عاد هضرت معك في التليفون، خليتي الخدمة وجيتي خف من البرق.
4: خليني ندخل بعدا، رانا سخفانة.
3: ايوا دخلي دخلي. اجي اجي اجي نجلسو هنايا.
4: تلقيني يا سلوى، راني خليت الخدمة معرمة عليا. اش من خبار جديده؟ هذا اللي مجدالية
3: ديك المدلوله ديال زينب، ما نعرف شكون هي لالا اللي تكعفس عليها. وجهها الله يستر كله منفوخ وعينيها زراقو، حالتها حاله.
4: ساهل
3: هادشي اللي قال شاكي بالعزيز، مشاو خرجوها من شي دار ديال شي صاحب سهل عند الطبيب. قال لي عزيز وجهها مشوه كله مخس.

0: تبارك الله عليك الروبيو.
1: اش قلتي؟
0: لا ما قلت والو، اكملي ليا. وشكون اللي دار فيها هاد الشفايه؟
1: يا والله علم اختي، انتي عرفتي فين كتمشي. بحال هادوك عندهم بحال الربح بحال الخطيه، دابا شاكي مسكين هو اللي في الهم.
0: الله يزيدو، الهم هو اللي قلب عليه، كان هاني مرتاح حتى تقلب بحال الزمان. متبع وحده موسخه ما عرف اش عشق فيها، وها هي جابتها في راسها. هادوك غير ذنوبي.
1: حريرة، واش من حريرة فاش عايش؟ علم الله عاقبته كيف غادي تخرج.
0: غادي تخرج زيرو، العربون باين، كنظن ضعيف فيه. مازال غادي يشوف العجب مع ديك المجملة المجرتلة العيفة التراسة.
1: اختي سلوى، طلبي ليه غير الهداية ماشي لخاطرو شي حاجة. تما
0: ليه لا ينفس عليه من جهتي؟ ساهل ما دوز عليا من فقايص مشى يسطيني. الراجل فرعن وطغى وهز قنان فول السما. داك النهار كيقول لي اعطي باتساع لمراتي، هذيك مراتي د المستقبل، يشويني فيها مرا يعطيه الدله هو ولا هي.
1: وبركة بركة اختي نادية من الدعاوي.
0: غدا ندعي فيه ونزيد ندعي فيه، ودعاوية هما اللي غادي يحطوا لي خنافرو في الارض.

0: بلاتي يا زميلي، هاكدك هزي راسك شويه. عرفتي هالدهنة عجيبه كتزوز رقيه من العين.
1: اي دريتيني.
0: اسمحي لي يا زينب، عرفت شنو ديري؟ هاكي دينيها بيدك ودوزي على حنك مزيان باش تدخل على الجلد، وهاد الكينات هادو شربيهم على ودك النفخ.
1: شكرا.
0: اما راسك لا باس، الطبيب ملي عمل لك الراديو الحمد لله ما كاين باس، ما عندك والو. وهاد النظارات
2: سيداتي وسادتي، نرفع على مسامع حضراتكم آذان صلاة الظهر حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها. تقبل الله صلاتكم.
3: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن

حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر.

0: استمعتم لأذان صلاة الظهر حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.
1: ديريو مع الشعاد الشمس كوقاية.
2: شكرا مرة أخرى شاكيب، شكرا.
1: هذا واجب أزيد، والحمد لله على لطف الله. ارتاحي دابا، يلا حاولي تنعسي، وملي تفيقي إن شاء الله غادي نقول لك اشنو غادي تعملي.
3: اطلع للسياره الروبي يطلع.
4: ايه ولكن راه ما عنديش القروه استاذ.
3: وغير طلع بابا نشريه ليك.
4: الله يشري لك شي قصر في الجنه. علاش كضحكي يا استاذ؟
3: كضحكني بكلامك الروبيو، وكنشكرك قمتي بالمهمة كيف تشهيتها.
4: المهمة؟ اش من المهمة هذه يا استاذة؟
3: اختنا زينب.
4: زينب مالها؟
3: كيفاش مالها؟ انت نفختي ليها وجهها وما جايب خبار.
4: فكرتيني. اي زينب، ايه كتهضري على القتلة اللي عطيتها، ومازال غادي نفرجك فيها لعلك الى طول الله العمر.
3: هادشي اللي بغيت نقول لك، مازال داك الوجه بغيتو تبقى فيه شي اماره وخيبره، علامه مرسومه طول حياتها، فهمتيني الروبيو؟
4: وانا فاهمك من النهار الاولى استاذه ناديه.
3: ايوا عاود بطربيها، وانا راه باقيه في كلمتي. وجدتي وراق الباسبور؟
4: لا ما نكذبوش على الله، مازال.
3: ياك عطيتك الفلوس وقلت لك سربي راسك.
4: هي ولكن استاذه، انت دابا راه بحال اختي الكبيره، ما عندي ما نخبي عليك. بزاف د الحوايج اخرين كنقضيهم بهذوك الفلوس اللي كتعطيني. خصك تقولي ليا هاك هاد الفلوس باش تقضي، وهادو باش تصايب ورق الباسبور، باش نعرف انا كيفاش نتصرف لعلك.
3: ايوا حتى هذا كلام ما قلتي عيب. انا هادي 300 درهم باش تقضي.
4: يا بسم الله.
3: وهادي 500 درهم فيها التنبر واوراق الباسبور. ايوا دابا على خاطرك مفاهمين.
4: دابا مفاهمين، وانا راه كنفهمك في السماء استاذه. ولكن يا استاذه، شي شبهات خصك تعرفيها وديري بحسابها.
3: الشبهات ديالهاش؟
4: يعني كيقولوا في المثال.
3: وضح كلامك الروبيو، مازال ما فهمتش.
4: يا اخي انا استاذه، هذاك صاحبي خوليو كندور معاه مره، حيت هو اللي كيجيب لي اخبار زين فين كتمشي ومنين كتجي، فهمتي لعلك؟ ولا مازال خصني نزيد نهضر باش تفهمي؟
3: لا لا لا لا، فهمت. هاك عطيه هاد 200 درهم.
4: ايوا وراق الباسبور ديالو.
3: ايوا وصايبهم، وانا غادي نخلص عليه التنبر. ايوا صافي
4: صافي نقوى، وانا ما تساليني غير شي قتله غادي تاكلها هذيك زينب، يقاب لها ويقعد لها لك.
5: زينب عزيني، انا مزهوك فيك عالعار، انا مدايب لسيدي ربي الى ما سامحيني نقطع هاد اليدين اللي ضربوك، راه غير الشيطان نعره الله، وهاد الويل اللي كنشرب هما سببي في محيني. ندمت عزيني، كنقسم ليك بالله لا باقي هزيت عليك يديا غير هاد المره، سامحيني عالعار، نبوس ليك يديك، نبوس رجليك يا زينب.
2: بعد مني، اعطيني ابتساع من بعد هاد الشفايه اللي درتي فيا، عاد جاي دابا كتبوحط عليا وتطلب المسامحه.
5: ما نعاودش غير الشيطان على الله زينب، على انا احمق نهز عليك يديا، قدر الله تصرف المكتب. اعطيني راسك البوسه، انا مزهوك فيك.
2: عندك قويدر تمشي تقيسني ولا تقرب مني؟ بعد عليا، هذا شرع الله معاك.
5: ياك يا زينب ياك، نبوس ليك رجليك، سامحيني غير هاد المرة، عافاك.
2: إلا بغيتك توعدني.
5: هذا عهد الله بيناتنا يا زينب.
2: أمنا بالله.
5: صافي سامحتيني.
2: الله يسامح عليا وعليك. خليني نشوف البنات، خليني نشوف شنو خاصهم، ونخرجهم يتساروا شي شوية. هاك خذ هاد البركة باش تقضي هاد الساعة.
5: 6000 ريال، هذا نهار مبروك يا زينب، الله يكثر خيرك، ليلى يخطيك عليا.
2: ايوا عندك عاوتاني تمشي تشري به داك البلا.
5: اعوذ بالله يا زينب، اعوذ بالله، غادي نتعشى ونعس مع راسي ترانكيل.
4: ام دراخوليو زين بما بالها اطار
6: ومن قبيل ونمخبي في الغابة هادي عاز وحط عليها العين
4: هاك هاك اخويا هاك اقصي زيد
6: شنو هيدا
4: هالغدا هالقارو هالمسائل باش تنغم ليا العقيل الا هلاك ايوا قول ما كنطلع فيك
6: انا هنا ما عندي ما نسالك وراك وليتي حادق مع راسك
4: هاك ها واحد 100 درهم عطاتها لك المعلمه
6: شكون المعلمه
4: الاستاذه ناديه اللي خدامين معاها
6: صافي غير 100 درهم
4: ماك بغيتي مليون 100 درهم باش تصيب وراق الباسبور وهي راه غادي تشري لك التنبر اللي غالي ويمكن كاع عزيزك شي بركه اخرى باش تفتح لها لك ايوا كون قفز
6: وسولتك على زينب
4: سولتني وكتبت عليها قلت لها راه حنا اللي فرشخناها وتاقتو فرحاتو مشات نشطة
6: ايوا انت تبعتي ريا وسلكتي
4: كتبها مزوقة جات في الروان ولكن راه وصلتي باش نعاود نباليو بها
6: ايوا راه ما بقاش نقتلوها اما الوجه راه مخسر
4: مازال مازال بغاتو يزيد يتخسر وتبقى فيه الإمارة باينة مرسومة على الدوام لعلك
6: اسيدي حيت تبرا وتولي لاباس نباليو بها في الحين
4: واش انا كنقول لك المعلمه مزروبه وانت كتقول لي بلاتي حطت تبرا انا علاش عليها كيف تبرا زيدها قتلها على قتلها نخوي والبلاد بركه
6: اروبيو راه سيدنا الاولين قالوا لا زرب على صلاح الله يهديك
4: راه سيدنا الاولين عاودوا قالوا زرب على صاحبك قبل ما يفوزوا بك القومان يا فلان
6: اسمح لي الاخ روبيو هات الماتي منين جبتيه عمرني ما سمعته
4: ايوا انت سمعتي
6: واش ديال الناس الاولين ولا ديالك
4: ديال هادو انت عاد الوقت ما كتشوفهمش ها كيف كيكونوا غاديين في الطريق مزروبين بحال اللي مركب لهم البريز ايوا زرب عافاك وقفز الى بغيتي تنقز لهولندا لعلك
2: اش غادي نقول لك اختي وفاء درتي فيا خير ملي اتصلتي بشكيب شرا ليا مسكين دواء وتهلا فيا وداني لعند طبيب درت الراديو حتى تاكدت بلي داتي سلمى كلها
7: الا ما عاوننا بعضياتنا شكون غادي يعاوننا ما عندنا حد عرفتي كيفاش كانت حالتك خلعتيني يا صاحبتي وجهك شويه بدا كيصفى الحمد لله اجي شنو قال لك على قويدر
2: لو كان لقى يغزو ما يكره بقى فيه الحال بزاف ولكن ما سوقر ليه والو القضيه مشبكه وراك عارفه كل شيء
7: هاي هاي هاي هاي صحه الخاتم الناس ولاو مجهدين هاري هاري نشوف هاي هاي على التفركيس لالا معتبرين بالصحه يدخل عليك ان شاء الله بالهنا وزياده الرزق
2: ربي يخليك اختي وفاء وقبت ليا بخاطري حيت شافني مصدومه
7: الله يخلف عليه عندك يشوفهم عندك قوادر راهباتو ما يصبحوا ما عادهم سوق الذهبيه ويكركبهم غير بزوج فرانك
2: داكشي باش جبتهم لعندك تخبيهم لي حتى نحتاجهم
7: عريهم وقت ما بغيتيهم تلقيهم حتى فلوسك اللي عطيتيني راهم في الامان
8: اش كتقول عزيز شاكيب بغى يكتب العقد مع زينب
9: هي لالا مالك جاتك عجب وراه حنا معروضين بالمناسبه عنده في الدار نهار السبت
8: ايوا هاد اسبانيا ما غاديش نمشيو ليها حنا
9: الله يهديك واش دابا الراجل غارق في المشاكل اما جاتش نقولوا ليه سلفنا انت براسك لما حكيت لك شنو وقع لزينب حشمتي تطلبي منه شي حاجه
8: ايوا كيف غادي نديرو دابا
9: ما علينا غير نزيدو نصبرو حتى دوز الحفله وهذيك الساعه تبان الفرصه
8: الحفله ايوا والكادو كيف غادي نديرو فيه
9: لا لا الكادو انا غادي نهنيك منه
8: ايوا راه خصك شي كادو نيت يكون رفيع على هو غادي يرضى لك بشي حاجه مبهدله
9: شكون دابا اللي قال لك شي حاجه مبهدله رديتيني انا عندي قرون ما كنفهم والو كاين واحد السيد صاحبي كيبيع الاتات رفيع غادي ناخذ منه شي حاجه حتى نخلصو من بعد
8: ايوا وعلى من عرض بعدا هو
9: ما عرض حتى على واحد من غيرنا حنا قال لك دير طلبه يقراو شي ما تيسر من القران الكريم ويتعشاو ويكتبوا الصداق ديالو ونبينا عليه السلام
8: ايوا كيف غادي يدير لها الزواج والمراه مزوجه
9: شكون اللي قال لك انت المراه مزوجه
8: ايوا الاولاد اللي عندها مع الراجل مع من عايشه
9: الراجل اللي كانت عايشه معاه ما عنده معاها حتى عقد هادشي اللي حكاو ليا وولدات معاها زوج ديال البنيات كانت مسكينه عندها ظروف مع يتيمه والمعيشه الحصيل كل واحد وهمه الله يخرج العاقبه على خير هو زعما راه بغى يبر بها وينقذها من هاد الوضعيه شوفي راه ما عندك لا تفكري ولا تفهمي لله في خلقه شؤون
8: دابا قلتي السبت عندهم ضرب الصداق وهي كيف غادي دير تقعد قدام العدول وجهها منفوخ وعينيها مزرقين
9: قال لي بلي يوميا كيديها المحل ديال التجميل كتعالج، ومن هنا السبت كأن شيئا لم يكن. العلم يا لالا كيصنع المعجزات.
10: كنتم في الاستماع إلى الحلقة 20 من المسلسل الإذاعي خير سلام. شارك في هذه الحلقة ماريا صادق، عبد اللطيف هلال، إكرام البصري، جمال بن شيبة، محمد خدي، نجاة الخطيب، سعاد خيي، حميد زيان، وابن عبد الله الجندي. موسيقى الجينيريك محمد التاسفي. هندسة الصوت فاطمة ليتيمي. مونتاج ومكساج حميد زيان. ساعد في الإخراج عبد المسناوي. خير وسلام تأليف بن عبد الله الجندي. إخراج الهشم بن عمر.
11: اسمع حتى ذاك الليله نقول لك يا الخيفي، احنا في دار بارك واللي في البحر، كل حد يالته يعطل خدمته ويقابل همه يعود واعد مسؤوليته، ياك رحلتنا تخوض زينه.
12: حق بعد يا الرئيس.
11: وذاك نبت بلادنا الا بغيناها تمشي في الحفظ ورعايه مولانا، يالت كل واحد منا يعود واعد مسؤوليته، والمشاركه في التصويت مسؤوليه كبيره، يالت كل حد يعود قاد بها.
12: التصويت في الانتخابات مسؤوليتنا كاملين، نختاروا الناس اللي هي تنوب عنا وتتكلم باسمنا وتدافع عن مطالبنا.
13: احنا المغاربة ديما مع بلادنا، نهار 23 سبتمبر نصوتوا كاملين في انتخابات تشريعية ونختاروا بكل مسؤولية.
14: إذاعة المملكة المغربية في الداخل، شبكة برامجية منوعة.
15: برامج حوارية خدماتية.
14: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
15: تغطيات إخبارية.
14: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
15: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: صو احمد ما كان صاحبك هاي
1: الا كنتي جاي معول على شي وثيقه اداريه عول على قهيوه من تحت الطبله
0: كيفاش ما فهمتش
1: هذه المسؤول ديال هذه المصلحه طلب مني الرشوه باش ناخذ الوثيقه ديالي
2: ايوا انت شنو درتي
1: وفي النظريه ديالك اش غندير انا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من طلوع الهبوط
0: بلاتي اخويا دابا انت علاش تعطي هذه الرشوه هادي انا راه كنعرف شي ناس من العائله ديالي حتى ما وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسه النيابه العامه خداو حقهم وبالقانون انت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على اي واحد طلب منك الرشوه
1: اجي وانا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤوليه الا بلغت
0: لا ما تخافش حيت القانون كيحمي المبلغين وزيدون هاد الامور راه كتمشي بسريه تامه ام الفعله كيشدوه في حاله تلبس
1: ايوا
0: ايوا بتليفونك غيتخذ القرار بسرعه ايوا عيط على هاد النمره قيد 05 37 71 88 88 ربي معك
3: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين

0: عمد راسي اش درتي في قضيتي؟
1: سي هشام الله يكثر خيرك، الناس ديال الخط المباشر قاموا بالواجب وبريقتها مش ديفو وبلا رشوه، وهذاك راهم شدوه وغادي ينال الجزاء ديالو.
2: محاربه الرشوه مسؤوليتنا جميع، ومن واجبنا نبلغ عليها رئاسه النيابه العامه على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.
3: اذاعه الداخله، انيس المستمعين وابحار في عالم الثقافه والفن.
4: اذاعه الداخله غوص في الذاكره وسبر لاغوار الثقافه الحسانيه.
3: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامج وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.
2: مستمعاتنا مستمعين الكرام، نرحب بكم في هذا اللقاء الأثيري ضمن سلسلة المواضيع التي تعنى بالثقافة الحسانية والموروث الثقافي الحساني، لكيف تعرفوا جميع هو موروث غني وكي يعزز أيضا الثقافة الوطنية الشاملة بتنوع. حديثنا اليوم عن الحسيان الحاسي البيار، والحديث عن هذا الموضوع كذاكرة جغرافية بجهتنا جهة داخل وادي الذهب بإقليميها وادي الذهب وأوسرد. أنا جيد سعيد أن يلبي الدعوة كعادته مشكورا الشاعر والباحث المهتم بالتراث الحساني سي محمد الحسن الصاعدي. سي صاعدي كنجددو الترحاب بك، وخان ترك عدت واحد من أبناء دار إذاعة الداخلة ما شاء الله.
3: الحمد لله، شكرا أحمد. نتكلم نقول عن حسيان السويحي،
2: ولكن سبق ما تفصل فيهم اش كان قصدوا، لان كاين شباب اللي ربما اليوم وكاين غير ناطقين بالحسانيه، فاش كنقولوا الحسيان اش كان قصدوا بهم؟
3: قصدوا بهم بل نشرب، بل نجهرهم،
2: مفرد حاسي مفرده حاسي والجمع حسيان.
3: حسيان الله.
2: وهادو كاين ناس متخصصين في حفرهم واكتشافهم، كاين شي طريقه كيستعملها مثلا
3: الناس الكبار، الناس الكبار في السنين
2: عندهم طرق
3: هذا باش... هاو الحسيان اللي هما يشربوا من صحاب الخريف، صحاب الشتاء ما يشربوا منها، وصحاب الخريف من يجرهم حد يجبر تقريبا متر ونص تحت يجبر الماء البارد.
2: طيب اذا جغرافيا اكيد في حسيان السويحل وحسيان تيرس، اش يمكن لك تقول لنا على اسامي الحسيان ديال السويحل؟
3: حسيان السويحل هو الحاسي الداخلي، هذا اللي بعد كاع شارب منه لونين بضريك.
2: هذه الفرشاة المائية منه.
3: ايه، واول اللي نتر شركة امريكية هي اللي نترت المكان الداخل الاول هون المقليين. قليل ما كان هوك غندير الساحلي عند الحويسي في امها قليل. عقب جات امريكا هون قال صنديو وحفروا وجبروا مياه البحر تحت الطوفان، وعادت هي شركة عند اسبانيا يقول لها شركة سبيسو مينيرو.
2: وطيب هاد حسيان السويحل واش كاين اسامي ديال اللي متعلقه جغرافيا
3: جايين؟ ها كاين حاسي الداخل هو اللي تكلم عنه ريك،
2: اللي فيه الفرشات المائيه.
3: ايه، وكاين حاسي التورطه 10 كيلوات وقت اللي عنده حريصه الفلاحه ياك. وكاين حاسي 25 كيلومتر بين العكرات،
2: النقطه الكيلومتر هي 25
3: حق بعض. وكاين حاسي التمايع ملي هي قريب ما يبعيد لا على شط البحر على تل، وكاين حاسي الابيض فواتي دوك السباخ اللي دون كرات، السبخه الدونيه هي ويتال الدوني، والسبخه الوسطانيه ويتال الفرس، والسبخه الوسطانيه تنقال لها الرقيه مال السباخ.
2: نعم
3: فهمتك. وكاين حاسي خط البحر، خط البحر تقريبا نهايه الحدود بين مع بجدور تل بعيد. نعم. وكاين حاسي قرايل نقط هما مطلان هاوك الحفر اللي ناخذ اليوم تقريبا كان يعود 100 من هون والله ذاك 100 كيلو تقريبا، لكن مثلا. وكاين حاسي سكيمات ورا ذاك، وكاين حاسي توف، وكاين حاسي هذا اشتوكان، وكاين حاسي نويفر تقريبا عند ديك القهوه اللي 200 كيلو راه تلهي شوي. حاسي نويفر معروف ما تشرب من البلد اصلا غير من يجي صحاب يبرد. وكاين حاسي مجيبير، وكاين حاسي عوينات الترتال.
2: وهذا الحسيان اللي ذكرت ديال السويحل فيهم حسيان باردين ما هم حلو كاين ولا قليل؟
3: شهر شهرين ثلاثة يوفى ماهم بدا نحمش المطر يبردوا.
2: طيب هادو ذكرتي حسيان السويحل، اشن هي حسيان تيرس؟
3: حسيان تيرس تبارك الله اللي نقولوا اغوينيت، هذا هو 100 كيل اغوينيت، 100 كيل قبل الشرق وسر.
2: نعم.
3: ولا نقولوا او سرد اللي من هون 207 تقريبا 95 كيلو.
2: نعم
3: اللي هو او سرد

0: باهي نقولوا تشلى، تشلى تقريبا 131 كيلو. قبلت كنت عماني هذا وين نمشي فيه تطب انا وفر من معايا نعدل الجلبه، قبلت اخذنا عليهم كاملين قلت وصلت 131 كيلو. وكاين بين زران من هون 180 كيلو الى الشماليه الشرقيه، وكاين بوير احمد قبل تيك ساحه شلق، وكاين بوير حبادو ساحلها، وكاين بوير المامي ساحلها، وكاين بول رياح. بول رياح هذا هو اللي قبل هذا هو اللي قبل الساحل او سرد. وكاين زوق، وكاين غيلاس، هذا هما حصيان تيرس الارض الحره اللي صرنا قال عليه الشعر. وكاين بوير تذرورت، وكاين حاسي قنيفه، وكاين حاسي انقضاله، وكاين بويراته الحال، وكاين بوير الغزال، وكاين بوير الخنافيس، وكاين بوير السيد محمد، وكاين بوير العبيد، وكاين بوير توزغزه، وكاين بوير العتابيين، وكاين المبروك، وكاين بوير مخول توزر فاتن، وكاين بوير ميشك، وكاين بوير حاجي تيم كرداد، وكان حاجي دومس، وكاين بوير ولاد داود، وكاين ام زريق اللي هما ارض الكربان الشماليه الشرقيه ورا بين زران هي، وكاين حاسي قضيبات الهول وحصيان ازرار المنطقه الجبليه قلاد معطله وبقفه وجلوه الميصو.
1: تبارك الله كلها حسيه، وهادو كتكون العنايه بهم لان حسيان
0: تشرب من حواوين الناس عليك حاله يسكنه الناس، والدوله ملي دارت عليهم يعني اعطت العنايه الكامله للبوادي وفيهم اللي دارت عليه يعني
1: ديك الاثقاب الارتوازيه ذاك كيكونوا صحيح. اذا هذا كله هاد الحسيان ما هم تشرب منهم الحيه
0: الحيه فيهم اللي مالح تشربوا الملو وفيهم اللي بارد تشربوا الناس.
1: وما يخسر علي بانها تشرب ما مالح، ما هي عندها تبارك الله القدره انها تستفد من هذا
0: البن
1: الماء واخا يكون مالح.
0: خلقت من الاملاح البن رايك من تعز البوادي وتوكل الربيع كل لتر من البنها واحد 25 بورصاه منه
1: 25% منه
0: ملح 25% منه ملح. هذه مشاهده هذه يعرفوها الحيوانات
1: صحيح.
0: كل لتر من لبن البن 25% منه ملح لان هي خلقها الله من الاملاح
1: صحيح.
0: الصدرايه الوحيده اللي تصلح لها هي صدره الغضاء، والغضاء هو اسكاف.
1: جميل.
0: هو اللي صاحب
1: سبحان الله. وطف القران ذكرت لم ينظروا الى الابل كيف خلقت لان فيها العظمه ديال الله سبحانه. هو اذا كنشكروك على كل ما تفضلت به السي محمد الحسن الصاعدي في هذه الحلقه اللي خصصناها الحسيان وقسمتها جغرافيا حسيان السويحل وحسيان تيرس. اذا باسمكم مستمعي الكرام اشكر الشاعر والباحث المهتم بالتراث الحسني السي محمد الحسن الصاعدي على كل ما تفضل به من معلومات تهم الحسيان بجهتنا جهة داخلة وادي الذهب بإقليميها، وادي الذهب داخلة وادي الذهب بإقليميها، وادي الذهب وأوسرد.
2: إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

0: كل اللي جات بالروح كاس وغنات.
1: لا ولا لا جات بالروح
0: وحكات
1: وغنات
0: غنات معاك مرة ما تقبل تاتي.

0: فرصة، أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
1: صحتك في دقائق.
2: مرحبا بكم مستمعي الأفاضل، سواء كانت رحلة عمل أو إجازة يمكن حتى للمسافرين الأكثر خبرة أن يواجهوا مشكلة مع التغذية، فالابتعاد عن البيت والروتين يشكل إغراء قويا لتناول الكثير من الطعام والتخلص من القيود والحذر. يمكن أن نحبط الكثير من الرغبات الشديدة غير الصحية التي نتعرض لها على الطريق بشراب بسيط ومنعش من الماء النقي، فإلى جانب ضمان الحفاظ على جسمك من الجفاف يساعدك الماء على تناول كميات أقل من الطعام عن طريق الحفاظ على الشعور بالنشاط والحيوية. مع العديد من سلاسل الوجبات السريعة وحصص الطعام الكبيرة التي تقدم في المطاعم، فإن التعامل بعفوية مفرطة وبعقلية يمكنني أن أكل كل ما أريده في الإجازة يمكن أن ينقلب ضدك ويتركك منتفخ المعدة وسريع الانفعال ومتعبا بشدة. لذا حاول أن تجعل من تناول الطعام الصحي أثناء الإجازة هدفا لك عن طريق التمسك بروتين الأكل العادي قدر الإمكان. وهذه عزيزي المستمع بعض الأطعمة التي ينصح بتناولها أثناء السفر. هناك الياغورت، السلطات الخفيفة، الساندويتشات، البيض المسلوق، سلطة الكينوا والفاصوليا السوداء، مزيج من المكسرات والفواكه المتنوعة. وطبعا الهدف مستمعي الأعزاء من تناول وجبات خفيفة هو المحافظة على أكبر قدر من النشاط الجسماني أثناء السفر، لأن الوجبات الدهنية والثقيلة ترهق البدن وتساهم في المزيد من الخمول أثناء الرحلة. هنا الداخلة إذاعة المملكة المغربية.
1: صحتك في دقائق.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعتي المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: سيداتي وسادتي، نرفع على مسامع حضراتكم آذان صلاة العصر حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها. تقبل الله صلاتكم.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن

حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر.

0: تسمع حتى، لكن الله نقول لك يا الخيفي، احنا في دربار كلي في البحر، كل حد يالتو يعدل خدمته ويقابل همه ويعود واعد مسؤوليته، لكن رحلتنا تخوض زينة.
1: حق بعد يا الرئيس.
0: وذاك نبت بلادنا إلا بغيناها تمشي في الحفظ ورعاية مولانا، يالت كل واحد منا يعود واعد مسؤوليته، والمشاركة في التصويت مسؤولية كبيرة، يالت كل حد يعود قاد بها.
1: التصويت في الانتخابات مسؤوليتنا كاملين، نختار الناس اللي له يتنوب عنا وتتكلم باسمنا وتدافع عن مطالبنا.
2: احنا المغاربة ديما مع بلادنا، نهار 23 سبتمبر نصوتوا كاملين في انتخابات تشريعية ونختاروا بكل مسؤولية.
3: إذاعة المملكة المغربية في الداخل، شبكة برامجية منوعة.
4: برامج حوارية خدماتية.
3: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
4: تغطيات إخبارية.

0: مع الأسرة. إعداد وتقديم الدوشة بكار.
1: أسعد الله أوقاتكم بكل خير مستمعين الأفاضل، مستمعاتنا الفضليات في كل مكان، ومرحبا بكم معنا جميعا إلى حلقة هذا اليوم من برنامجكم الأسبوعي مع الأسرة. نتمنى بكل صدق وإخلاص أن تقضوا معنا أسعد وأمتع الأوقات. موضوع حلقتنا لهذا اليوم أعزائي المستمعين هو طفلي كثير الإلحاح والتذمر، كيف أتعامل معه؟ يلجأ الأطفال في جميع الأعمار إلى عادة الإلحاح ويستمرون في طلب ما يريدون حتى يستجيب أهلهم لمطالبهم، ويعد الاستسلام لطلبات الأطفال من أسهل الخيارات لأنه يعيد جو الهدوء والسلام إلى المنزل، لكنه أيضا يعلمه أن الإلحاح يأتي بنتيجة، وفي المرة المقبلة عندما يريد الطفل أي شيء سيكرر هذه العملية. ويعتبر الإلحاح من أكثر صفات الأطفال غير المرغوبة بها بالنسبة للأبوين، كما أنه يترك آثارا سلبية على شخصية كل طفل، وتظهر هذه المشكلة من عمر عام كما يقول الاستشاريون في الإرشاد الأسري، وذلك عندما يبدأ الطفل في البكاء المتواصل لطلب شيء ما وتضطر الأم لتنفيذه بهدف إسكاته فيما بعد، لكنه يعتاد على ذلك ويتبع هذا الأسلوب فيما بعد ويكبر معه ويصبح طفلا لحوحا.

يقول الاستشاريون في الإرشاد الأسري، يتعلم معظم الأطفال منذ صغرهم أن إزعاج والديهم للخضوع لهم هو أحد أفضل الأسلحة التي يمتلكونها، لكن في كل مرة يتم التجاوب فيها معهم تتعزز لديهم فكرة أن المضايقة طريقة جيدة للحصول على ما يريدون. إذن ما الذي يجب اتباعه؟ يجب عدم الاستسلام لمطالبهم وتجاهل الاحتجاجات المستمرة. ومن الضروري جدا المحافظة على الصبر والهدوء. وأيضا استخدام الحب والحزم معا. كما يجب إعادة لغة للحوار والتحدث بهدوء مع الطفل لمعرفة ما يريده بالضبط. يجب التكلم مع الطفل بلطف وسلوك جيد ومعاملته كأنه فرد مستقل. يجب أيضا التعامل بتجاهل مع طريقة الإلحاح، وسوف يتوقف الطفل عن ممارسة هذا السلوك مع أمه. تعليم الطفل كيف يحل مشاكله. تعليمه كيف يحل مشاكله بنفسه، وعندما يدرك خطأه ويعترف بذنبه فإنه لن يرتكبه مرة أخرى. تشتيت الانتباه عن الإلحاح ومحاولة

تتابعون معنا دائما أعزائي المستمعين عزيزتي المستمعات فقرات برنامج مع الأسرة عبر أثير إذاعة المملكة المغربية بالداخل. ثلاث خطوات يجب التعامل بها مع طفلك عندما يبدأ في الإلحاح. أولا، يجب على الوالدين تعلم كيفية معرفة مشاعر الطفل واحترامها. ثانيا، عدم الاستجابة للطلبات التي لم يتم الاتفاق عليها، مثل تمديد وقت اللعب أو تأجيل موعد النوم أو حتى شراء الحلويات أو الألعاب. وثالثها هي الحرص على عدم انتقاد الطفل، لكن يمكن تذكيره بالأشياء الإيجابية التي قام بها خلال اليوم والثناء عليه. وإذا تفاقم سلوك الطفل وتجاوز الحد الذي يمكن تجاهله كالصراخ بصوت عالي في مكان عام أو بدء إلقاء الأشياء على الأرض، يجب تحذيره من عاقبة تصرفه بالقول مثلا: إذا لم تتوقف عن الإلحاح والبكاء سنعود إلى البيت ولن تذهب للعب، بحسب نصيحة الاستشارية. كما يجب عدم الاستجابة لطلباته أمام الآخرين، لأن غايته الإحراج والضغط على الأهل. وعندما يحاول الآباء تغيير أسلوبهم في التعامل مع الطفل، فهنا قد يزيد الطفل في سلوكه السيء قبل أن يتحسن، وعلى الآباء الثبات، فالطفل يختبر مدى صبر الوالدين وقوة الحدود والقوانين الجديدة. طرق مفيدة للتعامل مع الطفل اللحوح والمتذمر. بشأن كيفية التعامل مع الطفل اللحوح والمتذمر، دائما يقول الاستشاريون في الإرشاد الأسري: أنه يجب اتخاذ الخطوات التالية: اعتماد طريقة السؤال والإجابة مع طفلك المزعج، وضرورة المشاركة في النقاش معه ليتعلم أن الإلحاح والتذمر الدائمين ليس الحل المناسب ولا السلوك الفعال لتحقيق الأهداف. التفاوض مع الطفل عبر طرح العديد من الأسئلة بدون إعطاء جواب حاسم، فهذا الأمر يدفع الطفل ليفكر مليا مرة أخرى بأسلوب مغاير. الجلوس مع الطفل وتعليمه الفرق بين الإلحاح وطلب الأشياء باحترام وأدب. التوضيح لطفلي أن هناك أمورا يطلبها سيكون الجواب عليها نعم، فيما أنه هناك أمور سيتم رفضها، وأن رفض طلباته أمر وارد ومحتمل، ويجب ألا يتوقع الموافقة دائما على كل ما يريد. وأن لا يتوقع أيضا الموافقة دائما على كل ما يريد. التوضيح أيضا للطفل أنه من غير المناسب أن يمارس إلحاحه أمام أصدقائه أو في العلن خارج المنزل، لأن الإجابة على مطالبه ستكون دائما لا. عدم اللجوء أيضا إلى أسلوب الترهيب والدخول في صدامات أو جدالات مع الطفل بسبب أسلوبه. وأخيرا، يجب التزام الصبر في التعامل مع الطفل اللحوح.

عزيزتي المستمعة، كيف تربي طفلك ليأكل بطريقة صحية؟ الغذاء الجيد والتغذية الجيدة أساس لصحة الأطفال ولهما فوائد تدوم مدى الحياة. إن تعليم طفلك عن الأكل الصحي في سن مبكرة عزيزتي المستمعة سيساعده على إقامة علاقة إيجابية مع الطعام حتى وهو بالغ. صدقوا أو لا تصدقوا، فتشكيل هذه العادات ممتع ناهيك أنه صحي وليس فقط لطفلك لكن لأسرتك بأكملها. وفيما يلي 6 طرق للبدء. أولا يجب تعزيز العادات الإيجابية. يشاهد أطفالك كل ما تفعله بما في ذلك ما تفعله وقت الطعام. يمكنك أنت أن تكون القدوة الجيدة لطفلك باختيارك الصحي من الأطعمة والمشروبات والوجبات الخفيفة بنفسك والانخراط في النشاطات البدنية الممتعة. اختيار الأطعمة الصحية والكاملة مثال رائع لطفلك. حاول إشراك طفلك في التسوق وفي وقت إعداد الطعام، سيصرون بكل مشاركين في إعداد وجبات لذيذة وصحية للأسرة. استخدم أيضا أوقات الوجبات كفرصة لتعليم الأطفال، وابحث مع طفلك عن المجموعات الغذائية المختلفة واكتشفوا معا العناصر الغذائية والفيتامينات التي تحتاجها أجسامنا.

يجب أيضا المحافظة على علاقات صحية مع الطعام، فوجود عقلية صحية حول تناول الطعام هو مفتاح الصحة الدائمة والحماية من الأمراض مثل أمراض القلب والسرطان والسكري وغنى الله وإياكم شرهم. ويمكن إرشاد طفلك الصغير من خلال مساعدته على فهم ما إذا كان جائعا حقا، هذا سيساعده على التناغم مع احتياجات جسمه وفهمها بشكل أفضل. تجنب استخدام الطعام للمكافأة أو العقاب، فاستخدام الطعام هكذا قد يسبب تشكل علاقة غير صحية مع الطعام عند الأطفال. عدم منع أطعمة بعينها، منع بعض الأطعمة مثل الحلويات قد يجعل طفلك يولدها أكثر. فبدلا من منع الأغذية والمشروبات غير الصحية بشكل مطلق، قم بتحديدها وتقليلها واجعل الطفل يتوقع أنه لن يتلقاها إلا نادرا، أي ليس كل يوم. تحدث مع أطفالك حول سبب كون بعض الأطعمة أفضل من غيرها، مثلا إذا كان طفلك يولد شيئا حلوا فاشرح له لماذا الطعام الكامل بالسكريات الطبيعية كالفاكهة أفضل من الطعام المصنع كحبوب الفطور المحلات بالسكر الإضافي. حاول دائما استخدام مكافآت غير غذائية تجزي بها عند حسن السلوك مثل نشاطات أسرية ممتعة. لا تجبر أيضا الطفل على إكمال كامل الطبق. قد تعتقد أن هذا سيساعد طفلك في الحصول على العناصر الغذائية اللازمة من الطعام.

ويكره وقت الوجبات. إذا لم تتمكن من حمل طفلك على تناول الخضار، فحاول أن تجعله يراك أنت تأكلها وتتلذذ بها. يتعلم طفلك الصغير عزيز المستمع من خيارات الطعام منك، لذا حاول أن تشجعه بقدر الإمكان. يمكنك أيضا المحاولة من خلال تقديم كميات صغيرة من الفواكه أو الخضروات مع غذاء صحي آخر يحبه الطفل، أو أن تطلب منه اختيار واحد لتجربتهما معا. وترتيب الفواكه والخضروات بأشكال ممتعة وألوان جميلة قد يساعد أيضا في جعلها تبدو مغرية على الطبق. من المهم ألا ننسى أنك قد تحتاج لعدد من المحاولات لتجعل طفلك يجرب أطعمة جديدة ويستمتع بها، فلا تستسلم.

إذن حياة سعيدة مليئة بالأفراح والمسرات نرجوها لكم أعزائي المستمعين أعزائي المستمعات. إلى هنا نأتي على نهاية حلقة هذا اليوم من برنامجكم الأسبوعي مع الأسرة. نتمنى الصادقين أن تكونوا قد قضيتم معنا لحظات ممتعة مفيدة وشيقة. حتى نلقاه في حلقة القادمة بحول الله، لكم تحيات أدوشة بكار والزميلة نعيمة أبي دار في إخراج حلقة هذا اليوم. دمتم سعداء وإلى اللقاء. مع الأسرة.

0: إعداد وتقديم الدوشة بكار.
1: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
2: إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامج وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

برامج إذاعة الداخلة في موسمها الجديد، قرب، تواصل وتنوع. إذاعة الداخلة الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: مرحبا بكم في برنامج هذا وقتنا الخاص بالانتخابات التشريعية اللي تنظم في بلادنا يوم 23 شتنبر. حلقة اليوم خاصة بمغاربة العالم اللي منين ما عادوا ديما حاضرين بروح وطنية، يقدروا يشاركوا بالتصويت ويساهموا في مستقبل بلادنا بكل مسؤولية.
1: أنا مرة مقيمة بالخارج وما نقد نعود في المغرب نهار التصويت، شلين نعدل؟
0: إلا أنتم مسجلين في اللوائح الانتخابية أو ما سمحت لكم الظروف تعودوا حاضرين في المغرب نهار التصويت، يمكنكم تختاروا ورقاج مقيم في المغرب ومسجل حتى هو في اللوائح الانتخابية إياك يصوت بالوكالة وينوب عنكم.
2: بالنسبة للناس اللي عايشة في الخارج، كيفتاش يقدروا يعدلوا دي الوكالة لرقاج اللي لا ينوب عنهم التصويت؟
0: تدخلوا المنصة الإلكترونية www.election.ma ولا www.listelectoral.ma، تملوا معلوماتكم ومعلومات رقاج اللي اخترتوه وتنزلوا الوكالة. من بعد يادكم ترسلوا نسخة منها لوكيلكم بالميل ولا عبر البريد العادي البوسطة، وكل ناخب يقدنوا بالله عن مغربي واحد مقيم بالخارج. ومن جهتها السلطة المحلية لاهي تعطي يوم الاقتراع نسخة من الوكالة لرئيس مكتب التصويت ياك يتأكد من صحة الوكالة اللي قدمتها.
1: يا كان الوكيل اللي له ينوب عنا يلطي عود تابع نفس مكتب تصويتنا.
0: ما هو بالضرورة إلى عاد الوكيل تابع لنفس مكتب تصويتكم يصوت في الأول باسمه، عقب ذاك يدلي بطاقته الوطنية ويقدم ورقة الوكالة مع بطاقته الوطنية ويصوت بالنيابة عنهم، وإلى عاد تابع المكتب تصويت ثاني يقدم البطاقة الوطنية ورقة الوكالة ويصوت بالنيابة عنهم، وبذي الصفة له ينشاركوا في التصويت ونساهموا في مستقبل بلادنا. هذا وقتنا، نصوتوا كاملين ياك تزيد قدام بلادنا.

0: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
1: إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة الداخلة شبكة برامجية متنوعة،
1: برامج ثقافية دينية اجتماعية ونشرات إخبارية وتغطيات.
0: إذاعة الداخلة رصد لمعالم التنمية بالجهة على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجال

0: مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

برامج إذاعة الداخلة في موسمها الجديد، قرب، تواصل وتنوع. إذاعة الداخلة الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: هذا وقتنا، ما نعود أغجو، نعود حاضرين في الميدان، ننتخبوا ونخلوا صوتنا يظهر.
1: مستقبل بلادنا حنا اللي نبنوا باختياراتنا، نصوتوا كاملين ونتخذوا قراراتنا.
0: حنا الشباب ديما حاضرين بمسؤولية،
1: واليوم لاهي نصوتوا بكل جدية.
0: احنا الشباب ديما مع بلادنا، نهار 23 شتنبر نصوتوا كاملين في انتخابات تشريعية ونتخيروا بكل مسؤولية.
2: تابعوا إذاعة الداخلة الجهوية على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
1: إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: فرجة، أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
1: نافذة على جهة الداخلة وادي الذهب.
2: مستمعاتنا مستمعين الكرام في كل مكان، كنرحبوا بكم في هذا اللقاء الأثيري عبر أثير إذاعة المملكة المغربية في الداخلة. كيف تعرفوا جميع إذاعات الداخلة هذه الأيام كتواكب أيضا واحد الحدث تربوي واجتماعي اللي كيهم الأسر بجهتنا بإقليميها وادي الذهب وأوسرد، وطبعا الحديث هنا على الدخول المدرسي الجديد 2026-2027. وفي إطار هذا الديناميات الاستعدادات وما يتم إنجازه المواكبة والتتبع، أنا جد سعيدا أستضيف عبر أثير إذاعة الداخلة رئيس الفرع الجهوي للفيدرالية الوطنية لجمعية آباء وأمهات وأولياء أمور التلاميذ بجهة الداخلة وادي الذهب، سي عبد العزيز تاقي. سي عبد العزيز مرحبا بك، وكنشكرك عادتك دائما تستجيب لدعوة إذاعة الداخلة.
3: بارك الله فيك. شكرا أستاذي، الله يجزك بخير. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. في البداية بطبيعة الحال لابد أن نشكر إذاعة الداخلة على يعني مواكبتها لمثل هذه المواضيع، وهي مواضيع راهنية وتستحق بطبيعة الحال الاهتمام، فالله يجزك بخير وشكرا بزاف على هذا الاهتمام.
2: نعم، إذا نبدأ في البداية، نبغيك تعرف المستمعين أشن هي أهم التدابير والإجراءات اللي تخذها الفرع الجهوي للفيدرالية.
3: أن الدخول المدرسي هو ورش مجتمعي ويتعلق جميع المؤسسات ديال الدولة، سواء السلطات المحلية ولا الفاعلين الجمعويين والأسر
2: والمنتخبين
3: وبالتالي فهي
2: الفاعلين الاقتصاديين طبعاً وذوي الأرياحية الجميع
3: صحيح معنا. وبالتالي ماشي يعني محتكر هذا الدخول المدرسي على وزارة التربية الوطنية ولا الأكاديمية والمديرية الإقليمية. وبالتالي من جهتنا من هذا المنطلق أن الفيدرالية على المستوى الإقليمي والجهة دائما في بداية الدخول المدرسي تكون هناك مواكبة الأسر ومواكبة التلاميذ، وكذلك يعني التواصل ورصد واحد المجموعة ديال الإكراهات التي يمكن أن تواجهها يعني الدخول المدرسي، ويتم التنسيق مع المديرية الإقليمية والأكاديمية في هذا الإطار. هذا السنة تلاقينا واحد الجدية بالنسبة للحسم في الدخول المدرسي.
2: صحيح.
3: يعني ذاك التاريخ اللي تحددت
2: سبعة
3: شهور تنبير أن التزمت به الأكاديمية والتزموا به المؤسسات، وفي الحقيقة لمسنا بأن هناك البنية التحتية كاملة توفرت من أجل دخول سليم. ولكن بالنسبة لنا نحن كجمعية الآباء كنحاول ما أمكن أننا نكون ذاك الوسيط اللي كيرطب الأجواء ما بين المؤسسة وما بين الأسرة وما بين ذاك التلميذ، ونمص شوية ديال الغضب ديال الأسر، لأن كيجي واحد الآب منفعل شوية خصك ضروري أن وبالتالي هذا هو الدور ديال جمعية الآباء فيما يتعلق بتكون هذاك صلة وصل ما بين الأسرة والمؤسسة باش يكون واحد دخول سلس في هذه المرحلة هذه.
2: وبالنسبة للتحديات اللي ربما كتواجهكم واللي عادة كتواكب هذا الشأن الأسري التربوي، كيفاش كتساهم الفيدرالية ميدانيا أو عمليا في أنها تحرص على تيسير الدخول المدرسي وتجعله سلس، وطبعا يحترم الموعد ديال الانطلاقة الفعلية للدراسة؟
3: صحيح أستاذي، في الحقيقة في هذا الإطار هذا ننوه بالسيد المدير الأكاديمية وسيد المدير الإقليمي على المجهودات وعلى الطريقة والتجاوب اللي كيتجاوبوا مع الفيدرالية ومع الجمعية الآباء في إطار التنسيق التام، وكذلك تمديدنا بالمعلومات وبجميع الأمور اللي تتعلق بالدخول المدرسي. وبالتالي احنا كتسهل علينا ذاك العملية التواصل وتوصيل المعلومة للساكنة وتوصيل المعلومة للأم والآب، وكذا كنقولوا بأن راه هاش كاين ضروري أن هذاك التلميذ خصو يحضر في ذاك الوقت. وبالتالي المساهمة ديالنا حنايا حتى تكون في التشجيع وفي التواصل والتحسيس والأخذ بيد هذاك التلميذ حتى نوصله للمؤسسة.
2: أكيد من بين الظواهر التربوية اللي معروفة على الصعيد الوطني وجهتنا جزء منه أكيد أن التصدي لظاهرة الهدر المدرسي سي عبد العزيز وانت أدرى بهذه الأمور هي مشروع مجتمعي وجماعي، يعني أن أطراف عديدة بجانب طبعا الأطر الإدارية والتربوية في القطاع الوصيل هو وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة فين كيبان دور ديال الفيدرالية في الحد من هذا الظاهرة في القطاع المدرسي.
3: شكرا أستاذي على هذا السؤال، وفي الحقيقة بالتأكيد ومن القضايا المهمة جدا والحساسة التي تشتغل عليها الفيدرالية وجمعية الآباء وعلى الصعيد الوطني هو التقليص من الهدر المدرسي. الهدر المدرسي بالنسبة لنا كيشكل واحد النقطة واحد التهديد للمجتمع، وبالتالي أي تلميذ خارج المؤسسة التعليمية يشكل عندنا احنا خطر مجتمعي، وبالتالي فنحن كفيدرالية وكجمعية الآباء دائما نحاول ما أمكن أن نقرب يعني هذاك التلميذ من المؤسسة ديالو، وخصوصا عندما يعرف هذا التلميذ واحد المجموعة ديال التعثرات واحد المجموعة ديال الانقطاعات ومجموعة ديال الغيابات داخل المؤسسة، كنكونوا ديك الساعة حنايا يعني مضطرين على أساس أننا نحاول ما أمكن أننا نشوفوا ديك الوضعية ديال هذاك التلميذ علاش بالضبط خارج هذه المؤسسة، وكنحاولوا أننا نرجعوه ولا نشوفوا ديك الإكراه.
2: وأكيد أيضا كتخدموا حتى الجانب الاستباقي كاع دوك الحالات اللي قدرت تكون انها مشروع ديال الهدر المدرسي كتصدوا لها سابق ما تكون
3: صحيح، وخصوصا في النهايه ديال السنه كنشتغل مع المديريه الاقليميه ومع الاكاديميه فهاد على هذه النقطه بالضبط ان نحاول ما امكن نحاول ما امكن ان هذوك التلاميذ اللي مهددين يعني نحاول ما امكن نرجعوهم. للاسف الشديد كاين واحد المجموعه ديال التلاميذ السبب ديالهم يعني الواحد في الحقيقه هو الاباء اللي تيقول لك لا شغل ديال في القرايه خصو يمشي يخدم
2: رغم ان راه كاين الزاميه ديال
3: نعم ومشكوره النيابه العامه حتى هي كتاخذ واحد المبادره صحيح. مهمه جدا وكتساعدنا في هذه القضيه هذه على اساس اننا ما امكن نحاول ان هذوك التلاميذ يرجعوا للبيت ديالهم الحقيقي ولا المدرسه.
2: عبد العزيز ان في العطله الصيفيه في اطار البرنامج ديال العطله الصيفيه ان تخصص واحد البرنامج خارج الجهه لدوك التلاميذ اللي مهددين في اطار التنسيق ما بين القطاع الوصي بجهتنا وقطاع ديال الشباب اللي كانوا داروا واحد خرجه ولا الصيفيه في اطار هذه العطله الصيفيه، وكان الهدف منها ايضا خدمه هذا الجانب ديال الحد من الظاهره ديال الهدر المدرسي، واظنها مبادره اللي هي رائعه. طيب اظن فيه جانب عاده تحنيه الاسر من الجمعيات من الفيدراليه ومن الجمعيات اللي هما تابعين لها، وهو ما يتعلق بالدعم. الى اي حد كتساهم الفيدرالية في انها توفر هذا الدعم لان اساسي في قطاعنا التربوي اللي هو قطاع اجتماعي ايضا؟
3: شكرا. نعم استاذ، بالنسبه للدعم التربوي هو خصوصا في السنوات الاخيره ان هناك واحد العدد ديال التلاميذ اللي تتعيش واحد المجموعه ديال التعثرات في الدراسه ديالها، ولا في بعض المواد كتجيب واحد الصعوبه في بعض المواد الاساسيه، وبالتالي فهي المسؤولين على المؤسسه التربويه مشكورين يعني كيبذلوا مجهود وكاين دعم الى اخره، الا ان اللي لاحظنا بالنسبه للدعم ديال المؤسسه ان التلميذ ما كيحضرش المؤسسه ما كيجيش ياخذ الدعم
2: لان على الدعم التربوي
3: الدعم التربوي ما كيجيش للمؤسسه. في الوقت خدينا حنايا وكانت عندنا واحد المجموعه ديال التجارب في الحقيقه ان غيرنا الفضاء ديال الدعم للتلميذ انه ما يكونش داخل المؤسسه. نعم درنا من هذا المنبر ديالكم نشكر السيد المندوب الجهوي للشبيبه والرياضه انه فتح لنا واحد المجال على اساس اننا نستغلوا الاماكن السوسيو رياضيه من اجل يعني تقديم الدعم التربوي داخل
2: كفضاء
3: كفضاء مشجع. وفي نفس الوقت يلمس بان راه ما راه في الممشيتي راه كاينه الدراسه ولكن كاينه رياضه كاين يعني انك تفوج وكاين المسرح الى بغيتي الى غير ذلك. وبالتالي درنا واحد المجموعه ديال العمليات التربويه في اطار الدعم خارج المؤسسه التعليميه واتت اكلها الحمد لله. يعني واحد المجموعه ديال المؤسسات منها المختار السوسي يعني تقريبا واحد 28 تلميذ في السادس يعني في المرحله الاشهاديه ان هذاك الدعم الحمد لله تقريبا واحد 54 يوم نجحوا كامل الحمد لله.
2: إذن ربح كبير كيكون هذا.
3: ونتمنى ان شاء الله ان يعني نديروا عمليات اخرى باشكال اخرى مع شركاء اخرين ان شاء الله.
2: على ذكر الشركاء والشراكه مزيان شرتي لها السي عبد العزيز في نظركم من خلال تجربتك بالنسبه للفيدراليه فاش كتبان اهميه عقدها او ابرامها للشراكات مع جهات اخرى؟ لانك قلتي في الاول هذا قطاع مجتمعي وجماعي ضروري خص يكونوا اطراف معنيين طبعا بهذا المجال ديال التربيه والتكوين.
3: صحيح نقطه مهمه جدا استاذ ديالي فيما يتعلق بهذه القضيه ديال الشراكه بالنسبه للفيدراليه. احنا ما كنعتبروهاش ابرام اتفاقيات فقط بل هي واحد الوسيله لتحويل واحد المجموعه ديال الافكار الى مشاريع حقيقيه.
2: صحيح.
3: وبالتالي فالاسره اللي كتنتج منها هذاك التلميذ هي الشريك الاول معنا في هذا الاطار هذا، ثم اننا كنقلبوا على شركاء اخرين لان المجتمع ديالنا كامل كل واحد كيدي واحد الخدمه لهذا التلميذ من بابه. فاش كتوفر عندنا هذه المجموعه هذه كنحاول ما امكن حنايا ان هذا التلميذ نحولوه الى فضاءات. مثلا نعطيك مثال غير علاقتنا احنا مثلا بالتكوين المهني ولا بمدينه المهن والكفاءات، ان هذاك التلميذ يمشي يشوف هذاك الفضاء ويشوف الافاق ويشوف كذا، هذا تحفيز بالنسبه له. وبالتالي مشكورين جميع الشركاء اللي كنتعاونوا معهم واللي كيتعاونوا معنا الله يجزيهم بخير انهم فاتحين لنا ابواب ديالنا. وكاين هناك من يدعم يعني حتى المكتبيين الكتبيين حتى هما كنديروا معاهم لقاءات على اساس ان كنقولوا ودي هذه المكتبه اللي عندها واحد المجموعه ديال الكتب علاش سد عليهم هنا في المكتبه ولماذا ما نديروش معرض كتاب داخل المؤسسه؟ نقربوا ذاك الكتاب يشوفوا التلميذ ثم نناقشوا واحد الموضوع معين داخل. وبالتالي فكنحاولوا ما امكن ان جميع الشركاء ديالنا بمختلف الانواع ديالهم اننا نحاولوا ما امكن نقربوا هذيك المعلومه للتلميذ داخل الفضاء ديال التعليم.
2: أكيد الهدف من هذه الحلقة مشكورا سي عبد العزيز على تلبيتك الدعوة، الهدف ديالها هو وهو نرسخوا واحد وعي عند الأسر. نبغيش نهي رسالتك بالنسبة للأمهات والآباء وأولياء أمور المتعلمين ونحن في هذه الأيام ديال البدايات الأولى للموسم التربوي الجديد، وكتعرف بأن بداية جيدة دائما كتعطينا نتائج جيدة، مقدمات اللي هي سليمة وصالحة كتعطيك أيضا نتائج. إذن في هذه النقطة شنو هي رسالتك عبر أثير إذاعة الدخلة؟
3: شكرا بزاف. وفي الحقيقة أنا نبدأ من نوجه رسالة حتى لراسي، يعني أهم حاجة أننا نكون قراب لوليداتنا، خصنا نحتضن وليداتنا، خصنا نحسهم بأن احنا معاهم
2: وما نلودوا فقط النتائج.
3: لا
2: النتائج كتجيب هاد
3: طبعا
2: صحيح.
3: انا خصني الاطمئنان ديال ولدي يطمئن ليا بان انا فعلا معاه في الدراسه ديالو، معاه انني نساعده، معاه نحتضنه. وبالتالي المواكبه الحقيقيه منذ البدايه خصني نعرف ولدي فين غادي، نسولو على الدراسه ديالو، نسولو على صعوبات الا كيتلاقاها، يعني ندير علاقات مع جمعيه الاباء داخل المؤسسات، ندير زيارات
2: تواصل
3: ندير زيارات للمؤسسه، نسول على ذاك الولد لان المنتوج ديالي الحقيقي وراس مال الحقيقي ديال الاسره. وبالتالي كنقول وكنادي جميع الاسر وجميع الامهات جميع الاباء ان تكون واحد العلاقه تفاعليه ما بيننا وما بين وليداتنا داخل الاسره وداخل المؤسسه، يعني نكونوا قراب لهم سواء في الدار ولا حتى في المؤسسه. لان
2: وهذا غادي ينفع ويعاون اكثر فاش كنبغيو نديروا ليه التوجيه، لان كنكونوا واكبنا شخصيته النفسيه الاجتماعيه التربويه العقليه العاطفيه باش كي حتى في التوجيه. اظن هذه المواكبه هذه كتعاون بالاضافه الى انها تعزز الثقه ديال هذا التلميذ او التلميذة في ذاته وفي نفسه.
3: نعم، في الحقيقة أنا في جميع اللقاءات مع السادة المدراء ديال المؤسسات وكذا، بالعكس كيرحبوا أنه الأب ولا الأم تجي تسول على ولدها، لأن كيحسوا بأن كاين اهتمام، كاين اهتمام، وبالتالي كتسهل باش ندلوا دوك الصعوبات، حتى إلا كانت تغيبات ديال التلميذ وكذا كيسهل بأن داك المؤسسات تفهم بأن داك الغياب ديال التلميذ راه ناتج على كذا، ماشي ناتج على أنه راه بغى يخرج
2: أو الليلة عنده شي وضعية صحية معينة.
3: نعم. صحيح.
2: نعم. طيب، هذه رسالتك للأسر من خلال الأمهات والأباء والأولياء، أكيد فيه رسائل أخرى يحتاجها أولادنا وبناتنا المتعلمين والمتعلمات أو التلامذة، شنو هي رسالتك للتلامذة بمناسبة الدخول المدرسي الجديد؟
3: طبعا بالنسبة للتلامذة ووليداتنا الله يوفقهم وإن شاء الله، أن الدخول المدرسي هي فرصة أخرى للنجاح. صحيح. هي فرصة أخرى لاقتحام المستقبل، هي فرصة لا تتعوض. منذ دابا خصنا نفكروا في شهر 6، نفكروا في ذاك الامتحان الاخر، إذا خصنا دابا نشتغلوا على الامتحان ديال شهر 6. وبالتالي أنا كنقول لهم الله يحفظكم والله يجازيكم بخير، نظموا وقتكم، احترموا المؤسسات ديالكم، احترموا الأساتذة ديالكم، جيو بنية أنك باغي تاخذ المعلومة، والمعلومة تكون عندك في الدماغ ديالك وتفهمها. إلا ما فهمتيهاش راه الأستاذ اللي مشرف عليك هو من أجلك، من أجل أنه باش يصحح لك الخطأ ديالك وباش يعلمك. وبالتالي جيو للمؤسسات ديالكم، كونوا قراب للأساتذة ديالكم، ديوها في الدراسة ديالكم، ولا شيء إلا الدراسة. بالنسبة للفيدرالية وجمعية الآباء، دائما احنا مواكبينكم، دائما احنا في الجانب ديالكم، أي صعوبة كما بغات تكون احنا رهنا الاشاره ديالكم. اللي ما عندوش كتب ولا عنده صعوبه في التعلم احنا معاه. صحيح. اللي ما عندوش كتاب ماشي مبرر باش ينقطع عن الدراسه، احنا ان شاء الله غادي نتبروا على الكتب وعلى جميع اللوازم الدراسيه من اجل تدليل الصعاب امام التلميذ.
2: وهذا الشيء هو اللي كيحقق نتائج ايجابيه. اظن الا قدرتي تذكرنا بالنتائج ديال السنه الماضيه سعد، خصوصا في الامتحانات الاشهاديه.
3: صحيح، انا نقول لك وسمح لي نسيت في الحق باش نذكر هذه القضيه هذه، ونشكر جميع يعني المسؤولين التربويين رغم الاكراهات، وحنا كنتعاملوا مع انسان وكنتعاملوا مع واحد يعني واحد
2: طبيعه بشريه
3: نعم اللي هي حيه، وممكن كاينه اكراهات كثيره ولكن رغم ذلك الحمد لله السنه الماضيه تحققت نتائج مهمه جدا.
2: كيفاش كتصوروا سي عبد العزيز هذا الموسم الدراسي الناجح بجهتنا طبعا بإقليمي وادي دابا وسرد وأساسا بالداخلة؟
3: في الحقيقة كان عندنا واحد اللقاء مع السيد المدير الأكاديمية، وعجبتني واحد الجملة قالها بالنسبة للدخول المدرسي وبالنسبة للمنظومة ديال التعليم داخل مدينة الداخلة وجهات الداخلة. إلا كان شي نجاح ديال الدخول المدرسي لابد أن يكون، فنضع التلميذ في قلب وفي صلب العملية التعليمية
2: وفوق كل اعتبار.
3: نعم. يعني هذا التلميذ هو سبب النزول ديالنا كامل، وبالتالي خصنا نعطيه الأهمية ونوضعوه يعني ندللو الصعاب قدامه من أجل باش يلقى التعلمات ديالو في مستوى كبير. ثم أن الأسرة لا نجهلها، الأسرة شريك حقيقي لمنظومة التعليم. نعم. لأن هي اللي كيرجع لها الفضل في إيجاد هذه المنتوجات. هذاك التلميذ راه جاي من هذيك الأسرة. صح. وبالتالي الأسرة خصنا نستقبلوها في المؤسسات ونعطيوها الوقت ديالها ونقول لها المشكل اللي عندك ولا
2: يعني في إطار التواصل.
3: في إطار التواصل. وبالتالي فإن جاء

0: كتلقى واحد مؤسسة قريبة منا، ماشي بحال في مناطق أخرى اللي كتلقى كاين تلميذ أقل مسافة يقدر يقطعها تكون 6 كيلومترات. هنا راه داكشي كله مجموع تقريبا، لا بمؤسسات ديال التعليم، لا فصول التعليم الأولي، لا الابتدائي، لا الإعدادي، لا الثانوي. وهذه أظن ميزة بجهتنا الحمد لله عليها، وهذا جل من تضافر الجهود ديال، وحتى إذا كانت شي مؤسسة يلاه تبنات وربما خصها شي إضافات نصبروا عليها، لأن دورنا أولا هي ربح، لأن علاش جات باش تقلص من الاكتظاظ، وهذا ربح خص الناس يعرفوه، وبالتالي نتعاونوا جميع من أجل أن وليداتنا كيف قلتي، لأن هذا مشروع مجتمعي وجماعي. وأظن كاين مؤسسات جديدة هذا العام سي عبد العزيز.
1: صحيح، شكرا استاذ على هذه يعني هذه النقطه مهمه جدا. انا باغي نقول للناس كامل، ما حدنا كنقولوا بان التعليم هو يعني مسؤوليه الجميع.
0: صحيح،
1: مسؤولية
0: وياتي في المرتبه الثانيه بعد القضيه الوطنيه
1: اذا
0: الاولى.
1: مسؤوليه الجميع، انا ما خصنيش نكون متفرج،
0: اي صح،
1: انا
0: كل
1: خصني
0: واحد
1: نساهم،
0: تماما
1: خصني نساهم. ما حد، انا كنقول بان الداخله مدينه محظوظه في جميع المجالات، منها مجال التعليم. عندنا مؤسسات تعليميه، فعلا عندنا بعض المؤسسات في الشمال ديال المدينه راه ما فيهاش الاكتظاظ، فيها 30 تلميذ، 24، 26،
0: ولكن البلايص اللي فيهم الكثافه السكانيه
1: فيها فيها بعض الاكتظاظ. ولكن كنبغيو مثلا هذاك التلميذ اللي كاين في هذيك المؤسسه نبغيو نقلوه للشمال مثلا، تيقول لك لا راه بعيد. هو ما بعيد،
0: ما كيساعدوش.
1: اذا هذا كيقولوا عذر اقبح من زله.
0: اذا
1: انا واش ولدي انا بغيتو يقرا، خصني ندير واحد المجهود، خصني ندير واحد المجهود. المجتمع ديالنا في جميع الاطياف ديالو خصو حتى هو يدير واحد المجهود. ماذا بينا حنايا الا كان كاع شي اكراهات ديال البعد وكذا، راه سهله ندللوها، سهله. يعني الحمد لله كاين عندنا يعني جهات المسؤوله المنتخبين،
0: كاين المبادره الوطنيه،
1: كاين المبادره
0: البشريه،
1: يعني ممكن اننا
0: جمعيه الاباء
1: طبعا،
0: نعم.
1: يعني في تضافر الجهود ممكن اننا نتغلبوا على جميع الصعاب. اما بالنسبه للمؤسسات، والعيب علينا اننا نشهروا بمؤسسه وهي مؤسسه قائمه، هذه مؤسسه ديالنا جميع. انا كنتذكر واحد الكلام ديال مولاي اسماعيل هيكل الكاتب العام السابق ديال الولايه، قال لنا ان السور ديال المؤسسه خصو يكون مقدس.
0: صحيح،
1: فما بالك المؤسسه، فما
0: يعني
1: بالك
0: عندها حرمه،
1: عندها حرمه، في حيت تما فين يتخرجوا العلماء، تما فين يتخرجوا الاطباء، تما فين كيتخرجوا جميع الاطر اللي كتاثر هذه البلاد. وبالتالي انا كنقول الله يجزيكم بخير اننا نتعاونوا ونكونوا ايجابيين، ونكونوا ان كل واحد فينا كتهمو ديك المؤسسه. اللي قد غير يهز واحد الحجره يحيدها من طريق يحيدها، ولكن ماشي نزيدوا حجر فوق الحجر، لا، خصنا نساهموا بشكل ايجابي من اجل ايجاد الحلول لجميع المشاكل اللي كاينه، وهي قليله راه ماشي بزاف.
0: صحيح، وهذه الفكره اللي شرتي لنا بعض الاسر، بعض الاباء والامهات الله يهديهم، مثلا كتلقى كيدار الخريطه المدرسيه ان خصها التلاميذ يلتحقوا بهذه المؤسسه، كيجيو دابا يقول لك لا ولدي راه مع اختو تما، راه عنده كذا، وهذا راه كيخلخل البنيه. هذا الشيء علاش الجميع كيف قلتي انه يقدم حتى هو تضحيات بين المزدوجتين او تنازلات، لان شنو الهدف؟ وهو ولادنا وبناتنا يقراوا في ظروف اللي هي صحيه وسليمه. وفاش كتضافر الجهود راه الحمد لله الامور كلها كتسيري. خص التعاون، خص التضامن،
1: التعاون، خص هذاك الاب يفهم.
0: وفاش كيكون عندي مشكل راه لا انتظر انتقادك، انتظر حلولك باش غادي تعاوني.
1: نعم صحيح،
0: واش مفهوم؟
1: انا ما نبقوش متفرجين، حنا خصنا نساهموا، خصنا نساهموا.
0: واي حاجه دار في القطاع ديالي، اللي شكون الاغلبيه راه هذوك اللي في المؤسسات، فيهم ولاد الفقراء، اليتامى، فيهم اطفال عندهم ظروف وتلاميذ. اذا صدق جر اي حاجه نديروها بكلمه، بمساهمه، مثلا انا مهندس، ناخذ شي مبادره شي مره نجي ندور على دوك التلاميذ مثلا العلميين، ان كيفاش كتعطيو هكا. كان اي حاجه، ابتسامتك راه محتاجينها الناس، دعواتك في صلواتك راهي نحتاجها. اذا هنا خص، لان هذا قطاع اجتماعي ومجتمعي وكيبغي التعاون والتضامن. ومنسى ان اي واحد دار له شي حاجه راه صدقه جاريه لدنيا واخره بصراحه. وهذا الشيء راه بالتجربه، والحمد لله بالنسبه لجهتنا ولا مدينه الداخله كاين الحمد لله هاد الناس، وهذه فرصه نحييو.

0: الأطر الإدارية والتربوية على المجهودات لكي تبدلوا. عندنا ما شاء الله عناصر جيدين وكيعطيونا تلامذ اللي بصراحة مشاو بعيد. وانت راه تتذكر كأب وكرئيس ديال الفيدرالي شحال ديال العناصر ديال التلامذ اللي هالي في بوليتكنيك في فرنسا، في
1: نعم
0: معاهد كبرى، في المدارس والمعاهد اللي محدودة الاستقطاب. وبالتالي راه كاين ثمار تجنى وخصنا نحمد الله عليها. صحيح كيف قلتي نطمح دائما للأكمال والأفضال، هذا ما مشروع، ولكن نفرحوا بهذه النعم أيضا اللي عندنا في القطاع ديالنا.
1: صح أستاذي، أنا القطاع التعليم هو يعني من بين المشاريع الإنسانية اللي يمكن نقدمها في ميدان التعليم، هو كنخدمه مع الإنسان،
0: صحيح.
1: كنكونه إنسان. وواحد المسؤولة ألمانية سولوها على لماذا تنفقون ميزانية كبيرة على التعليم، قلت له لأن قيمة كلفة الجهل أكبر، كلفة الجهل أكبر. حنا راه كنستثمروا في إنسان، وهذا الإنسان خصنا نتعاونوا عليه، فهمتي؟ لا لا، يعني اش غيعني لنا حنايا الأرض ولا اش علينا الحيوط إلا ما كوناش الإنسان اللي غادي يحافظ على ذاك العمران.
0: صحيح.
1: فنستثمروا في هذا الإنسان، والإنسان هو التلميذ. هذا التلميذ إلى كل واحد فينا دار ذاك شوية المجهود اللي خصو يديره، أكيد بأن غنتغلبوا على جميع المشاكل، وخصوصا في مدينة الداخلة.
0: مستمعي الكرام، أشكر ضيفي الكريم رئيس الفرع الجهوي للفيدرالية الوطنية لجمعية آباء وأمهات وأولياء أمور التلاميذ بجهة الداخلة وادي دهب على كل ما تفضل به من خلال التركيز على القطاع في مدينة الداخلة. ومرة أخرى نتمنوا الأسر، نتمنوا الأطر الإدارية والتربوية لأي واحد، الجمعيات، كل واحد كيساهم من أجل الارتقاء بالقطاع في جهتنا بإقليميها وادي دهب وأوسرد. فبصراحة نوجه له كل الثناء وكل الشكر، لأن هذا قطاع ديال التنمية، قطاع ديال المستقبل، ديال صناعة الأمل في المستقبل بالنسبة للأطفال والشباب. إذن شكرا لكم مستمعتنا، مستمعين الكرام، على حسن الإصغاء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: نافذة على جهة الداخل وادي الذهب.
3: سوجا أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام، المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.

0: إذاعة الداخلة شبكة برامجية متنوعة،
1: برامج ثقافية دينية اجتماعية ونشرات إخبارية وتغطيات.
0: إذاعة الداخلة رصد لمعالم التنمية بالجهة على الموجة 89.3 FM.

0: احمد ما كان صاحبك هاي
1: الا كنتي جاي معول على شي وثيقه اداريه عول على قهيوم من تحت الطبله
0: كيفاش ما فهمتش
1: هادي المسؤول ديال هاد المصلحه طلب مني الرشوه باش ناخذ الوثيقه ديالي
2: ايوا انت شنو درتي
1: وفي النظريه ديالك اش غندير انا راه باغي نخطي غار هادي باش نتهنى من طلوع الهبوط
0: بلاتي اخويا دابا انت علاش تعطي هاد الرشوه هادي انا راه كنعرف شي ناس من العائله ديالي حتى ما وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسه النيابه العامه خداو حقهم وبالقانون ما انت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على اي واحد طلب منك الرشوه
1: اجي وانا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤوليه الا بلغت
0: لا ما تخافش حيت القانون كيحمي المبلغين وزيدون هاد الامور راه كتمشي بسريه تامه ام الفعله كيشدوه في حاله التلبس
1: ايوا
0: ايوا بتليفونك غيتخذ القرار بسرعه ايوا عيط على هاد النمره قيد 05 37 71 88 88 ربي معك
3: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين

0: عمر راسي اش درتي في القضيه ديالك؟
1: سي هشام الله يكثر خيرك، الناس ديال الخط المباشر قاموا بالواجب وبريقتها ومشديتهم وبلا رشوه، وهذاك راهم شدوه وغادي ينال الجزاء ديالو.
2: محاربه الرشوه مسؤوليتنا جميع، ومن واجبنا نبلغوا عليها رئاسة النيابة العامة على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.
3: إذاعة الداخل الجهوية في حلتها الجديدة، تواصل على مدار الساعة.

0: سيداتي وسادتي، نرفع على مسامع حضراتكم آذان صلاة المغرب حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها. تقبل الله صلاتكم.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر.

استمعتم لأذان صلاة المغرب حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها، تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: هذا وقتنا اللي عندنا ندوروا لخالنا ولولادنا نصوتوا ونخدموا بلادنا.
1: نعودوا واقفين على همنا نصوتوا ونقولوا كلمتنا.
2: قطره بقطره خضار التراب صوتي وصوتك نبنوا لغده.
3: التصويت راهو لكم مهم وهو حق بين يدينا ننتخبوا ونعدلوا اللي علينا.
4: احنا المغاربه ديما مع بلادنا نهار 23 شتنبر نصوتوا كاملين في الانتخابات التشريعيه ونتخيروا بكل مسؤوليه.
5: أنتم دوما في الاستماع لإذاعة الداخلة على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
1: إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.
2: أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية.

0: 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور و بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
1: المجلس العلمي لوادي الذهب بتنسيق مع إذاعة الداخل الجهوية يقدم برنامج بسيرته تستقيم الحياة. سلسلة حلقات إذاعية تعنى بالسيرة النبوية العطرة بمناسبة مرور 15 قرنا على ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وجعل في سيرته العطرة منارا للمهتدين وقدوة للسائرين وحجة على العالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. مستمعي إذاعة الداخل الجهوية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم في برنامجكم بسيرته صلى الله عليه وسلم تستقيم الحياة، الذي يشرف عليه المجلس العلمي الجهوي لجهة الداخل وادي الذهب. ترافقكم عبر هذا الأثير فاطمة الصغاري، مرشدة منسقة بالمجلس العلمي الجهوي لجهة الداخل وادي الذهب. مستمعي الكرام، ما أحوجنا إلى أن نقف مع السيرة النبوية وقفات تدبر واعتبار، لا وقفات سرد وإخبار. فالسيرة النبوية ترشد الإنسان إلى سبيل الفلاح، فكل موقف من مواقفها يحمل درسا، وكل حدث من أحداثها يزخر بالعبر والحكم. ولذلك كان القرآن الكريم يقص علينا أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ليثبت الإيمان في القلوب، ويعلمنا أن طريق الحق ليس مفروشا بالراحة، بل تكتنفه المشاق والابتلاءات. أيها المستمعون، أيتها المستمعات، إذا كانت غزوة بدر قد ميزت بين الإيمان والكفر، وكانت أحد مدرسة للطاعة والثبات، أيها المستمعون، أيتها المستمعات، إذا كانت غزوة بدر قد ميزت بين الإيمان والكفر، وكانت أحد مدرسة للطاعة والثبات، وكانت الخندق محك اليقين عند اشتداد الأحزاب، فإن غزوة تبوك كانت الامتحان الأعظم لصدق الإيمان وصحة الإخلاص، ففيها انكشف المؤمن الصادق، وافتضح المنافق الكاذب، وتجلت قيمة الصدق في أبهى صورها، حتى خلد الله ذكرها في سورة التوبة، الصورة التي كشفت سرائر النفوس وبينت مواقف المؤمنين والمنافقين، وقصت علينا نبأ الثلاثة الذين خلفوا. وقد وقعت غزوة تبوك في السنة التاسعة من الهجرة، بعد أن أذل الله المشركين بفتح مكة، وأخمد شوكة هوازن وثقيف في غزوة حنين، وأصبحت الجزيرة العربية تدين للدولة الإسلامية بالقوة والهيبة. وهنا أدركت الإمبراطورية البيزنطية، وهي أعظم قوة في ذلك الزمان، أن نور الإسلام آخذ في الامتداد، وأن دولة المدينة لم تعد قوة محلية، بل أصبحت دولة تحسب لها الحسابات. فبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الروم يستعدون لحرب المسلمين، ويجمعون الجيوش على تخوم الشام، وأنهم استنفروا بعض قبائل العرب المتنصرة للانضمام إليهم. فلم ينتظر النبي صلى الله عليه وسلم حتى يدخل العدو ديار المسلمين، بل بادر إلى ملاقاته. مستمعي الكرام، لم تكن هذه الغزوة كغيرها من الغزوات،

فقد خرج المسلمون في أشد أيام السنة حرا، وكانت الثمار قد أينعت والظلال قد طابت، والنفوس تميل إلى الراحة والمقام، وكانت المسافة بعيدة والزاد قليلة والرواحل نادرة، حتى كان الرجلان والثلاثة يتعاقبون على بعير واحد. لذلك سماها القرآن الكريم ساعة العسرة. قال سبحانه: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة. وسمي الجيش الذي خرج فيها جيش العسرة، لأنه جمع بين عسرة المال وعسرة السفر وعسرة الحر وعسرة مواجهة أعظم قوة عسكرية في ذلك العصر. وهنا يبدأ الامتحان، فمن الذي سيصدق مع الله؟ ومن الذي سيؤثر راحة الدنيا على طاعة الله؟ ومن الذي سيخفي في قلبه النفاق ويتذرع بالأعذار؟ هذا ما سنراه في هذا الدرس حين نقف مع مواقف الصحابة في تجهيز جيش العسرة، ومع موقف المنافقين، وكيف صنع الإيمان رجالا بذلوا كل ما يملكون في سبيل الله. مستمعي الأعزاء، لما عقد رسول الله صلى الله عليه وسلم العزم على الخروج إلى تبوك، لم يور بوجهته كما كان يفعل في أكثر غزواته، بل أعلن المقصد صراحة لبعد المسافة وشدة الحر وقوة العدو، حتى يتأهب المسلمون لهذا الخطب الجلل. وكان ذلك من حكمته صلى الله عليه وسلم وحسن تدبيره. ثم أخذ يدعو المؤمنين إلى البذل والإنفاق، لأن الجهاد لا يقوم على الشجاعة وحدها، بل يحتاج إلى إعداد وتجهيز. وقد قال الله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. فكان الصحابة رضوان الله عليهم يتسابقون إلى الخير، لا ينتظر أحدهم أن يسبق إلى فضيلة ولا أن يفوته موطن يرفع الله به درجته. فجاء أبو بكر الصديق رضي الله عنه بماله كله، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أبقيت لأهلك؟ قال رضي الله عنه وأرضاه: أبقيت لهم الله ورسوله. فكان ذلك أعظم صور التوكل وأبلغ دليل على صدق اليقين. وجاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه بنصف ماله، وكان يرجو أن يسبق أبا بكر في ذلك اليوم، فلما رأى ما صنع أبو بكر قال: والله لا أسبقك إلى شيء أبدا. فكانت منافستهما منافسة في الآخرة لا في حطام الدنيا. وأما عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه فقد ضرب أروع الأمثلة في الإنفاق، فجهز جيش العسرة وجاء بألف دينار، فجعلها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذها النبي عليه الصلاة والسلام يقلبها بيده ويقول: ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم. فما أعظمها من شهادة نبوية، وما أجله من فضل ومنقبة لعثمان بن عفان رضي الله عنه. مستمعي الكرام، لم يكن البذل مقصورا على الأغنياء وحدهم، بل ساهم الفقراء بما استطاعوا، وتصدق بعضهم بصاع من تمر، فسخر المنافقون منهم، فأنزل الله قوله تعالى: الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. ومن أعظم المشاهد التي يرق لها القلب مشهد أولئك الذين جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلبون منه أن يحملهم ليخرجوا معه. ومن أعظم المشاهد التي يرق لها القلب أولئك الذين جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلبون منه أن يحملهم ليخرجوا معه، فلم يجد ما يحملهم عليه، فرجعوا وقلوبهم تتقطع ألما وأعينهم تفيض بالدموع حزنا على فوات شرف الجهاد، لا خوفا من الموت ولا حرصا على الدنيا. فخلد الله ذكراهم في كتابه العزيز، قال سبحانه: ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه
تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا لا يجد ما ينفقون. وما أعظم الفرق بين هؤلاء وبين المنافقين الذين تثاقلوا عن الطاعة وأخذوا يثبطون المؤمنين ويقولون لهم لا تنفروا في الحر، فجاءهم الجواب من فوق 7 سماوات، قال تعالى: قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. ولم يكتف المنافقون بالتخلف، بل جاءوا بالمعاذير الكاذبة واختلقوا الأعذار وطلبوا الإذن في القعود. مستمعي الكرام، إن تبوك لم تكن معركة سيوف بقدر ما كانت معركة قلوب، فقد ظهر فيها المنفق المخلص والمتصدق المحتسب والفقير الباكي على فوات الطاعة والمنافق المتثاقل والمعتذر بالكذب، وكان كل ذلك تمهيدا لأعظم قصة سترويها لنا السيرة، وهي قصة الثلاثة الذين خلفوا الذين أنجاهم الصدق وخلد القرآن ذكراهم. فمن هم هؤلاء الثلاثة وما هي قصتهم؟ مستمعي الكرام، ليست العبرة في هذه الغزوة بأنها آخر غزوات رسول الله صلى الله عليه وسلم فحسب، ولا بأنها كانت مواجهة مع أعظم قوة في ذلك الزمان، بل إن أعظم ما خلده التاريخ من أحداثها هو قصة ثلاثة رجال صالحين لم يحملهم النفاق على التخلف، ولا حملهم الكفر على القعود، ولكن غلبتهم النفس بالتسويف حتى فاتهم شرف الخروج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء هم كعب بن مالك ومرارة بن الربيع وهلال بن أمية رضي الله عنهم. وقد روى كعب بن مالك رضي الله عنه قصته بنفسه في حديث طويل متفق عليه، يعد من أعظم أحاديث التوبة والصدق في السنة النبوية. يقول كعب رضي الله عنه: لم أتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة غزاها قط إلا في غزوة تبوك. ثم يقول: والله ما كنت قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنه. فتأملوا مستمعي الكرام هذا الاعتراف، فلم يكن كعب فقيرا ولا مريضا ولا عاجزا، ولم يكن ينتظر راحلة، بل كان يملك ما لم يكن يملكه من قبل، ولكنه آفة التسويف. يقول: أتجهز غدا، أتجهز بعد غد، حتى خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وما زال يؤخر حتى بعد الجيش وأدرك أنه لن يلحق به. وكم من طاعة ضيعها الإنسان بقوله غدا، وكم من خير فاته لأنه أجل العمل. وصدق الحسن البصري رحمه الله إذ قال: إياك والتسويف، فإنك بيومك ولست بغدك. فلما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم، مستمعي الكرام، من تبوك، كان المنافقون قد هيئوا أعذارهم الكاذبة، فجاءوا يحلفون ويعتذرون. وقد ذكر الله حالهم في قوله تعالى: سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم. أما كعب وصاحباه فلم يجدوا في أنفسهم أن يكذبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال كعب: فوالله لقد علمت لئن حدثتك اليوم حديث كذب ترضى به عني ليوشكن الله أن يسخطك علي، ولئن حدثتك حديث صدق تجد علي فيه إني لأرجو فيه عقب الله. ما أعظمها من كلمات المستمعي الكرام، وما أرفعه من موقف، فقد علم أن الكذب ينجيه ساعة ولكنه يهلكه عند الله، وأن الصدق قد يؤلم اليوم ولكنه ينجيه غدا. وهنا قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أما هذا فقد صدق، فقم حتى يقضي الله فيك. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين أن يهجروا هؤلاء الثلاثة، فلا يكلمهم أحد ولا يسلم عليهم أحد، فكان ابتلاء عظيما. حتى قال كعب: فتنكرت لي الأرض، فما هي بالأرض التي أعرف. ومضت الأيام والألم يزداد والوحشة تعظم والقلوب تذوب ندما،
حتى مضت 40

0: ليلة، فجاء أمر آخر وهو أن يعتزلوا نساءهم، فازداد الابتلاء شدة ليربي الله قلوبهم على كمال الانكسار وصدق الإنابة. أيها المستمعون الكرام، مضت 50 ليلة على هؤلاء الرجال الثلاثة وهم يعيشون أقصى ألوال أيها المستمعون الكرام، مضت 50 ليلة على هؤلاء الرجال الثلاثة وهم يعيشون أقصى ألوان الابتلاء، لا يكلمهم أحد من المسلمين، ولا يؤنس وحشتهم صديق، ولا يخفف عنهم قريب. وكان كعب بن مالك رضي الله عنه يخرج إلى المسجد فيسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ينظر هل حرك شفتيه برد السلام أم لا، ويصلي قريبا منه، فإذا أقبل عليه أعرض عنه، وإذا انشغل بالصلاة نظر إليه، كما روى ذلك كعب نفسه في الصحيحين. وفي أثناء هذا الابتلاء أرسل ملك غسان إلى كعب كتابا يدعوه فيه إلى اللحوق به ويعده بالإكرام والمنزلة، ولكن الإيمان الذي ملأ قلب كعب جعله يقول: وهذه أيضا من البلاء. ثم ألقى الكتاب في التنور فأحرقه ليعلن أن المؤمن لا يبيع دينه عند الشدة ولا يستبدل رضا الله برضا الناس. ولما اكتملت 50 ليلة وبلغ الابتلاء غايته، أنزل الله فرجه ونزل
1: سيداتي وسادتي، نرفع لام سمع حضراتكم آذان صلاة العشاء حسب توقيت مدينة الداخل ونواحيها. تقبل الله صلاتكم.
2: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة،

0: استمعتم لأذان صلاة العشاء حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها، تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.
1: قوله تعالى: وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. فما إن نزلت الآيات حتى أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم من يبشرهم، وكان كعب رضي الله عنه على سطح بيته فسمع مناديا يقول: يا كعب بن مالك أبشر. فقال: فخررت ساجدا وعرفت أن الفرج قد جاء. ودخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا وجهه يبرق من السرور عليه الصلاة والسلام، وقال له: أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك.

0: يا لها من بشارة، لم يقل منذ أسلمت ولا منذ شهدت بدرا، بل قال عليه الصلاة والسلام منذ ولدتك أمك، لأن التوبة الصادقة مستمعي الكرام تجدد حياة الإنسان وترفعه أعلى الدرجات. فقال كعب: يا رسول الله، إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة لله ورسوله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك. فقال رضي الله عنه وأرضاه: فإني أمسك سهمي الذي بخيبر. ثم قال كعب كلمته الخالدة التي يجب أن تكتب بماء الذهب: والله ما أنعم الله علي بعد أن هداني للإسلام أعظم في نفسي من صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. مستمعي الأفاضل، إن غزوة تبوك ليست درسا في القتال، بل هي درس في إعداد النفوس وتربية القلوب وتحقيق الصدق مع الله. فقد علمتنا أن الطاعة تحتاج إلى مجاهدة، وأن أخطر ما يفسد الأعمال هو التسويف والتثاقل، وأن المؤمن قد يزل ولكنه لا يصر على زلته، بل يرجع إلى ربه معترفا منيبا صادقا. وفيها أيضا أن الصدق قد يكلف صاحبه في البداية ولكنه ينجيه في النهاية، وأن الكذب قد يفتح للإنسان بابا من الراحة المؤقتة ولكنه يورثه ذلا وندامة. وما أحوجنا في زمننا هذا إلى أن نتخلق بخلق الصدق في أقوالنا وأعمالنا ومعاملاتنا وعهودنا ومع الله قبل كل شيء. مستمعي الكرام، نسأل الله تعالى أن يرزقنا صدق الإيمان وصدق اللسان وصدق العمل، وأن يجعلنا من التوابين المنيبين، وأن يحشرنا في زمرة نبينا الكريم. وإلى لقاء جديد مع حلقة أخرى من سلسلة بسيرته صلى الله عليه وسلم تستقيم الحياة. إلى ذلكم الحين، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: المجلس العلمي لوادي الذهب بتنسيق مع إذاعة الداخل الجهوية يقدم برنامج بسيرته تستقيم الحياة. سلسلة حلقات إذاعية تعنى بالسيرة النبوية العطرة بمناسبة مرور 15 قرنا على ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامج وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخلة.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

حسني ابن الزمان وزيدنا دم صبي.

0: شد منه
1: وبلاك شد جبايل وبلاك عمال شد منه.

حبوبي.

Bye.

القناة وكن هو جنبي لا حق لك الله تولي.

متحدا لكن هذا اختلاف لا ستختلف. مرحبا بك العوالم فرحتكم يا عالمين من اين اتوا كانوا الكتب. مرحبا حولها بالله متحدا

I'm not going to be able to do that.

sahibi sıkırım. Allah'a emanet olun.

بابي، طبيب الزلك يا بابي، قدر شيك

إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع.

0: عن قرب، برنامج حواري تفاعلي يعنى بقضايا المستمعين. حلقة اليوم من تنشيط أحمد العهدي في البرمجة والإنتاج جنى الهاشمي، وفي ضبط هندسة الصوت والإخراج أيوب حلمان. مستمعتنا مستمعين الكرام في كل مكان، كان نرحب بكم في هذا اللقاء الأثيري المباشر عبر أثير إذاعة المملكة المغربية في الداخلة. كيف تعرفوا جميع إذاعات الداخلة هذه الأيام كتواكب أيضا واحد الحدث تربوي واجتماعي اللي كيهم الأسر بجهتنا بإقليميها وادي الذهب وأوسرد، وطبعا الحديث هنا على الدخول المدرسي الجديد 2026-2027. وفي إطار هذه الديناميات الاستعدادات وما يتم إنجازه المواكبة والتتبع، أنا جد سعيدا أستضيف عبر أثير إذاعة الداخلة رئيس الفرع الجهوي للفيدرالية الوطنية لجمعية آباء وأمهات وأولياء أمور التلاميذ بجهة الداخلة وادي الذهب سي عبد العزيز الطاقي. سي عبد العزيز مرحبا بك، وكنشكرك عادتك دائما تستجيب لدعوات إذاعة الداخلة.
1: بارك الله فيك. شكرا أستاذي، الله يجزك بخير. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. في البداية بطبيعة الحال لا بد أن نشكر إذاعة الداخلة على يعني مواكبتها لمثل هذه المواضيع، وهي مواضيع راهنية وتستحق بطبيعة الحال الاهتمام، فالله يجزك بخير وشكرا بزاف على هذا الاهتمام.
0: نعم، إذا نبدأ في البداية، نبغيك تعرف المستمعين أشن هي أهم التدابير والإجراءات اللي تخذها الفرع الجهوي للفيدرالية. وعلى ذكر كنحيي بصراحة من هذا المنبر هذا الهيئة ما شاء الله عليها رئيسا وأعضاء على حضورها النوعي وعطاءتها اللي الجميع كيعرفها ولا أرمي لها بالورد. إذا نبغي نعرف إذا سمحت سي عبد العزيز بداية أشن هي أهم الإجراءات اللي تم اتخاذها بالنسبة للدخول المدرسي الجديد.
1: شكرا أستاذ. في البداية لابد أن نؤكد على أمر مهم، هو أن الدخول المدرسي هو ورش مجتمعي ويتعلق جميع المؤسسات ديال الدولة، سواء السلطات المحلية ولا الفاعلين الجمعويين والأسر
0: والمنتخبين
1: وبالتالي فهي
0: حتى الفاعلين الاقتصاديين طبعاً وذوي الأرياحية الجميع
1: صحيح معنا. وبالتالي ماشي يعني محتكر هذا الدخول المدرسي على وزارة التربية الوطنية ولا الأكاديمية والمديرية الإقليمية. وبالتالي من جهتنا ومن هذا المنطلق أن الفيدرالية على المستوى الإقليمي والجهة دائما في بداية الدخول المدرسي تكون هناك مواكبة الأسر ومواكبة التلاميذ، وكذلك يعني التواصل ورصد واحد مجموعة الإكراهات التي يمكن أن تواجهها يعني الدخول المدرسي، ويتم التنسيق مع المديرية الإقليمية والأكاديمية في هذا الإطار هذا.
0: نشرتي الإكراهات والصعوبات، نبغي نعرف من خلال تجربتك سي عبد العزيز تقي ما شاء الله عليك كأب، وبالخصوص أيضا مهتم الشأن التربوي الأسري بالداخل، أشن هي بعض أبرز الصعوبات اللي كتلقاها الفيدرالية مع بداية كل موسم دراسي؟
1: شكرا. بطبيعة الحال يعني دائما بالنسبة للأسر كيكون واحد الهاجس في الدخول المدرسي. أولا كتكون عندنا واحد الفترة ديال السفر، الناس مسافرة يلا غترجع من السفر
0: والبعد ديال الدخلة على المنطقة،
1: وثم كيكون عندنا واحد المشكلة أخر ديال التسجيل وإعادة التسجيل والمشكل البعد ديال السكان يعني الساكن مثلا. شي بعض المرات كيكون الإكراه ديال تبديل السكن مثلا كيكون في واحد الحي واحد الحي، وبالتالي كتكون هاد المجموعة ديال الأمور اللي هي جزئية كتأثر شوية على الدخول المدرسي. مع هناك
0: توفير تذاكر السفر.

0: كتعرف كيكون واحد الضغط على وسائل النقل لا البرية ولا الجوية.
1: صحيح صحيح. وفي الحقيقة يعني كما كان الحال، أنا يعني هذه السنة تلاقينا واحد الجدية بالنسبة للحسم في الدخول للمدرسة،
0: صحيح،
1: يعني ذاك التاريخ اللي تحددت في
0: 7 شهور تنبير
1: 7 شهور تنبير أن التزمت به الأكاديمية والتزموا به المؤسسات، وفي الحقيقة لمسنا بأن هناك البنية التحتية كاملة توفرت من أجل دخول سليم. ولكن بالنسبة لنا احنا كجمعية الآباء وكنحاولوا ما أمكن أننا نكونوا ذاك الوسيط اللي كيرطب الأجواء ما بين المؤسسة وما بين الأسرة وما بين ذاك التلميذ، ونمص شوية ديال الغضب ديال الأسر، لأن كيجي واحد الآب منفعل شوية خصك
0: ما
1: ضروري أن،
0: بيتدخل. صحيح
1: وبالتالي هذا هو الدور ديال جمعية الآباء فيما يتعلق بتكون هذاك صلة وصل ما بين الأسرة والمؤسسة باش يكون واحد الدخول سلس في هذه المرحلة هذه.
0: وبالنسبة للتحديات اللي ربما كتواجهكم واللي عادة كتواكب بهذا الشأن الأسري التربوي، كيفاش كتساهم الفيدرالية ميدانيا أو عمليا في أنها تحرص على تيسير الدخول المدرسي وتجعله سلس، وطبعا يحترم الموعد ديال الانطلاقة الفعلية للدراسة؟
1: صحيح أستاذي. في الحقيقة في هذا الإطار هذا ننوه بالسيد المدير الأكاديمية والسيد المدير الإقليمي على المجهودات وعلى الطريقة والتجاوب اللي كيتجاوبوا مع الفيدرالية ومع الجمعية الآباء في إطار التنسيق التام، وكذلك تمديدنا بالمعلومات وبجميع الأمور اللي تتعلق بالدخول المدرسي، وبالتالي احنا كتسهل علينا ذاك العملية التواصل وتوصيل المعلومة للساكنة وتوصيل المعلومة للأم والأب وكذا، كنقولوا بأن راه عاش كاين ضروري أن هذاك التلميذ خصو يحضر في ذاك الوقت، وبالتالي المساهمة ديالنا حنايا تتكون في التشجيع وفي التواصل والتحسيس والاخذ بيد هذاك التلميذ حتى نوصله للمؤسسه. وكما قلت لك وكرر اننا ننوه بالمعامله اللي كيتعامل معنا السيد مدير الاكاديميه، وكيكون عندنا لقاء اولي في الدخول المدرسي كيعيطوا علينا على اساس اننا نديروا لقاء منذ البدايه باش يعطونا جميع المعطيات
0: إذن
1: اللي كاينه.
0: مهم هذا التنسيق وهذا التواصل فعلا. طيب أكيد من بين الظواهر التربوية اللي معروفة على الصعيد الوطني وجهتنا جزء منه، أكيد أن التصدي لظاهرة الهدر المدرسي سي عبد العزيز وأنت أدرى بهذه الأمور، هي مشروع مجتمعي وجماعي، يعني أن أطراف عديدة بجانب طبعا الأطر الإدارية والتربوية في إطار القطاع الوسيط اللي هو وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، فين كيبان الدور ديال الفيدرالية في الحد من هذه الظاهرة في القطاع المدرسي؟
1: شكرا استاذي على هذا السؤال. وفي الحقيقه بالتاكيد ومن القضايا المهمه جدا والحساسه التي تشتغل عليها الفيدراليه وجمعيه الاباء وعلى الصعيد الوطني هو التقليص من الهدر المدرسي. الهدر المدرسي بالنسبه لنا كيشكل واحد النقطه واحد التهديد للمجتمع، وبالتالي اي تلميذ خارج المؤسسه التعليميه يشكل عندنا احنا خطر مجتمعي، وبالتالي فنحن كفيدراليه وكجمعيه الاباء دائما نحاول ما امكن ان نقرب يعني هذاك التلميذ من المؤسسه ديالو، وخصوصا عندما يعرف هذا التلميذ واحد المجموعه ديال التعثرات واحد المجموعه ديال الانقطاعات ومجموعه ديال الغيابات داخل المؤسسه، كنكونوا ديك الساعه حنايا يعني مضطرين على اساس اننا نحاولوا ما امكن اننا نشوفوا ديك الوضعيه ديال هذاك التلميذ علاش بالضبط خارج هذه المؤسسه، وكنحاولوا اننا نرجعوه ولا نشوفوا ديك الاكراه.
0: واكيد ايضا كتخدموا حتى الجانب الاستباقي كاع دوك الحالات اللي تقدر تكون انها مشروع ديال الهدر المدرسي كتصدوا لها سابق ما تكون.
1: صحيح، وخصوصا في نهايه ديال السنه كنشتغل مع المديريه الاقليميه ومع الاكاديميه فهذا على هذه النقطه بالضبط، ان نحاول ما امكن
0: مهددين.
1: نعم ان نحاول ما امكن ان هذوك التلاميذ اللي مهددين يعني نحاول ما امكن نرجعوهم. للاسف الشديد كاين واحد المجموعه ديال التلاميذ السبب ديالهم يعني الواحد في الحقيقه هو الاباء اللي تيقول لك لا شنو غادير في القرايه خصو يمشي يخدم
0: رغم ان راه كاين الزاميه ديال التعليم.
1: نعم ومشكوره النيابه العامه حتى هي كتاخذ واحد المبادره
0: صحيح.
1: مهمه جدا وكتساعدنا في هذه القضيه هذه على اساس اننا ما امكن نحاول ان هذوك التلاميذ يرجعوا للبيت
0: صحيح.
1: ديالهم الحقيقي ولا
0: ولاحظت
1: المدرسه.
0: سي عبد العزيز ان في العطله الصيفيه في اطار البرنامج ديال العطله الصيفيه ان أن تخصص واحد البرنامج خارج الجهة لدوك

0: التلاميذ لمهددين في إطار التنسيق ما بين القطاع الوصي بجهتنا وقطاع ديال الشباب اللي كانوا داروا واحد خرجة ولا الصيفية في إطار هذه العطلة الصيفية، وكان الهدف منها أيضا خدمة هذا الجانب ديال الحد من ظاهرة ديال الهدر المدرسي، وأظنها مبادرة اللي هي رائعة. طيب، أظن فيه جانب عادة تحانيه الأسر من الجمعيات، من الفيدرالية ومن الجمعيات اللي هما تابعين لها، وهو ما يتعلق بالدعم. إلى أي حد كتساهم الفيدرالية في أنها توفرها الدعم، لأن أساسي في قطاعنا التربوي اللي هو قطاع اجتماعي أيضا.
1: شكرا. نعم استاذ، بالنسبه للدعم التربوي هو خصوصا في السنوات الاخيره، ان هناك واحد العدد ديال التلاميذ اللي تتعيش واحد المجموعه ديال التعثرات في الدراسه ديالها، ولا في بعض المواد كتجيب واحد الصعوبه في بعض المواد الاساسيه، وبالتالي فهي المسؤولين على المؤسسات التربويه مشكورين، يعني كيبذلوا مجهود وكاين دعم الى اخره، الا ان اللي لاحظنا بالنسبه للدعم ديال المؤسسات ان التلميذ ما كيحضرش المؤسسه، ما كيجيش ياخذ الدعم.
0: لان على الدعم التربوي.
1: الدعم التربوي ما كيجيش للمؤسسه. في الوقت خدينا حنايا وكانت عندنا واحد المجموعه ديال التجارب، في الحقيقه، ان غيرنا الفضاء ديال الدعم للتلميذ، انه ما يكونش داخل
0: ما
1: المؤسسه. نعم. درنا من هذا المنبر ديالكم نشكر السيد المندوب الجهوي للشباب والرياضه، انه فتح لنا واحد المجال على اساس اننا نستغلوا الاماكن السوسيو رياضي من اجل يعني تقديم الدعم التربوي داخل
0: كفضاء مشجع،
1: وفي نفس الوقت يلمس بان راه ما راه فين ما مشيتي راه كاينه الدراسه، ولكن كاينه رياضه، كاين يعني انك تفوج، وكاين المسرح الى بغيتي الى غير ذلك. وبالتالي درنا واحد المجموعه ديال العمليات التربويه في اطار الدعم خارج المؤسسه التعليميه، واتت اكلها الحمد لله. يعني واحد المجموعه ديال المؤسسات منها المختار السوسي، يعني تقريبا واحد 28 تلميذ في السادس، يعني في المرحله الاشهاديه، ان هذاك الدعم الحمد لله تقريبا واحد 54 يوم نجحوا كامل الحمد لله.
0: اذا ربح كبير كيكون هذا.
1: ونتمنوا ان شاء الله ان يعني نديروا عمليه اخرى باشكال اخرى مع شركاء اخرين ان شاء الله.
0: على ذكر الشركاء والشراكه، مزيان شرتي لها السي عبد العزيز، في نظركم من خلال تجربتك بالنسبه للفيدراليه، فاش كتبان اهميه عقدها او ابرامها للشراكات مع جهات اخرى؟ لانك قلتي في الاول هذا قطاع مجتمعي وجماعي، ضروري خص يكونوا اطراف معنيين طبعا بهذا المجال ديال التربيه والتكوين.
1: صحيح. نقطة مهمة جدا الأستاذ ديالي فيما يتعلق بهذه القضية ديال الشراكة بالنسبة للفيدرالية، احنا ما كنعتبروهاش إبرام اتفاقيات فقط، بل هي واحد الوسيلة لتحويل واحد مجموعة ديال الأفكار إلى مشاريع حقيقية.
0: صحيح.
1: وبالتالي فالأسرة اللي كتنتج من هذاك التلميذ هي الشريك الأول معانا في هذا الإطار هذا، ثم أننا كنقلبوا على شركاء أخرين، لأن المجتمع ديالنا كامل كل واحد كيدي واحد الخدمة لهذا التلميذ من بابه. فاش كتوفر عندنا هذه المجموعه هذه، كنحاول ما امكن حنايا ان هذا التلميذ نحولوه الى فضاءات. مثلا نعطيك مثال، غير علاقتنا احنا مثلا بالتكوين المهني ولا بمدينه المهن والكفاءات، ان هذاك التلميذ يمشي يشوف هذاك الفضاء ويشوف الافاق ويشوف كذا، هذا تحفيز بالنسبه له. وبالتالي مشكورين جميع الشركاء اللي كنتعاونوا معهم واللي كيتعاونوا معنا الله يجزيهم بخير، انهم فاتحين لنا ابواب ديالنا، وكاين هناك من يدعم يعني حتى المكتبيين الكتبيين حتى هما كنديروا معاهم لقاءات، على اساس ان كنقولوا ودي هاد المكتبه اللي عندها واحد المجموعه ديال الكتب، علاش سد عليهم هنا في المكتبه، ولماذا ما نديروش معرض كتاب داخل المؤسسه؟ نقربوا ذاك الكتاب يشوفوا التلميذ، ثم نناقشوا واحد الموضوع معين داخل، وبالتالي فكنحاولوا ما امكن ان جميع الشركاء ديالنا بمختلف الانواع ديالهم، اننا نحاولوا ما امكن نقربوا هذيك المعلومه للتلميذ داخل الفضاء ديال التعليم.
0: أكيد الهدف من هذه الحلقة، مشكورا سي عبد العزيز على تلبيتك الدعوة، الهدف ديالها هو وهو نرسخوا واحد وعي عند الأسر. نبغيش نهي رسالتك بالنسبة للأمهات والآباء وأولياء أمور المتعلمين، ونحن في هذه الأيام ديال البدايات الأولى للموسم التربوي الجديد، وكتعرف بأن بداية جيدة دائما كتعطينا نتائج جيدة.

0: معنا نحتضنه، وبالتالي المواكبة الحقيقية منذ البداية خصني نعرف ولدي فين غادي، نسولو على الدراسة ديالو، نسولو على الصعوبات اللي كيتلاقاها، يعني ندير علاقات مع جمعية الآباء داخل المؤسسات، ندير زيارات
1: تواصل
0: ندير زيارات المؤسسة، نسول على داك الولد لأن المنتوج ديالي الحقيقي ورأس مال الحقيقي ديال الأسرة. وبالتالي كنقول وكنادي جميع الأسر وجميع الأمهات جميع الآباء أن تكون واحد العلاقة تفاعلية ما بيننا وما بين وليداتنا داخل الأسرة وداخل المؤسسة، يعني نكونوا قراب لهم سواء في الدار ولا حتى في المؤسسة، لأن
1: وهذا غادي ينفع ويعاون أكثر فاش كنبغيو نديروا ليه التوجيه، لأن كنكونوا واكبنا شخصيته النفسية الاجتماعية التربوية العقلية العاطفية باش كي حتى في التوجيه. أظن هذه المواكبة هذه كتعاون بالإضافة إلى أن تعزز الثقة ديال هذا التلميذ أو التلميذة في ذاته وفي نفسه.
0: نعم، في الحقيقة أنا في جميع اللقاءات مع السادة المدراء ديال المؤسسات وكذا بالعكس كيرحبوا أنه الأب ولا الأم تجي تسول على ولدها، لأن كيحسوا بأن كاين اهتمام، كاين اهتمام، وبالتالي كتسهل باش ندلوا ذوك الصعوبات. حتى إلا كانت تغيبات ديال التلميذ وكذا كيسهل بان داك المؤسسه تفهم بان داك الغياب ديال التلميذ راه ناتج على كذا، ماشي ناتج على انه راه بغى يخرج
1: من البلاصه او عنده شي وضعيه صحيه معينه.
0: نعم. صحيح.
1: نعم. طيب، هذه رسالتك للأسر من خلال الأمهات والأباء والأولياء، أكيد فيه رسائل أخرى يحتاجها أولادنا وبناتنا المتعلمين والمتعلمات أو التلامذة. أشن هي رسالتك للتلامذة بمناسبة الدخول المدرسي الجديد؟
0: طبعا بالنسبة للتلامذة ووليدتنا الله يوفقهم إن شاء الله، أن الدخول المدرسي هي فرصة أخرى للنجاح.
1: صحيح.
0: هي فرصة أخرى لاقتحام المستقبل، هي فرصة لا تتعوض. منذ دابا خصنا نفكروا في شهر 6، نفكروا في ذاك الامتحان الاخر، اذا خصنا دابا نشتغلوا على الامتحان ديال شهر 6. وبالتالي انا كنقول لهم الله يحفظكم والله يجازيكم بخير، نظموا وقتكم، احترموا المؤسسات ديالكم، احترموا الاساتذه ديالكم، جيو بنيه انك باغي تاخذ المعلومه والمعلومه تكون عندك في الدماغ ديالك وتفهمها. الا ما فهمتيهاش راه الاستاذ اللي مشرف عليك هو من اجلك، من اجل انه باش يصحح لك الخطا ديالك وباش يعلمك. وبالتالي جيو للمؤسسات ديالكم، كونوا قراب للاساتذه ديالكم، ادوها في الدراسه ديالكم، ولا شيء الا الدراسه. بالنسبه للفيدراليه وجمعيه الاباء دائما احنا مواكبينكم، دائما احنا في الجانب ديالكم، اي صعوبه كما بغات تكون احنا رهنا الاشاره ديالكم. اللي ما عندوش كتب ولا عنده صعوبه في التعليمات احنا معاه. صحيح. اللي ما عندوش كتاب ماشي مبرر باش ينقطع عن الدراسه، احنا ان شاء الله غادي نطبروا على الكتب وعلى جميع اللوازم الدراسيه من اجل تدليل الصعاب امام التلميذ.
1: وهذا الشيء هو اللي كيحقق نتائج ايجابيه. اظن الا قدرتي تذكرنا بالنتائج ديال السنه الماضيه سعد، بخصوص في الامتحانات الاشهاديه.
0: صحيح، انا نقول لك وسمح لي نسيت في الحق باش نذكر هذه القضيه هذه، ونشكر جميع يعني المسؤولين التربويين رغم الاكراهات، وحنا كنتعاملوا مع انسان وكنتعاملوا مع مع واحد يعني واحد
1: طبيعه بشريه اللي
0: نعم اللي هي حيه. صحيح. وممكن كاينه اكراهات كثيره وكاين، ولكن رغم ذلك الحمد لله السنه الماضيه تحققت نتائج مهمه جدا على المستوى ديال المدينه الداخله، وكانت النسبه ديال الحسن جدا بالنسبه للحاصلين على البكالوريا يعني جد نسبة متميزة جدا. نقدر نقول لك انا سمعت شي رقم انه يمكن 50 ولا 50%، ولكن اللي
1: وعاد نسبة ديال النجاح العام اظن فات 80.
0: نعم، واللي نشهد عليه ان في المؤسسات ذات المقاعد المحدودة ان اولاد الداخلة
1: الاستقطاب المحدود
0: ان اولاد الداخلة وجدوها الحمد لله.
1: هذا مؤشر على هذا التميز لكي يتم الاشتغال.
0: نعم. احنا في الحقيقة يعني كفيدرالية نتمين هذه المجهودات، وكنقولوا الحمد لله احنا في طريق الصحيح، ولكن نريد الاحسن، دائما نريد الاحسن. احنا الامكانيات اللي رصدتها الدوله ديالنا وكنشكروا عليها صاحب الجلاله نصره الله على هذه الامكانيات، وتوفير جميع الامكانيات اللي يمكن ان هذا التلميذ ديالنا يكون متفوق. وبالتالي احنا خصنا غير نتعاملوا ونديروا يد في يد من اجل مستوى ديال التلامذه ونحسنوا من التعلمات ديالنا.
1: اكيد بصراحه جميع النقاط اللي هي مهمه وكتهم الدخول المدرسي تم التطرق اليها معك سي عبد العزيز، وحنا على مشارف نختموا هذه الحلقه اللي ما سخيناش بصراحه اننا نزيدون، ولكن طبيعه

0: البرنامج تقتضي أننا زمنيا يتم التدبير ديال الوقت. كيفاش كتصوروا سي عبد العزيز هذا الموسم الدراسي الناجح بجهتنا طبعا بإقليمية وادي الذهب وأوسرد وأساسا بالداخلة؟
1: في الحقيقة كان عندنا واحد اللقاء مع السيد المدير الأكاديمية، وعجبتني واحد الجملة قالها بالنسبة للدخول المدرسي وبالنسبة للمنظومة ديال التعليم داخل المدينة الداخلة وجهات الداخلة. إذا كان شي نجاح ديال الدخول المدرسي لابد أن يكون، فلنضع التلميذ في قلب وفي صلب العملية التعليمية.
0: وفوق كل اعتبار، نعم.
1: يعني هذا التلميذ هو سبب النزول ديالنا كامل، وبالتالي خصنا نعطيوه الأهمية ونوضعوه، يعني ندللو الصعاب قدامه من أجل باش يلقى التعلمات ديالو في مستوى كبير. ثم أن الأسرة لا نجهلها، الأسرة شريك حقيقي لمنظومة التعليم،
0: نعم.
1: لأن هي اللي كيرجع عليها الفضل في إيجاد هذه المنتوجات. هذاك التلميذ راه جاي من هذيك الأسرة،
0: صح.
1: وبالتالي الأسرة خصنا نستقبلوها في المؤسسات ونعطيوها الوقت ديالها ونقول لها المشكل اللي عندك، ولا يعني
0: في إطار التواصل،
1: في إطار التواصل.
0: مهم.
1: وبالتالي فإنجاح، يعني إذا يكون عندنا، تكون التلميذ في صلب الموضوع، تكون عندنا الأسرة شريك حقيقي، ولكن تكون عندنا مدرسة واحد الفضاء آمن وحافز للتعلم ديال التلميذ.
0: طبعا
1: المؤسسة
0: وكون
1: ديالنا
0: جذاب، والحمد لله عندنا مؤسسات ما شاء الله جذابة
1: نعم
0: بصراحة، المعمار والبناية ديالها وتحبب التلميذ، هذاك الفضاء اللي عندنا ديال المؤسسات بصراحة. وعاد كاينه واحد النقطة أخرى، وهو أن الساكنة ديال، نعطيو مثال مدينة الداخلة، فهي بصراحة محظوظة، لأن علاش؟ جميع الأحياء كتلقى واحد مؤسسة قريبة منها، ماشي بحال في مناطق أخرى اللي كتلقى كاين تلميذ أقل مسافة يقدر يقطعها تكون 6 كيلومترات. هنا راه داكشي كله مجموع تقريبا، لا بمؤسسات ديال التعليم، لا فصول التعليم الأولي، لا الابتدائي، لا الإعدادي، لا الثانوي. وهذه أظن ميزة بجهتنا الحمد لله عليها، وهذا جلطة من تضافر الجهود ديال، وحتى إذا كانت شي مؤسسة يلا تبنات وربما خصها شي إضافات نصبروا عليها، لأن دور نجم أولا هي ربح، لأن علاش جات؟ باش تقلص من الاكتظاظ، وهذا ريب خص الناس يعرفوه، وبالتالي نتعاونوا جميع من أجل أن وليداتنا، كيف قلتي، لأن هذا مشروع مجتمعي وجماعي. وأظن كاين مؤسسات جديدة هذا العام سي عبد العزيز.
1: صحيح، شكرا أستاذ على يعني هذه النقطة مهمة جدا. أنا بغي نقول للناس كامل، ما حدنا كنقولوا بأن التعليم هو يعني مسؤولية الجميع،
0: صحيح،
1: هي
0: ويأتي في المرتبة الثانية بعد القضية الوطنية
1: إذا
0: الأولى.
1: مسؤولية الجميع. أنا ما خصنيش نكون متفرج،
0: أي صح،
1: أنا
0: كل
1: خصني
0: واحد
1: نساهم،
0: تماما.
1: خصني نساهم. ما حد، أنا كنقول بأن الداخلة مدينة محظوظة في جميع المجالات، منها مجال التعليم، عندنا مؤسسة تعليمية. فعلا عندنا بعض المؤسسات في الشمال ديال المدينة راه ما فيهاش الاكتظاظ، فيها 30 تلميذ،
0: صحيح،
1: 24 26،
0: ولكن البلايص فيهم الكثافة السكانية.
1: فيها بعض الاكتظاظ، ولكن كنبغيو مثلا هذاك التلميذ اللي كاين في هذيك المؤسسة نبغيو نقلوه للجانب للشمال مثلا، تيقول لك لا راه بعيد. هو
0: لا،
1: ما بعيدش،
0: ما كيساعدوش
1: إذا
0: امتصاص الاكتظاظ.
1: هذا كيقولوا عذر أقبح من زلة،
0: لا
1: أو
0: لا، خصني
1: إذا
0: نسمعو
1: ما
0: تانيين.
1: أنا واش ولدي أنا بخصو بغيت يقرأ، خصني ندير واحد المجهود،
0: تماما،
1: خصني ندير واحد المجهود. المجتمع ديالنا في جميع الأطياف ديالو خصو حتى هو يدير واحد المجهود. ماذا بينا حنايا إلا كان كاع شي إكراهات ديال البعد وكذا، راه سهلة ندللوها، سهلة. يعني الحمد لله كاين عندنا يعني جهات المسؤولة
0: كاين
1: المنتخبين،
0: المبادرة الوطنية
1: كاين
0: للتنمية
1: المبادرة
0: البشرية،
1: يعني ممكن أننا
0: جمعية الآباء،
1: طبعا
0: نعم.
1: يعني في تضافر الجهود ممكن أننا نتغلب على جميع الصعاب.
0: صحيح.
1: أما بالنسبة للمؤسسات، والعيب علينا أننا نشهروا بمؤسسة وهي مؤسسة قائمة، هذه مؤسسة ديالنا جميع.
0: صحيح.
1: أنا كنتذكر واحد الكلام ديال مولاي إسماعيل هيكل الكاتب العام السابق ديال الولاية، قال لنا أن السور ديال المؤسسة خصو يكون مقدس،
0: صحيح،
1: فما بالك المؤسسة؟
0: أما وعندها حرمة ديالها،
1: عندها حرمة في حيث ما كان يتخرجوا العلماء، ما كان يتخرجوا الأطباء، ما فين كيتخرجوا جميع الأطر اللي كتأطر هذه البلاد. وبالتالي أنا كنقول الله يجزيكم بخير أننا نتعاونوا ونكونوا إيجابيين، ونكونوا أن كل واحد فينا كتهمو ديك المؤسسة. اللي قد غير يهز واحد الحجرة يحيدها من طريق يحيدها، ولكن ماشي نزيدوا حجر فوق الحجر، لا، خصنا نساهموا بشكل إيجابي من أجل إيجاد الحلول لجميع المشاكل اللي كاينة وهي قليلة.
0: صحيح، وهذه الفكرة اللي شرتي لنا بعض الأسر، بعض الآباء والأمهات الله يهديهم، مثلا كتلقى كي دار الخريطة المدرسية أن خصها التلاميذ يلتحقوا بهذه المؤسسة، كيجيو دابا كيقول لك لا ولدي راه مع أخته تما راه عنده كذا، وهذا راه كيخلخل البنية. هذا الشيء علاش الجميع كيف قلتي أنه يقدم حتى هو تضحيات بين المزدوجتين أو تنازلات، لأن شنو الهدف؟ وهو ولادنا وبناتنا يقراوا في ظروف اللي هي صحية وسليمة. وفاش كتضافر الجهود راه الحمد لله الأمور كلها كتسيري. خص التعاون، خص التضامن،
1: التعاون خص هذاك الاب يفهم.
0: وفاش كيكون عندي مشكل راه لا انتظر انتقادك، انتظر حلولك باش غادي تعاوني.
1: نعم صحيح،
0: واش مفهوم؟
1: لا ما نبقوش متفرجين، حنا خصنا نساهموا، خصنا نساهموا.
0: واي حاجه دار في القطاع ديالي، اللي شكون الاغلبيه راه هذوك اللي في المؤسسات فيهم ولاد الفقراء، اليتامى فيهم اطفال. نعم. عندهم ظروف وتلاميذ. اذا صدق جار، اي حاجه نديروها بكلمه بمساهمه مثلا انا مهندس ناخذ شي مبادره شي مره نجي ندور على دوك التلاميذ مثلا العلميين ان كيفاش كتعطيو هكا. كان اي حاجه ابتسامتك راه محتاجينها الناس، دعواتك صلواتك راه نحتاجها. اذا هنا خص، لان هذا قطاع اجتماعي ومجتمعي وكيبغي التعاون والتضامن. وما ننسى ان اي واحد دار له شي حاجه راه صدقه جاريه لدنيا واخره. بصراحه وهذا الشيء راه بالتجربه، والحمد لله بالنسبه لجهتنا ولا مدينه الداخله كاين الحمد لله هاد الناس. وهذه فرصه نحييو الاطر الاداريه والتربويه على المجهودات اللي كيتبدلوا عندنا ما شاء الله عناصر جيدين، وكيعطيونا التلامذ اللي بصراحه مشاو بعيد. وانت راه تتذكر كأب وكرئيس ديال الفيدرالي شحال ديال العناصر ديال التلامذ اللي هالي في بوليتيكنيك في فرنسا، في معاهد كبرى، في المدارس والمعاهد اللي محدوده الاستقطاب. وبالتالي راه كاين ثمار تجنى وخصنا نحمد الله عليها. صحيح كيف قلتي نطمح دائما للأكمال والأفضال، هذا ما مشروع، ولكن نفرحوا بهذه النعم أيضا اللي عندنا في القطاع ديالنا.
1: صح أستاذي، أنا القطاع التعليم هو يعني من بين المشاريع الإنسانية اللي ممكن نقدمها في ميدان التعليم، هو كنخدموا مع الإنسان، كنكونوا إنسان. وواحد المسؤولة ألمانية سولوها على لماذا تنفقون ميزانية كبيرة على التعليم، قلت له لأن قيمة كلفة الجهل أكبر. كلفة الجهل أكبر، حنا راه كنستمروا في إنسان، وهذا الإنسان خصنا نتعاونوا عليه، فهمتي؟ لا يعني اش غيعني لنا حنايا الأرض ولا اش علينا الحيوط إلا ما كوناش الإنسان اللي غادي يحافظ على ذاك العمران.
0: صحيح،
1: فنستمروا في هذا الإنسان. الإنسان هو التلميذ، هذا التلميذ إلا كل واحد فينا دار ذاك شوية المجهود اللي خصو يديرو، أكيد بأن غنتغلبوا على جميع المشاكل، وخصوصا في مدينة الداخلة. مدينة الداخلة ما عندناش بزاف، راه يلاه عندنا يعني تقريبا في الجهه كامله عندنا 41 مؤسسه ولا،
0: وما عندهاش ذاك المشاكل اللي كتكون في العالم القروي. اذا نحمد الله،
1: اذا متغلب عليه. اللي خص هو ان كل واحد يقوم بالدور ديالو.
0: تمام،
1: فهمتي؟ هذه راه ماشي يعني بحال اللي كيقولوا غادي نديروا صلاه الاستسقاء يعني غير اللي جن والباقي معفي. لا، هذا فرض كفايه، ماشي فرض
0: الجميع. انه
1: هذا فرض
0: بهذا الخطاب التفاؤلي ديال الامل نختموا هذه الحلقه باسمكم مستمعتنا مستمعي الكرام. اشكر ضيفي الكريم رئيس الفرع الجهوي للفيدراليه الوطنيه لجمعيه اباء وامهات واولياء امور التلاميذ بجهه الداخلة وادي دهب على كل ما تفضل به من خلال التركيز على القطاع في مدينه الداخلة. ومرة أخرى نتمنوا الأسر، نتمنوا الأطر الإدارية والتربوية لأي واحد، الجمعيات، كل واحد كيساهم من أجل ارتقاء القطاع في جهتنا بإقليمي وادي الذهب وأوسرد. فبصراحة نوجه له كل الثناء وكل الشكر، لأن هذا قطاع ديال التنمية، قطاع ديال المستقبل، ديال صناعة الأمل في المستقبل بالنسبة للأطفال والشباب. إذا شكرا لكم مستمعتنا، مستمعين الكرام، على حسن الإصغاء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

عن قرب، برنامج حواري تفاعلي يعنى بقضايا المستمعين. حلقة اليوم من تنشيط أحمد العهدي في البرمجة والإنتاج جنى الهاشمي، وفي ضبط هندسة الصوت والإخراج أيوب حلمان.

0: احمد ما كان صاحبك هاي
1: الا كنتي جاي معول على شي وثيقه اداريه عول على قهيوم من تحت الطبله
0: كيفاش ما فهمتش
1: هذه المسؤول ديال هذه المصلحه طلب مني الرشوه باش ناخذ الوثيقه ديالي
2: ايوا انت شنو درتي
1: وفي النظريه ديالك اش غندير انا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من طلوع الهبوط
0: بلاتي اخويا دابا انت علاش تعطي هذه الرشوه هادي انا راه كنعرف شي ناس من العائله ديالي حتى ما وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسه النيابه العامه خداو حقهم وبالقانون انت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على اي واحد طلب منك الرشوه
1: اجي وانا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤوليه الا بلغت
0: لا ما تخافش حيت القانون كيحمي المبلغين وزيدون هاد الامور راه كتمشي بسريه تامه ام الفعله كيشدوه في حاله التلبس
1: ايوا
0: ايوا بتليفونك غيتخاد القرار بسرعه ايوا عيط على هاد النمره قيد 05 37 71 88 88 ربي معك
3: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين

0: عمر راسي كيفاش درت لك القضيه ديالك
1: سي هشام؟ الله يكثر خيرك. الناس ديال الخط المباشر قاموا بالواجب وريقتها مشديتهم وبلا رشوه، وهذاك راهم شدوه وغادي ينال الجزاء ديالو.
2: محاربه الرشوه مسؤوليتنا جميع، ومن واجبنا نبلغوا عليها رئاسة النيابة العامة على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.
3: أنتم دوما في الاستماع لإذاعة الداخلة على الموجة 89.3 FM.

0: هذا وقتنا خطوة ثابتة شيزين
1: نركب قطار المستقبل.
2: مستقبل أولادنا هو الأولوية. اليوم له نصوتوا بكل مسؤولية.
1: صوتنا فيه مصلحتنا، نتخيروا اللي يمثلنا وما نخلو حد يقرر في بلدنا.
3: هذا وقت الحق، لاهي نصوت ونعود مسؤول.
4: كل شي لاهي يعود في اختيارنا، نصوتوا ونعودوا حاسمين في قرارنا.
2: احنا المغاربة ديما مع بلادنا، نهار 23 شتنبر نصوتوا كاملين في انتخابات تشريعية ونتخيروا بكل مسؤولية.

اكتشفوا SNET News، منصتكم الإخبارية الجديدة التي توفر لكم المعلومة الموثوقة. SNET News، تغطية واسعة لكل الأخبار والمواضيع التي تهمكم: أخبار السياسة، الاقتصاد، الثقافة، الرياضة. عيشوا تجربة جديدة في تصفح الخبر الموثوق وزوروا موقع www.snetnews.com أو صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي، وحملوا الآن تطبيق SNET News. SNET News، الخبر اليقين من المصدر.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية،
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية،
1: تغطيات إخبارية،
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

ديجا اول منصه للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم احسن ما كاين في الافلام المسلسلات والسلسلات الوثائقيه 100% مغربيه. حمل من الان تطبيق فرجه على اب ستور وبلاي ستور. فرجه احسن فرجه.

0: هذا وقتنا اللي عندنا ندوروا لخالنا ولولادنا نصوتوا ونخدموا بلادنا.
1: نعودوا واقفين على همنا نصوتوا ونقولوا كلمتنا.
2: قطرة بقطرة خضار التراب، صوتي وصوتك نبنوا الغدر.
3: التصويت راهو لكم مهم وهو حق بين يدينا، ننتخبوا ونعدلوا اللي علينا.
4: احنا المغاربة ديما مع بلادنا، نهار 23 سبتمبر نصوتوا كاملين في الانتخابات التشريعية ونتخيروا بكل مسؤولية.
5: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخلة.
6: تابعونا على الموجة 89.3 FM.
7: أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
8: مسرح الإذاعة الوطنية يقدم
9: خير وسلام.
8: سلام مسلسل اجتماعي كتبه للإذاعة محمد بن عبد الله الجندي.
9: إنتاج الإذاعة المغربية.
8: إخراج الهاشمي بن عمر. الحلقة العشرون.
10: اهلا اهلا بلادية. وكيف درتي يا اختي؟ عندك خاتم الحكمة، عاد هضرت معك في التليفون، خليتي الخدمة وجيتي خف من البرق.
11: خليني ندخل بعدا، رانا سخفانة.
10: ايوا دخلي دخلي. اجي اجي اجي نجلسوا هنايا.
11: تلقيني يا سلوى، راني خليت الخدمة معرمة عليا. اش من خبار جديده؟ هذا اللي مجداليه
10: ديك المدلوله ديال زينب، ما نعرف شكون هي لاله اللي تكرفس عليها. وجهها الله يستر كله منفوخ وعينيها زراقو، حالتها حاله
11: تستاهل.
10: هادشي اللي قال شاكي بالعزيز، مشاو خرجوها من شي دار ديال شي صاحب سهل عند الطبيب. قال لي عزيز وجهها مشوه كله مخسر.
11: تبارك الله عليك الروبيو.
10: اش قلتي؟
11: لا ما قلت والو، اكملي ليا وشكون اللي دار فيها هاد الشفايه؟
10: اي والله علم اختي، انت عرفتي فين كتمشي. بحال هادوك عندهم بحال الربح بحال الخطيه، دابا شاكي مسكين هو اللي في الهم.
11: الله يزيدو، الهم هو اللي قلب عليه، كان هاني مرتاح حتى تقلب بحال الزمان. متبع وحده موسخه ما عرف اش عشق فيها، وهي جابتها في راسها. هادوك غير دنوبي.
10: حريرة واش من حريرة فاش عايش، علم الله عقيبته كيف غادي تخرج.
11: غادي تخرج زيرو، العربون باين كان ضمن دعي فيه، مازال غادي يشوف العجب مع ديك المقملة المجرتلة العيفة التراسة.
10: اختي سلوى طلبي لي غير الهداية ماشي الخاطرة، شي حاجة تما
11: اللي ينفس عليه من جهتي.

0: ساهل ما دوز عليا من فقايص مش هيسطيني. الراجل فرعن وطغى وهز قنان فوق السما. داك النهار كيقول ليا اعطي باتساع لمراتي، هذيك مراتي د المستقبل، يشويني فيها مرا يعطيه الدله هو ولا هي.
1: وبركة بركة اختي نادية من الدعاوي.
0: غدا ندعي فيه ونزيد ندعي فيه، ودعاوية هما اللي غادي يحطوا لي خنافرو في الارض.

0: بلاتي يا زيد، هاكدك هزي راسك شويه. عرفتي هاد هنا عجيبه، كتزوز رقيه من العين.
1: اي دريتيني.
0: سمحي لي يا زينب، عرفتي شنو ديري؟ هاكي ديني بيدك ودوزي على حنكك مزيان باش تدخل على الجلد، وهاد الكينات هادو شربيهم على ودك النفخ.
1: شكرا.
0: اما راسك لا باس، الطبيب ملي عمل لك الراديو الحمد لله ما كاين باس، ما عندك والو. وهاد النظارات ديريهم عن شعاد الشمس كوقايه.
1: شكرا مره اخرى شاكيب، شكرا.
0: هذا واجب زينب، والحمد لله على لطف الله. ارتاحي دابا، يلا حاولي تنعسي، وملي تفيقي ان شاء الله غادي نقول لك اشنو غادي تعملي.
2: اطلع للسياره الروبي وطلع.
3: ايه ولكن راه ما عنديش القروه استاذ.
2: وغير طلع بابا نشريه ليك.
3: الله يشري لك شي قصر في الجنه. علاش كضحك يا استاذ؟
2: كضحكني بكلامك الروبيو، وكنشكرك قمتي بالمهمه كيف تشهيتها.
3: المهمه؟ اش من المهمه هذه يا استاذ؟
2: اختنا زينب.
3: زينب مالها؟
2: كيفاش مالها؟ انت نفختي ليها وجهها وما جايب خبار.
3: فكرتيني. ايه زينب، ايه كتهضري على القتله اللي عطيتها، ومازال غادي نفرجك فيها لعلك الى طول الله العمر.
2: هادشي اللي بغيت نقول لك، مازال داك الوجه بغيتو تبقى فيه شي اماره وخيبره، علامه مرسومه طول حياتها، فهمتيني يا الروبيو؟
3: وانا فاهمك، فاهمك من النهار الاولى استاذه ناديه.
2: ايوا عاود بطر بيها، وانا راه باقيه في كلمتي. وجدتي وراقد الباسبور؟
3: لا ما نكذبوش على الله، مازال.
2: ياك عطيتك الفلوس وقلت لك سربي راسك.
3: هي ولكن استاذه، انت دابا راه بحال اختي الكبيره، ما عندي ما نخبي عليك. بزاف د الحوايج اخرين كنقضيهم بهذوك الفلوس اللي كتعطيني. خصك تقولي لي هاك هاد الفلوس باش تقضي، وهادو باش تصيب ورق الباسبور، باش نعرف انا كيفاش نتصرف لعلك.
2: ايوا حتى هذا كلام ما قلتي عيب. هانا هادي 300 درهم باش تقضي.
3: يا بسم الله.
2: وهذه 500 درهم فيها التنبر واوراق الباسبور. ايوا دابا على خاطرك مفاهمين.
3: دابا مفاهمين، وانا راه كنفهمك في السماء استاذه. ولكن يا استاذه شي شبهات خصك تعرفيها وديري بحسابها.
2: الشبهات ديالاش؟
3: يعني كيقولوا في المثال.
2: وضح كلامك الروبيو، مازال ما فهمتش.
3: يا اخي انا استاذه، هذاك صاحبي خوليو كندور معاه مره حيت هو اللي كيجيب لي اخبار زين فين كتمشي ومنين كتجي، فهمتي لعلك؟ ولا مازال خصني نزيد نهضر باش تفهمي؟
2: لا لا لا لا لا فهمت. هاك عطيه هاد 200 درهم.
3: ايوا وراق الباسبور ديالو.
2: ايوا وصايبهم، وانا غادي نخلص عليه التنبر. ايوا صافي
3: صافي نقوى، وانا ما تساليني غير شي قتله غادي تاكلها هذيك زينب، يقام لها ويقعد لعلك.
4: زينب زينب، انا مزهوك فيك العار، انا مزيد لسيدي ربي الى ما سامحيني نقطع هاد اليدين اللي ضربوك، راه غير الشيطان نعره الله، وهاد الويل اللي كنشرب هما سببي في محيني. ندمت زينب، كنقسم ليك بالله لا باقي هزيت عليك يديا غير هاد المره، سامحيني العار، نبوس لك يديك نبوس رجليك يا زينب.
1: بعد مني اعطيني ابتساع، من بعد هاد الشفايه اللي درتي فيا عاد جاي دابا كتبوحط عليا وتطلب المسامحه.
4: ما نعاودش غير الشيطان على الله زينب، على انا احمق نهز عليك يديا، قدر الله تصرف المكتب. اعطيني راسك البوسو، انا مزهوك فيك.
1: عندك قوي درت تمشي تقيسني ولا تقرب مني.

0: بعد عليا، هذا شرع الله معاك.
1: ياك يا زينب ياك، نبوس ليك رجليك، سامحيني غير هاد المرة. عافاك عافاك.
0: إلا بغيتك توعدني.
1: هذا عاد الله بيناتنا يا زينب.
0: أمنا بالله.
1: صافي سامحتيني.
0: الله يسامح عليا وعليك. خليني نشوف البنات، خليني نشوف شنو خاصهم ونخرجهم يتساروا شي شوية. هاك خذ هاد البركة باش تقضي هاد الساعة.
1: 6000 ريال، هذا نهار مبروك يا زينب. الله يكثر خيرك، ليلة يخطيك عليا.
0: ايوا عندك عاوتاني تمشي تشري به داك البلا.
1: اعوذ بالله يا زينب، اعوذ بالله. غادي نتعشى ونعس مع راسي ترانكيل.
2: امدرا خوليو زينب ما بان ليها اثر،
3: ومن قبيل وانا مخبي في هاد الغابه هادي، عاز وحط عليها العين.
2: هاك هاك اخويا هاك، هقصي زيد.
3: شنو هذا؟
2: ها الغدا، ها القارو، ها المسائل باش تنغم ليا العقيل. لعلك ايوا قول ما كنطلع فيك.
3: انا هنا ما عندي ما نسالك، وراك وليتي حادق مع راسك. ها
2: هاك ها واحد 100 درهم عطاتها لك المعلمه.
3: شكون المعلمه؟
2: الاستاذه ناديه اللي خدامين معاها.
3: صافي غير 100 درهم
2: مالك بغيتي مليون؟ 100 درهم باش تصيب وراق الباسبور، وهي راه غادي تشري لك التنبر اللي غالي، ويمكن كاع عزيزك شي بركه اخرى باش تفتح لها لك. ايوا كون قفز.
3: وسولتك على زينب؟
2: سولتني وكتبت عليها، قلت لها راه حنا اللي فرشخناها وتاقت وفرحاته ومشات نشطه.
3: ايوا انت تبعتي ليا وسلكتي.
2: كتبها مزوقه جات في الروان، ولكن راه وصلتي باش نعاودي نباليو بها.
3: ايوا راه ما بقاش نقتلوها، اما الوجه راه مخسر.
2: مازال مازال بغاتو يزيد يتخسر وتبقى فيه الاماره باينه مرسومه على الدوام. لعلك
3: اسيدي حيت تبرات ولي لاباس نبالو بها في الحين.
2: واش انا كنقول لك المعلمه مزروبه وانت كتقول لي بلاتي حطها تبره؟ انا علاش عليها كيف تبره؟ زيدها قتلها على قتلها نخوي والبلاد بركه.
3: اروبيو راه سيدنا الاولين قالو لا زرب على صلاح، الله يهديك.
2: راه سيدنا الاولين عاودوا قالو زرب على صاحبك قبل ما يفوزوا بك القومان يا فلان.
3: اسمح لي الاخ روبيو، هات المتان منين جبتيه؟ عمرني ما سمعته.
2: ايوا انت سمعتي.
3: واش ديال الناس الاولين ولا ديالك؟
2: ديال هادو نتاع هاد الوقت ما كتشوفهمش. ها كيف كيكونوا غاديين في الطريق مزروبين بحال اللي مركب لهم البريز. ايوا زرب عافاك وقفز الى بغيتي تنقز لهولندا لعلك.
0: اش غادي نقول لك اختي وفاء، درتي فيا خير ملي اتصلتي بشكيب. شرا ليا مسكين دواء وتهلا فيا وداني لعند الطبيب، درت الراديو حتى تاكدت بلي داتي سلمى كلها.
4: الا ما عاوننا بعضياتنا شكون غادي يعاوننا؟ ما عندنا حد. عرفتي كيفاش كانت حالتك؟ خلعتيني يا صاحبتي. وجهك شويه بدا كيصفى الحمد لله. اجي شنو قالك على قويدر؟
0: لو كان لقى يغزو ما يكره، بقى فيه الحال بزاف، ولكن ما سوقر ليه والو. القضيه مشبكه وراكي عارفه كل شيء.
4: هاي هاي هاي هاي هاي صحة الخاتم، الناس ولاو مجهدين. هاري هاري نشوف. هاي هاي على التفركيسه لالا، معتبرين بالصحة يدخل عليك ان شاء الله بالهنا وزياده الرزق.
0: ربي يخليك اختي وفاء، وقبت ليا بخاطري حيت شافني مصدومه.
4: الله يخلف عليه. عندك يشوفهم عندك قوادر راهباته ما يصبحوا معادهم سوق الذهبيه ويكركبهم غير بزوج فرانك.
0: داكشي باش جبتهم لعندك تخبيهم لي حتى نحتاجهم.
4: عاريهم وقت ما بغيتيهم تلقيهم، حتى فلوسك اللي عطيتيني راهم في الامان.
5: اش كتقول يا عزيز؟ شاكي بغى يكتب العقد مع زينب.
6: هي لالا مالك جاتك عجب؟ وراه حنا معروضين بالمناسبه عنده في الدار نهار السبت.
5: ايوا هاد اسبانيا ما غاديش نمشيو ليها حنا.
6: الله يهديك، واش دابا الراجل غارق في المشاكل؟ اما جاتشي نقولوا ليه سلفنا. انت براسك لما حكيت لك شنو وقع لزينب حشمتي تطلبي منه شي حاجه.
5: ايوا كيف غادي نديرو دابا؟
6: ما علينا غير نزيدو نصبرو حتى تدوز الحفله، وهذيك الساعه تبان الفرصه.
5: الحفله؟ ايوا والكادو كيف غادي نديرو فيه؟
6: الا لا الكادو انا غادي نهنيك منه.
5: ايوا راه خصك شي كادو نيت يكون رفيع، على هو غادي يرضى ليك بشي حاجه مبهدله.
6: شكون دابا اللي قال لك شي حاجه مبهدله؟ رضيتيني انا عندي قرون ما كنفهم والو. كاين واحد سيد صاحبي كيبيع الاتات رفيع، غادي ناخذ منه شي حاجه حتى نخلصوا من بعد.
5: ايوا وعلى من عرض بعدا هو
6: ما عرض حتى على واحد من غير نحنا. قال لك دير طلبه يقراو شي ما تيسر من القران الكريم ويتعشاو ويكتبوا الصداق ديالو ونبينا عليه السلام.
5: ايوا كيف غادي يدير لها الزواج والمراه مزوجه؟
6: شكون اللي قال لك انت المراه مزوجه؟
5: ايوا الاولاد اللي عندها مع الراجل مع من عايشه.
6: الراجل اللي كانت عايشه معاه ما عنده معاه حتى عقد، هادشي اللي حكاو ليا. ولدات معاها زوج ديال البنيات، كانت مسكينه عندها ظروف مع يتيمه والمعيشه. الحصيل كل واحد وهمه، الله يخرج العاقبه على خير. هو زعما راه بغى يبر بها وينقذها من هاد الوضعيه. شوفي راه ما عندك لا تفكري ولا تفهمي، لله في خلقه شؤون.
5: دابا قلتي السبت عندهم ضرب صداق، وهي كيف غادي دير تقعد قدام العدول وجهها منفوخ وعينيها مزرقين؟
6: قال لي باللي يوميا كيديها المحل ديال التجميل كتعالج، ومن هنا السبت كأن شيئا لم يكن. العلم يا لالا كيصنع المعجزات.
7: كنتم في الاستماع إلى الحلقة 20 من المسلسل الإذاعي خير سلام. شارك في هذه الحلقة ماريا صادق، عبد اللطيف هلال، إكرام البصري، جمال بن شيبة، محمد خدي، نجاة الخطيب، سعاد خيي، حميد زيان، وابن عبد الله الجندي. موسيقى الجينيريك محمد التاسفي. هندسة الصوت فاطمة ليتيمي. مونتاج وميكساج حميد زيان. ساعد في الإخراج عبد المسناوي. خير وسلام تأليف بن عبد الله الجندي. إخراج الهشم بن عمر.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: احمد ما كان صاحبك هاي
1: الا كنتي جاي معول على شي وثيقه اداريه عول على قهيوه من تحت الطبله
0: كيفاش ما فهمتش
1: هذه المسؤول ديال هذه المصلحه طلب مني الرشوه باش ناخذ الوثيقه ديالي
2: ايوا انت شنو درتي
1: وفي النظريه ديالك اش غندير انا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من طلوع الهبوط
0: بلاتي اخويا دابا انت علاش تعطي هذه الرشوه هادي انا راه كنعرف شي ناس من العائله ديالي حتى ما وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر لرئاسه النيابه العامه خذوا حقهم وبالقانون ما انت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على اي واحد طلب منك الرشوه
1: اجي وانا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤوليه الا بلغت
0: لا ما تخافش حيت القانون كيحمي المبلغين وزيدون هاد الامور راه كتمشي بسريه تامه ام الفعله كيشدوه في حاله تلبس
1: ايوا
0: ايوا بتليفونك غيتخذ القرار بسرعه ايوا عيط على هاد النمره قيد 05 37 71 88 88 ربي معك
3: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم

0: امدرات صحي اش درتي بالقضيه ديالك
1: سي هشام؟ الله يكثر خيرك. الناس ديال الخط المباشر قاموا بالواجب وبريقتها ومشديتهم وبلا رشوه، وهذاك راهم شدوه وغادي ينال الجزاء ديالو.
2: محاربه الرشوه مسؤوليتنا جميع، ومن واجبنا نبلغ عليها رئاسة النيابة العامة على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.
3: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
4: إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
3: تابعونا على الموجة 89.3 FM.